0: musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

انت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

لكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

به، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان اف ام
0: صوتكم ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة ديوان اف ام صباح الخير. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي تسجل رجة أرضية أمس على الساعة 9:40 ليلا وفق المعهد الوطني لرصد الجوي بلغت قوتها 3 درجات على سلم رشتر بمنطقة جنوب شرق المكناس من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجة الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته مرحلة حرجة في الطوارئ المائية مشيرا إلى أن حصيلة قياسية وصفها بالمفزعة بلغت أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية الماضي وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة. والمرصد يفيد بأن ولاية نابل جاءت في الصدارة ب 65 تبليغا تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا ثم المهدية ب 51 تبليغا سوسة ب 49 تبليغا تليها صفاقس ب 42 تبليغا ومدنين ب 41 تبليغا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بداية من اليوم وعلى مدار سنة كاملة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير المشاريع من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار يؤكد أن المؤسسة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ لها موجه إلى كافة الطلبة وخاصة الجدد الموجهين إلى المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأطير وتوجيه بيداغوجي طيلة السنة الدراسية. إلى الشأن الدولي، حلف شمال الأطلسي الناتو يؤكد أنه يراقب باستمرار التهديدات المحتملة ويستعد لمختلف السيناريوهات بعد تقارير عن تقديرات استخباراتية أمريكية تحذر من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الحلف عبر تحرك محدود ضد أحدى دوله الأعضاء خلال السنوات القادمة. ووكالة رويترز تفيد بأن أسعار النفط ارتفعت مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المرحلة النهائية من الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطربا بمنطقة سيرات، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع سماح مفتاح وكامل فريق نسى الديوان. نلتقي تمام الثامنة، أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعه تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا ديوان اف ام، مستمعين ناس الديوان، معكم نور زمشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. غبت عليكم جماعة من زمان، نسلم عليكم، توحشتكم برشا، نسلم على سماح، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بداية اسبوع موافقة اليوم الاثنين 10 أوت 2026. نسلم على ندو في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي، ان شاء الله نهاركم مزيان. بطبيعة مانيش وحدي، سيد العميد صباح الفل.
2: صباح النور نورس، صباح النور أستاذتي الكريمة، مرحبا بك. صباح النور محمد،
3: صباح النور
2: مرام. باش نبدأ معناها بصورة رايحة على تونس بالحق. أنا جاي اليوم وأنا مستبشر وفرحان لأني البارح عملت 500 كيلومتر ما خليت معناها مع سلوقية تستور، وبين قوسين شابو يعطيكم ألف صحة يا بلدية تستور، قسما بالله تقول أوروبا حتى ما يقول تاع سيجارة وما فماش. وقت يقولوا بلديات هاي بلدية تخدم يا خويا، أكل وحاويات جدد نوف، الطريق كامل عملته تستور، امشي بسرعة خفيفة ما ثماش كاغت مطيش. يعطيكم الصحة يا بلدية تستور، إن شاء الله بلدية تونس كل تعمل على منوالكم، رانا نجم نكونوا نظاف ونجم نكونوا في مستوى راقي. أنا انبهرت الحقيقة، عملت عين تونجا، عين الجمالة، تيبار، تبرسق، تجبة، باجة. البارح راهو بالحق واحد يقول راهو راني في تونس، رانا راهو بلاد عندي أختي جاية من ألمانيا، قالت لي أنا ألمانيا نتاعك، وأنا أنا لو مرة تمشي الغرب التونسي مش مبهرت، عايز تعيش في ألمانيا عمرها كل داخت، قالت لي أنا عمري ما كنت تصور لبلادي بهالجمال هذا، مرة سهول، مرة جبال، مرة غابات، مرة أودية، مرة سدود، مرة يعني شافت الأوجه الكل، شافت منتزه جبة، شافت تبار كش معلقة. أسمع اللي ما يعرفش تونس والله ما نجمش يحبها، هاو نقول لكم من الأخر. أنا رحت مستبشر وشيخ اليوم على المناظر الطبيعية اللي شفتها، وخاصة على الكاليتي، وبعد نتكلموا في شوف محلانا على الكاليتي تاع الناس تاع التوانسة، لا تونيزي بروفون، تونس العميقة. احنا نحكم على تونس في الحوم وفي لا لا لا، تونس عميق زي تمشي لها تشوفها، تشوف العباد هذوما صدقني. وتوا كلهم يثمنوا في الحصه نتاعنا، ويثمنوا في الشيء نعملوا فيه، وحاسين بالمجهود نتاع الرجوع للقيم والرجوع للوطنيه ورجوع للمواطنه. وانا اعتبر روحي ربحت القضيه لاني هذاك اللي نحب نوصل له، كون التوانسه يحسوا بتونس، يحسوا بعلم تونس، يحسوا بجمال بلادهم. هذاك هو يعني المنتهى اللي حاجتي بيه بالحق. صدقني اليوم راني مستبشر وزيد فرحان، جات استاذ بحدانا استاذ نحبها برشا،
1: تحياتنا للتوانسة الكل، تحياتنا الباجية، تحياتنا الاعوان البلديه اللي قاعدين يخدموا على رواحهم. شوي اخر ديجا باش نحكيوا في بوزيتيف فايبز على بلديه ماتر. نصبحوا على استاذتنا استاذة ناس الديوان استاذة نجاة براهمي، تحياتنا ليك، نورتنا كيما العاده.
4: صباح الخير نورس، صباح الخير سيد العميد، صباح الخير سي محمد، صباح الخير مرام، صباح الخير لخيات ولخيان اللي هما قاعدين يشتغلوا معانا لهنا في
1: الزملاء في الحافلة،
4: في الحافلة في التقنيات متاع البرنامج. سعيدة ومسرورة جدا أن نكون معاكم، ويعطيك الصحة نورز، وإن شاء الله نقضي حصة طيبة مع بعضنا. وتحياتنا لأختنا سماح اللي اليوم خليت علينا بلاصتها.
1: طبعا طبعا، تحياتنا لسماح، تحياتنا للدكتور سليم العسلي، تحياتنا للكابتن كيما يقول، حصة هادفة إن شاء الله نعديوها. بونجور بونجور يا الارتيستو.

0: غزالة.
1: هو بونجور عليك يا محمد وبونجور بالدخلة القوية اللي دخلت بها. سي بون
0: نور
1: انا تو نتهنى مريقل.
0: صباح النور نور. صباح النور سيد العميد. صباح النور مدام نجاة مرام ندو امونة الكتيبة. ان شاء الله نهاركم طيب, ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله نهاركم كله اخبار باهية, الكل دي بوزيتيف فايبز. حبوا بعضكم, اضحكوا وتفرهدوا شيخوا. الدنيا ما تستاهلش انه الواحد يقعد منرفز ولا يقعد ما يضحكش. ديما نعاود نقول راهو النهار اللي ما نضحكوش فيه راهو نهار ضايع. نعملوا برشا خير, نسمعوا برشا موسيقى باهية. صباح الخير تونس كيف ما يقول الدكتور, وان شاء الله نهاركم طيب.
1: ان شاء الله نهاركم زين, وبالطبيعة تبعوا الناس اللي ديما تضحك واللي ديما متفائلة واللي ديما عندها اهداف في الحياة. ما تبعوش الناس اللي ترجعكم التالي, خاصة انك اللي يعطيكم كان الكلمات الخايبين وديما متشائمين. متشائمين ليك انت راهو, اما في حياتهم هما مريقلين وجاهم بيه جست فقط يعديوا لك كان الموجات السلبية. بونجور مروما.
2: صباح النور. صباح الفل الناس الكل.
1: بونجور,
2: صباح نور نوروزة. صباح النور سيد العميد. صباح النور مدام نجاة نورتينا اليوم. صباح النور لارتيستو.
0: بونجور بونجور.
2: نسلم ونصبح على الكتيبة, إن شاء الله نهاركم خير. ونسلم على سماح, تحية لنيديا وتحية لأمونة.
1: تحيتنا للناس الكل اللي تسمع فينا. أنا مواصلة معكم إن شاء الله شهر أود في تعويض لي زميلتي سماح مفتاح. نسلم عليها, نسلم على الناس الكل اللي تسمع فينا. إن شاء الله نهاركم زين. الناس اللي فكرة هبها مش تخدم قصد ربي, إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. إن شاء الله ديما مسهلة وكلها خيرات وأرزاق. نسلم بالطبيعة على أصدقائنا في الكتيبة بالطبيعة. من بعد نسلم عليكم بالواحد بالواحد, مانيش ناسيتكم. وشكرا على تفاعلتكم مساجاتكم طيلة الجمعة هذه اللي غبت فيها. ميرسي بوكو, توحشتكم برشا حتى أنا. دونك توا 7:21 دقيقة, نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبز. يلا مروه, مش عنا في بوزيتيف فايبس
2: اليوم. بوزيتيف فايبس متاعنا من بيجا, من ماطر, اللي ركبوا البلدية ركبت كاميرات مراقبة بنقاط سوداء للحد من الرمي العشوائي للفضلات. بلدية ماطر ركبت الكاميرات هذية بعدد من المناطق اللي شهدت إلقاء عشوائي للفضلات والنفايات. الخطوة هذية تهدف للتصدي للمخالفات البيئية والتجاوزات اللي تطال الفضاء العام, إضافة إلى ردع كل من يتعمد رمي الفضلات في الأماكن الغير مخصصة لها, بما يساهم في حماية البيئة المحلية وتحسين المشهد الحضري للمدينة. وبلدية ماطر خلال الساعات الماضية شرعت في استخدام كاميرات المراقبة هذه اللي ترتبط بنظام مركزي لرصد التجاوزات البيئية في مدخل المدينة من جهة حي نصر وعلى الطريق الوطنية عدد 7, مما يتيح وفق القوانين السيرية الكشف عن مخالفات أو جرائم وتحديد أسباب الحوادث المرورية. ومن المنتظر زد نورز أنه التغطية هذه للكاميرات الجديدة تدريجيا بقية المناطق في حي النصر وأحياء أخرى, مما يقل تدريجيا من التجاوزات المختلفة ويؤمن الأهالي ووفر دخلا إضافيا للبلدية اللي تستخلص خطايا المخالفات الموثقة.
1: إذن بلدية ماطر تركب كاميرات مراقبة بنقاط سوداء للحد من الرمي العشوائي للفضلات. نذكروا اللي ماطر وإلا بلدية ماطر ما هيش لولا معناها اللي قامت بالمبادرة هذه, بما أنه بلدية سوسة أعلنت في ماي 2026 عن كاميرات ذكية في النقاط اللي يكثر فيها الرمي العشوائي للفضلات. الكاميرات تخدم بالطاقة الشمسية وبعضها مجهز بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد أصحابها, ومربوطة زادة بقاعة التسجيل المركزية للبلدية. البلدية زادة قالت اللي الهدف هو توثيق المخالفات والتصدي للرمي العشوائي مع إمكانية تتبع المخالفين قضائيا. كيف كيف في نابل في فيفري 2026 أعلنت بلدية نابل أنها تعاقدت مع مكتب دراسات لتركيز كاميرات مراقبة في المفترقات والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة. سيد العميد.
3: والله يعطي بصحة قبل كل شيء على المجهود هذا, خطر أنا مع الردع, لأنه يعني نعرف اللي خدمنا برشا على يعني التوعية والتحسيس إيباري ما جابش نتيجة الحقيقة. نقولها أنا ما جابش نتيجة لأن عملناها غلطة, عملنا العملية هذه متاع المواطنة عملناها بالغلط, لأن المواطنة في الحقيقة اللي تبدأ في الروضة وتبدأ في الأسرة وتبدأ في المدرسة. صدقوني نعملوا فيها بالغلط, لأني نقريو نظريا الصغير يخرج فهمتني انهار نتكلم عليه في, في في في الكوشه. الصغار الكل داخلين من باب الثاني ورسكيو, نتكلم على صغار نتاع ابتدائي. راه انفجرت يعني يا اخي توا إذا كان صغير نعلمه يغش في العمر هذاك وما يقدرش الكبير وما يقدرش معناها الناس شادة صف تستنى في دورها تمانا كارثة. نفس الشيء هذاك هو اللي بيشي لوح الزبلة نهار آخر وذاك هو اللي بيشي يعمل كل شيء نهار آخر لأنه ما ربينا احنا جينا احنا نربوا فيه بالغلط بالحنانة مفرطة باهي. أنا نتمنى الكاميرات هذوما يركبوهم في مخاخ الناس خطر عليش ايه عملنا كاميرا وتاي من بعد زعما بالحق نهزوا القضاء. أنا أمنيتي باش اللي سيدك اللي لوح الحصالة حكيت لكم عليه في طريق قرنبيل مرناك في كل خضار ذاك أنا حق ذاك يتحكم والقانون موجود القانون تلقاه هنا الأستاذ بعد القانون موجود مش كل تونس الكبرى ونقولها على مسؤوليتي هو التطبيق اللي هو نص برص القانون ملح خفيف أخويا أنا معاه التطبيق الأعمى لأني أنا كمشيت لألمانيا سألتهم قلت لهم كيفاش قمتوا بعد الحرب العالمية الثانية إيش عملتوا باش رجعتوا دولة عظمى قالوا لي عملنا ديكتاتورية القانون. أنا أمنيتي قبل ما نموت نشوف في تونس حاجة اسمها ديكتاتورية القانون. إحنا ما نحن الشعب حاطين القانون ولا مش الشعب التونسي حاط القوانين مش هو في مجلس ننتخب ناس مجلس النواب باش يعملوا قوانين معنا إحنا التوانسة عملنا قوانين باش ننظموا حياتنا وفي الأخر التونسي أكره ما يكره وتحمس بيتي أكره ما يكره القانون. التونسي يكره القانون بنوعه قانون طرقات وقانون قانون المواطن يكره القانون. ماذا به راوك ماذا به يا أخويا جاو قيد باش راجعوا رواحنا تعليش راي حياتنا تسهل كيف أنا وانتي وذاك وذاك نطبق القانون نتعدى كما البارح. أنا البارح انبهرت هذه بلدية والله العظيم وكان جاف مش واحد اللي ما نمشي نبوسها من راسها ولا راجل هذا يمشي نبوسه من راسه هاي رئيس البلدية هذا
1: متاع
3: كاتب عام بلدية متاع تستور نمشي نقول له أخويا شابو إذا كانت وصلت عملت هكاية تونس كاملة تنشت ولي هكاية راني صدقوني ما صدقتش هذيك تونس هذيك معنى نتكلم على منطقه كبيره راهو نتكلم على السلوقيه وعلى تستور مدينه كبرى مثلا ماشي كاغت مطيش التروتوارات تلمع ها ممكن الشيء هذا لكن الحاويات اللي تقام منظرهم يعيف هم في وسط البلاد يقربعوا هي يا خويا ممكن هذا دونك يعطيهم الصحه بلديه ماطر احرصوا واصلوا اعملوا كيما جيرانكم زاد نحرصوا زاد نشدوه سرطه ونعاقبوه في وقتها وحمل التوعية وديزيكريتو على خاطر رانا فدينا نحب نعيشه في بيئة نظيفة ونعلم أولادنا باش يعيشوا في بيئة نظيفة يزي عاد يزي تو تكلمنا برشا وعملنا يقيت راهو والله ساعات تعرف عدد الحرائق نتاع الطريق نتاع السواقر مطيشة ونقول لك فوق من 20 حريق علاش هذا كل باش انتي طيش سيجار مش بيك دي عمليا نتاع جهل إنسان جهل يطيش سيجار ويعرف ثم حصيدة وثم غابة لاصقة في الكياس والله العظيم كان جهل عليه يا رسول الله عليه.
1: ومع الأسف تلقاهم اللي يقول لك ما ترميش وما تعملش وما كذا هو ما بحد ذاتهم يعملوا الحاجة
3: كبيرة.
1: جستومون مثلا ميتر في فرنسا عندها تجربة واضحة برشة في الموضوع هذي اللي هو ديبو سوفاج اللي يكثر فيها يعني تستعمل كاميرات لمراقبة النقاط هذي اللي يكثر فيها ديبو سوفاج وحتى في 2026 بديت تجربة كاميرات خاصة مثلا العقوبات متاع رمي الفضلات في الطريق 135 يورو يعني ما يقارب 460 دينار تونسية إذا ما تخلصش في الأجيال توصل حتى المليون و200 فلوسنا نحن تنجم توصل قضائيا حتى لزوز ملين و500 ونحن في هذا الكل وين متر.
4: شكرا نورز وين نسمع في السيد العميد معناتها فكرتي هي نفس الفكرة اللي قدمها السيد العميد قال كفاء وقاية وكفاء تحسبا ولنمر مباشرة إلى تسليط العقوبات وين نقول بالفعل هنا في مجال حماية البيئة بمختلف معانيها البيئة النباتية والحيوانية والمناخية كلها أنا مع الزجر. علاش اليوم نقولوا نحن مع الزجر خاطر مش نعطي زوز محطات في الفكرة متاعي ناخذوا التجربة المقارنة وخاصة التجربة الأوروبية وبعد نجيو للتجربة التونسية وقبل ما نحكي في المحطتين مقارن والتونسي نحب نوجه تحية إكبار وتقدير للمبادرة اللي عملتها بلدية ماطر وقبلها بلدية سوسة وتحية تقدير كذلك للحديث اللي قاله لنا سيد العميد حول ما قامت به بلدية تستور وهي تستور معناها عرفت منذ التاريخ بإنظافة متاحة على جميع المستويات. نرجع لهنا لحماية البيئة ونرجع للزجر في مجال حماية البيئة. تجربة المقارنة أنت توقدمت لي أرقام نورس
1: سمحني ماتر فقط نذكروا اللي ماطر بلدية ماطر تتبع ولاية بنزرت مش ولاية بيجا
4: لا أنا عقبت ورجعت
1: لليجست نصلحوا بركة خطر عطينا معلومة بيجا اللي حكي عليها سيد العامي سمحنا ماتر تفضلي
4: ماتر وسجنين. حبيت نرجع قلت باش نعمل باش ما ننساش افكاري وقفه في المقارن يعني التجربه الاوروبيه وبعد نجي لتونس. سيد انت يا نورز حكيت لنا على الارقام في فرنسا وهذه ارقام معناها تذكر فتشكر. قبل فرنسا وديما نحن نحكيو على المانيا واللي يعرف المانيا معناها وينجم يكون كان شاهد عيان راهو نحب لو كان يسمح الوقت نحكي على تجربة صغيرة أنا ريتها في يوم من الأيام كنت في ألمانيا. مواطن مش لازم نقوله جنسيته هو ما هوش أوروبي معناتها عربي راكب ومعاه زوجته اللي هي ألمانية ومعاه أم زوجته نقوله نحن نسيبته اللي هي ألمانية كذلك. مروحين من فرح ولا اللي هو بعد منتصف الليل راجعين لدارهم في مدينة من المدن الألمانية. يعرف هو الطريق اللي بش يجيبه لغا كورسي يعرف اللي الضوء غادي ما يمشيش داكور معناتها يعرف اللي الضوء ما يمشيش حرق الضوء ما راح حتى حد وما فماش كاميرا خاطر هو في البريود هذيك الضوء مش مصلح ما راح حد. طلع عليه النهار في بحر أسبوع جاتوا خطية مالية قاسية
3: ما تكون كمرت
4: يا ربي شكون يا ربي شنية الحكاية شنية الحكاية معناتها راو كيف نقول لك أنا هذايا أنا موجودة وقتها واللي حكيه لي شاهد عيان شنية الحكاية. مشي قال مرتو شنية الحكاية قلت له شنية الحكاية أنت راك موجود في ألمانيا قلت له والدتي طلع النهار خبرت عليك نسيبته
3: برافو عليه برافو عليه
4: نسيبته خبرت عليه راني نحكي في حكاية حقيقية في مدينة منشن ضاحية من ضواحي مدينة منشن والسيد خلص هكا الغرامة المالية ويلهث وهو معناتها من جنسية عربية
1: وبربي كم عرفته وبربي كملوا العرس نتاعهم كمل ولا طلقوا
4: ليه
0: سوا هذي لحكاية في تونس ما يكملش
4: لحكاية في 2021 جوست معناتها حبيت نقول على فكرة الزجر وانت عطيتني أرقام على فرنسا وأنا في مراوحة ومصافحة وتأكيد الفكرة اللي قالها سيد العميد معناها المثل الفرنسي يقول وأنا ديما نحب الأمثال شاريتي بيان أوردوني كومونس باغ سوا ميم معناها أنت صدقة قبل ما تصدق صدق على روح دونك يلزمنا نحن نبداو برواحنا وفي ديارنا هو نسيبت وخبرت عليه علاش خاطر كي قاست نجاح الأسرة متاحة وعدم تفك الأسرة وحطت ألمانيا في الجهة الأخرى سبقت الدار الكبيرة على الدار الصغيرة سبقت ألمانيا. نحن كي نقولوا صباح الخير يا تونس رانا نقولوا صباح الخير يا تونس بالفم والملاء. هذا على التجربة المقارنة باش ما نزيدش اللي يغلط يتحمل والواشي المخبر هو منك فيك زيتك يقليك كيف ما يقول مثال تونسي. نجي للتجربة التونسية. بالنسبة للتجربة التونسية بور نو با ابيوزي باش نتعصبش في الكلمة نورز تري رابيدمون احنا اليوم كل ما هو قانون بيئي وكل ما هو معناها عقوبات والكل اليوم نتحدثوا على القانون المرن يعني كما قالها بلوغت وهو سيد العميد القانون المرن اليوم ما يقترنش بالعقوبات اللي هي عقوبات زجرية. نفرق بين القانون اللي هو يتسمى ريجيد القاسي والقانون المرن والمسؤولية المجتمعية والقانون البيئي كلها مازلت ما تتحملش العقوبات الزجرية. فأنا أنت قلت لي احنا وين احنا رانا اليوم في مرحلة ما هيش مرحلة فارقة قاعدين نتعداو وباش نتعداو ولهنا نكمل كلمتي يجب على المشرع أن يتدخل ماذا كيف ما لقينا الإدارات تقوم بواجبها. هل الحاويات الذكية والمراقبة الذكية المراقبة الذكية ذي منين جاي باش تبدا تعرف انت ناول جايه من في اطار برنامج متكامل سي تام بلون داكسيون معناتها راه مش وحدهم هما في اطار وزاره الاشراف وفي اطار الولايه باش عملوا هالكاميرات الذكيه كيف البرنامج المتكامل هذا سياسه الدوله تقتضي اننا نقدم خطوة أخرى من العقوبات المرنة اللي هي عايط له نبه عليه إلى العقوبات المالية الزجرية خاطر التونسي بصفة خاصة مسوا في مكتوبه أكثر من اللي تمسوا في حريته في المخالفة هذه فلتكن عقوبة ولتكن عقوبة زاجرة وعقوبة رادعة مالية.
1: وانت ماتر حكيت على ألمانيا نذكروا اللي العقوبات تختلف حسب الولاية ونوع الفضلات أما في الموضوع هذا يتعلق برمي الفضلات بطريقة تنجم تسبب تلوث خطير للتربة وإلى المياه وإلى الهواء، القانون الجنائي الألماني ينص حتى على سجن مدة توصل 5 سنوات سجن وإلا غرامة مالية. فقط محمد في 30 ثانية في ساعنا
0: في 30 ثانية في تونس في ولاية بنزرت، مش كان بلدية ماطر، ثم 17 بلدية أخرى قاعدين يقوموا بالمشروع هذايا. بالنسبة لولاية سوسة ركبوا 620 كاميرا على مستوى يعني معناتها المفترقات وعلى مستوى الشوارع وكل. ثم زاد مشروع في ولاية القيروان اللي بدا أو بدا باش يدخل حيز التنفيذ من شهر جان في 2026. وثم زاد في تونس العاصمة راهو ثم منهم، أنا نتذكر ثم وين المونجالة نتاع
1: شارع الحبيب بورقيبة
0: ظهر لي الكاميرا اللي موجودة غاديكا اللي يحرق الضوء تفلاشيه طول. هذا اللي يعني معناتها الحاجه اللي يعني معناتها المعلومه اللي عندي ماهيش مؤكده، معناتها مانيش عارف
1: للتثبت. 7:35 دقيقه بعد شويه في توب ريتش باش نفهموا شنو اللي صار لجاليتنا في الغربة تحديدا في قطر. بطبيعة عنا حكاية أخرى زادة بوزيتيف فايبز مع سيد العميد. تحيتنا لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، أصدقائنا في الكتيبة تنجموا تتفاعلوا معنا زادة في الغربة، زادة تحيتنا ليكم في قطر وخاصة بين قطر وتونس. شنو اللي صاير لأصدقائنا في حكايات متاع تحيل ومواضيع غريبة وعجيبة شوية آخر بعد غنية الله يلعن في الغربة.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. Publicité. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
6: امين بانك le partenaire de votre succès.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 40 دقيقة بعد 7 متاع الصباح، صباح الفل مرة أخرى للناس اللي التحقت بينا توا. ناس الديوان مواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح كيما العادة، نرافقوكم ثلاثة سوايع من زمان. عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات وبرشا جو وبرشا غني. الموسيقى على أذواقكم الكل، تنجموا تتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا وتقترحوا علينا زيدا مواضيع، كسوسوا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام، تنجموا تكتبونا لي كومنتير وإلا حتى تبعثونا على الفيسبوك وإلا انستغرام إلا غيره. كيف كيف زيدة نجموا تسمعونا على الـ FM على مختلف الفريكونس متاعنا. إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى. قبل ما يمشيوا لتوبريتش وحكاية التحيل لجيليا متاعنا في قطر، هيت نسمعوا حكاية أخرى. مازلنا في أجواء البوزيتيف فايبز مع سيد العميد توفيق ديدي، تفضل.
2: موتلمون جحل هل هذا البوزيتيف فايبز في ناس الديوان شيء جاني لداري. نعرف اللي مرتي باش تغش عليا خاطر ما تحبش الشهره وما تحبش الحكايه هذه، اما بوزيتيف فايبس نقلت لداري. كيفاش؟ تعرفوا اللي حبي الكبير هي تونس، حبي الثاني هي الزوجه الرائعه المخذه. قمت نهار جمعه في العشيه ما لقيتش مرتي. يا ولا لا ديوني لا تيوني يمكم، قالوا لي مشيت معنا مركز رعايه المسنين في قرنبالي. اباي ايش عملت يا سيدي؟ مشيت طيبه عشاء فخم فهمتني، ومشيت من غير ما قالت لي، مشيت تعشيت مع المسنين نتاع قرنباليا، نسقت مع مدير المركز وعدات عشية كاملة وعشاء معاك المسنين وروحت تبكي. تلمون تأثرت بك الجو اللي صار وك الافينيتي معاك الناس الكبار والفرحة اللي فرحوها بك العشاء والعشاء الجماعي، حسوا بثم شكون يتولها بهم. إذا هي تحية أكبر لها الزوجة الرائعة. باش تفهموا علاش العميد توفيق ديدي ديما يتكلم على زوجته والحب الكبير، لاني استثنائيه عملته ديسكريتمون، حتى انا ما قلت ليش خاطر مش من نوع اللي تحب الشهره.
1: أنا
2: حتى تو في بلاش انا مش نتكلم على الموضوع هذا، لكن هو مش الفايده باش نتكلم على زوجتي وعلى لا، باش نتكلم على دي جيست صغار ايش نجموا يعملوا في تونس. لانه كي تمشي تتفكر الناس هذوكم اللي هم في معناها في اخر حياتهم وتفرح معاهم وتحسسهم اللي عشاء كانوا عشاء عرس فهمتني، خاطر بالسيلوفان ومزين وكذا فهمتني، واللمة هذيك وكل الجو هذاك حاجة ما تتشريش بأموال الدنيا كل. هو امتي كلاندوي للتوانسة باش نتفكروا زادة اك الناس هذوكم فهمتني، كل سواء مرضى في السبيطارات كل سواء هذوما بين المسنين كبارنا لزيني متاعنا. دونك سميحة ديدي تشابو يعطيك الصحة، تري فيردو توا، فخور جدا جدا بيك، خاصة أنك عملتها تحت حسمس والله لا في بالي، معناها علمة أبريكو فهمتني. دونك هو يعني يلزم الناس الكل تفكر لي راو المجتمع هكا يعيش، راو خلايا المجتمع باش تضربت معناها ونرجعوا لقيمنا ونرجعوا لحبنا لبعضنا ونرجعوا، راو هذه هي الطريقة. يعطي صح اللي يفكر في بوزيتيف فايبس، ونتمنى نشوف ملايين البوزيتيف فايبس في بلادنا من كبسرات البرج الخضر.
1: تحياتنا المدام سميحة ديدي، تحياتنا للناس الكل اللي تقوم بحاجات كيما هكا باش تفرح قلوب. جبر الخواطر راه ما فيش كيفه بالحق، جبر الخواطر بأبسط الحاجات، بكلمة بخزرة بضحكة، راه بالحق الناس تبدا هكا مأيسة من حياتها، مأيسة من حاجة صارت لها، راي بكلمة تنجم، راي كلمة كلمة بركة تنجم تطلعك وكلمة تنجم تطيحك. تحياتنا مرة أخرى المدام سميحة ديدي. توا 7:45 دقيقة فاصل إشهاري وهنا راجعين.
0: ناس الديوان
3: بيبليسيتي
4: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، 30 وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: وقيت تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 46 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الأولى. هات نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
8: توب ريتش.
1: قبل ما نبدأ في توب ريتش الحقيقة نشوف في بعض التدوينات وبعض الكومنتارات في تشانيل يوتيوب ديوان اف ام. على ما يبدو أنه فما برشا ضحايا صارت لهم نفس الحكاية بين تونس وقطر. نحكي على مجموعة من التوينسة اللي يعيشوا في تليفون نعرف تليفون عند شكون مرام مش مشكلة. دونك نحكيو على تونس يعيشوا في قطر. هبطوا لتونس على أساس باش يعديوا معناها عطلة الصيف كيما كل عام. من المفروض الكرهبهم اللي باش يهبطوا بهم معناها يتواصلوا مع شركات شحن باش يهبطوا كرهبهم. هذا المعتاد وهذا العادي. هات نسمعوا حكاية شنو اللي صار مع واحدة من التوينسة اللي هي مدام زهور. شنو اللي صار بالضبط؟ هات نفهموا بشوي بشوية الحكاية.
9: نسمع. كرهبة وعلى أساس بشي شحنها لتونس ودفعنا كامل معالين من الشحن اللي هي 8000 ريال ما يقارب 6500 دينار تونسي يعني 6500. تواصلنا مع الشخص هذا هو رئيس مكتب شركة للشحن وتصدير حقاول بي في قطر. موجود المكتب مرخص وقانوني يعني كي تمشي لقطر تلقاه معناها المكتب هذا موجود ومرخص وقانوني. على بطبيعة احنا قبل ما نقوموا بالشحن يعني اسألنا كيف الناس كل يعني اسألنا على الشخص هذا على سيرته. الناس كل يعني تحكي اللي هو انسان ثقة وانه تعاملوا معها قبل وانه عديد السيارات وصلت لتونس وامورها طيبة. اللي صار انه ديما نتواصلوا معاه فيني السيارة اعطينا لينك اعطينا الليان تبعوا فيه السيارة. قال لنا اصبروا شوية خاطر كيما تعرف معناها أزمة مضيق هرمز ولاو يشحنوا على ويشحنوا بريا من قطر باتجاه السعودية ثم من السعودية يا اما ليبيا او الايطاليا. اللي صار لنا نحن انه يعني خرجت تقريبا خليني نقول لك 20 جوان من السعودية الايطاليا. وقت اللي وصلت الايطالي قلنا له اعطينا ديان خلينا نتبعوا الكهرباء وقتاش باش تطلع ولا توكي تطلع في البط وتو نعطيكم الليان تبعوا به. ما صارش هذاك حاسيلو احنا بالطبيعة وصلنا تونس نهار 30 جويلية بدينا اتصالات معاه قعد يتواصل معانا هاو وصلت نهار 24 جويلية كما تعرفوا برشا سيارات تاخذ وقت فهمت.
1: قعدوا يتواصلوا معاه والحكاية ماشية عادي جدا ولحد الآن ما فما حتى شيء غريب. هات نفهموا بقيت الحكاية.
9: إلى أن ما عادش النجم نتحصلوا عليه ولينا كي نطلبوه ديما يطلع لنا اللي هو تليفونه مسكر مغلق تماما. حاولنا على الواتساب كيما قبل ساعة ما نتحصلوش عليه كيف ما فماش. فما ناس الحمد لله احنا مش كان احنا فما ناس معانا تواصلوا معانا خليني اقول لك 100 سيارات فما رقم يمكن كبير ما هوش مؤكد فما 200 سيارة. تخيل انت كل سيارة خذي عليه 8000 ريال شحن لكن ما خلصش شركة الملاح. كي مشينا احنا الحلق الواد وين فما 100 سيارات مش خارجوا سيارتنا قالت لا يا اخويا هذه شركة الملاح ما هيش خاصة في السعودية نجوش خرجها انت كرهبتك. قلنا لهم كيفاش راهو احنا عندنا توصيل، راهو احنا مخلصين 8 لفريال معاليم الشحن واللي هي اكثر، يعني هما عملوا تسعيره وحدهم، يعني حتى التسعيره ماهيش قانونيه، ولكن احنا خاطر لازمنا الوقت ضبطنا وكل شيء ما عادش نجموا نناقشوا التسعيره. قلنا لهم قالك لا لازمك تتواصل مع الوسيط اللي هو رئيس المكتب، هو اللي خلص. جينا نشوفه في السيد، السيد توا المعلومات تقول اللي هو هرب مختفي تماما ماهوش موجود. حاولنا الناس اللي موجوده في قطر مشاو للمكتب حسب اخر المعلومات، الكل تم ايقافهم لانه عشرات الاشخاص وصلت للمكتب واتصلوا بالفزعه اللي هي الشرطه نتاع قطر. تم ايقافهم الى حد الان ما افرجوش عليهم يحبوا وتم كذلك يعني خلينا نقول اصدار بطاقه تفتيش في حق هذيا. لكن احنا هذي كل باش يفيدنا تو هاو تم ايقافهم، يعني واحنا عندنا طياره وكما تعرف انت جايب كونجي ويحكم فيك معناها توقيت معين.
1: إذا حسب المعطيات المتوفرة وحسب كلام مدام زهور أنه كراه برشة توينسة وإلا عشرة التوينسة بتبيع معناش الرقم الرسمي والمؤكد ويقف الحد الآن في ميناء رادس ما فماش جديد، فلوسهم مشيت حسب المعطيات اللي قالتها مدام زهور أنه 8000 ريال ما يقارب 6 ملايين ونص خلصوها كل شخص فيهم، والحد الآن من 20 جويلية بلتو من 20 جوان سامحوني الحكاية ما صار فيها حتى شيء. وحسب آخر التطورات أنه اليوم بش يقوموا بوقفة احتجاجية في ميناء رادس، فمش ما تصير حاجة جديدة، فمش ما تتحرك السلطات. مش نبدأ معك ماتر نجيت البراهمي، في الحالة هذه قانونيا كيفاش يتم التعامل معه؟
8: شكرا نورز، أنا ساعة قبل ما نجاوبك حبيت نسجل معناها تعجبي واستغرابي علاش خطر اللواية اللي قدمتها المدام اللي هي مؤسفة برشا ومتضامنين معاك يا مدام، لكن كيفاش سيد معناها حال المكتب معناها في قطر مكتب معروف للعيان ويسمح روحه أنه يتورط في جريمة مثل هذه اللي تونجيها هي جريمة تحايل بامتياز، كيفاش معناها مكتب محلول؟ خاطر اللي تعودنا به في العادة أنه عملية التحايل هذية ما تكونش في إطار مكاتب وفي بلدان معناها كيف ما قطر اللي طبقوا القانون بصفة صارمة. على كل حال أنا أستغرب، والسيد هذية معناها ربما يكون عنده مهوشي سوي عقليا باش يسمح روحه يعمل هكا. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية بطبيعة الأمر توا المدام الرواية اللي قدمتها تقدم لنا حالة من حالات التحايل، تبقى هذا التحايل ما وقعش في البلاد التونسية، وقع في بلاد أجنبية. ولهنا اللي باش يطبق باش نبسطه هي قواعد القانون الدولي الخاص إقليمية الجريمة، يعني الجريمة تمت في مدينة قطر فمتتبع متاحة باش يكون غاديكا. واللي حبيت نقوله لك معناتها لهنا العلاقة اللي باش تكون مع التوانسة اللي روحوا لبلادهم باش تكون علاقة إدارية مع إدارة الملاحة، أكاهو معناها عندكم علاقة إدارية باش تبعوا السيارة متاعكم فقط. أما بالنسبة للصبغة الجنائية واعتبارا للمبدأ الإقليمية يعني وين تمت الجريمة وين تقع المتابعة راهو التتبعات متاعو بالنسبة لجريمة التحايل وقانونهم ما يختلفش علينا، راهي باش تكون في دولة قطر لهنا المتابعة متاعكم باش تكون مع الإدارة في علاقة إدارية مع إدارة الملاح. ولهنا اللي نجم نقوله أنه طالما أنها مش خالصة للأسف شديد باش تلقاو العديد من الصعوبات، إلا إذا كان فما تدخل دبلوماسي باش يسمح، لاعتبار لهنا الحاجة ربما الإيجابية أنه المتضرر مش واحد برك، راهي مجموعة من المتضررين، قد يكون التدخل الدبلوماسي يسمح بحل حالة هذه الأزمة وهي أزمة بامتياز خطر عندها بعد جنائي يتفض في مدينة قطر وعندها بعد متاع إداري يتحل في البلاد التونسية.
1: وينجموا زادة حتى يعاودوا مع الأسف، خطر حسب ما تواصلت مع مدام زهور قالت أنه فما ناس قاعدة تشوف باش تعاود تخلص كثمانية ألف ريال باش يخرجوا كرهبهم على خطر
8: يعاودوا يخلصوا. سمحني نقاطعك نورز، بطبيعة الأمر هذا الحل حلال جي من جهتهم هما بمبادرة بالمواطنين المتضررين يعاودوا يخلصوا، لكن هذا بعد هو يخلصوا الكل. أنا نقول معناتها نكون أكثر من متفائلة اللي السيد هذايا ما عنده وين باش يمشي. حال المكتب للعموم معروف يشتغل معناتها في العلن ما هوش مخفي، وفي بلاد كيف ما قطر طبق القانون ما عنده وين باش يمشي. شوية وقت باش يجيكم توما كما قلت مدام توا كما قالت نورس باش تعاودوا تخلصوا باش يسمحوا لكم باش تخرجوا سيارة متاعكم نتاعكم وبعديك معناها ربي عوض. ولكن ولكن ولكن كيف ما لهنا كيف ما في قطر بعد متومة عندكم من الناحية المدنية تحدثت على المادة الجنائية قلت الإقليمية تحدثت على الإدارية وقلت لكم تخريج سيارات ولكن في المسؤولية المدنية نجموا تبعوه بناء على ما يسمى بتفويت الفرصة. فوت عليكم الفرصة في أنكم تقضيوا عطلة صيفية كيف ما تقضيوها لو أنكم تمكنتوا باش تكون سيارتكم وبالكم مرتاح. لهنا فما ضرر مادي وكذلك ضرر معنوي بمعنى الأذى الذي لحقكم وانتم تستنيوا في السيارة هذه.
1: دونك يشوفوا يطلوا يطالبوا بتعويض.
8: أي بطبيعة الأمر التعويض هو ثابت وهذا اللي نقوله نحن المسؤولين المدنية يطالبوا بالتعويض. وأنا قلت لك التعويض على الضرر اللي الحق بهم وكذلك على تفويت فرصة أنهم يعديوا الصيف متاحهم كما ينبغي.
1: واضح. شكرا أستاذة سيد العميد. كمل معك
2: في سعبيسة عبش نقول لك اللي أنت قلت 200 الضرر
1: قالت 150 هي قالت
2: وين نقول لك
1: احنا ما عنيش العدد الرسمي.
2: مش عطيك عدد الرسمي. العدد الرسمي هو 12 مليون الضرر. كثروا يا جماعه ذوما اللي قاعدين يشوهوا في صوره بلادي من جره حفنه فلوس كثروا. وفينومين جديد وخطير انه توا البرا ما عادش يحبوا يتعاملوا مع التوانسه على خاطر ولاو يقراوا صوره التحايل كصوره. هذوما مجرمه ونتحمل مسؤوليتي في كلمه نقولها. قاعدين يشوهوا في صوره بلاد كامله صوره التونسي في الخارج. وهذو اسم مش السلطات القطريه حتى السلطات التونسيه تلوج عليه لانه شنو لو وقع توا شنو الصوره اللي عطيناها صوره كنا احنا سراق احنا معنا التونسي ولا في العمليات هذه اول اول اول ما يخدم مخه روى صوره نتاع بلاد كامله نتاع علم كامل نتاع بلاد كامله. هذوما انا نعتبرهم معنا مجرمين خونه في بلادهم. علاش خاطر يا ودي تعرف عملت انت توا الحكايه ولت فيها ايطاليا ولت ليبيا والرشيه والسعوديه ايش معناها؟ معناها الصوره اللي خارجه انه ثم رام التوانسه ولا متحايلين وردوا بالكم منهم التوانسه هذوما في ليزافير وسي تري غراف على خاطر كما قلت لك المعامليه عمليا تاع بلاد كامله تاع صوره بلاد كامله. انا نراه اللي تونس وقطر مع بعضهم يلوجوا عليه ويشدوه ويخلص كوانتوبل خلص 100 مره شيء اللي عملوا لانه مش فقط المال وال 8000 هذه 8 ملايين ونص اللي سرق فيها مكة التوانسه اللي ضرهم في صيفهم اما الضرر اللي صار على بلادي انا نحبوا يعوضوا هذاك زاده لانه كما قلت لك صوره قاعده تهتز وكثروا هالقضايا نتاع التحايل نتاع التوانسه في اوروبا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا في كل بقعه. ايش الحكايه هذه؟ الاخر يتحايل على الفيزا ويسرق فلوس التوانسه، الاخر يتحايل على كونتراتوات، الاخر يتحايل على شنو هذا؟ هذا كله على طرف فلوس.
1: إذا موضوع للمتابعة نقعد نتبعوه ونشوف شنو اللي صار فيه جديد. توا كملنا ساعتنا الأولى الثمانية باش نسمعوا أخبارنا مع زميلتنا بهيرة عوجي. بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. أقعدوا معنا. السلام عليكم وين ما كنتوا.
3: ناس الديوان باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم صوتكم.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
11: موجز الثامنة. ديوان فهم صباح الخير. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة السبت الماضي والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات موضحة أن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعة من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجرى توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفق وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وأشارت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بحوالي 36 ألف قمر اصطناعي، وتؤكد أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. التحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه ترتفع إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان، وهو مؤشر وصفه المرصد التونسي للمياه بالخطير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تعتبر أن عرض سمك اللامبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم في 15 من أوت الجري يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما لذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثروة السمكية. كما شددت الجمعية على ضرورة احترام الحد الأدنى القانوني لطول السمكة والمحدد ب 35 سنتيمتر، باعتبار أن صيد أو شراء الأسماك دون هذا الحجم يحول دون وصولها إلى مرحلة التكاثر والنضج ويؤثر سلبا في تجدد المخزون الطبيعي. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تسليم 4 مروحيات وتجهيزات عسكرية إلى جيش جمهورية النيجر بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربا بولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
12: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
13: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحص خول.
14: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزبر
13: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
12: ديوانا فام
10: صوت كوم.
13: ديوانا فام فلاش سبور.
15: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت على غلق الملف رقم 18 والأخير المتعلق بمسحقات اللاعب محمد أمين بن عمر 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تتمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم من المشاركة في المسابقات القادمة. نحكي على زوز ملفات بقيمة 100 مليون، وتخص اللاعب جاسر الخميري ويوسف العبدلي. جماهير الإتوال تنجح في ضخ تقريبا 6 مليارات في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. بين الموسم الماضي والموسم الحالي جماهير الإتوال نجحت في أنها توفر على الأقل 12 مليار لخزينة الفريق لخلاص ديونه. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري فسخ عقده مع النادي الأفريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا وفق ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين. اليوم مع النادي الإفريقي اللي اتفق رسميا مع المدافع إسماعيل سيمبارا، 28 عام، عقد جديد مدته 3 مواسم، صفقة انتقال حر بعد أن يتعاقدوا مع استاد ماليان. سيمبارا منتظر يوصل اليوم إلى تونس من أجل القيام بالفحوصات الطبية، وهذا يعتبر ثاني انتداب من الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني إنكانغا. نادي الاتحاد الليبي ضعف في قيمة عرضه المالي المقدم للجناح الهجومي للترجي الرياضي التونسي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في صفقة تبادلية مرتقبة بين الفريقين. وبخصوص ريبيرو وانتقاله للترجي، الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة مليون دولار في الموسم لجاك ديارا، تقريبا 3 مليارات، ليتجه للموافقة والانتقال إلى نادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. ذكر أن الاتحاد وافق كذلك على إتمام صفقة بايع ريبيرو للترجي الرياضي التونسي مقابل 700 ألف دولار. وجاك ديارا واللاعب من الكرة الطائرة خالد بن سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس الماضية. نادي الشمال القطري أعلن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي برمضان. برمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، منتظر ينضم لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين لحبيب البريكي، خلدون منصور، والعدول على نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر قائد الفريق. الهيئة تقول أن القرار هذا يجي بعد التصرفات اللي قام بها الملاعبين المذكورين، ولتمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية، والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية حسب ما جاء في نص بلاغ كانت نشرته الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: ses trames.
1: منك نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش صيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
3: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
2: Vous écoutez ديوان فام.

0: ديوان اف ام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 15 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. نسلم عليكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا توا. نسلم بطبيعة على كتيبتنا الحبيبة حبيب بن صالح. حبوب بن صالح نسلموا عليك. جيد الياس فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة. حلومة أحلام عمارة نسلم عليك. سامية سليتي فاموس ستيفان هاش اي مليكة عجيبي سعد سيسي جيد الياس فاتن نفزي ياسمين هادي مزوغي ستيفان وأصدقائنا الكل اللي تبعوا فينا وين ما كانوا كسوسوا على تشان اليوتيوب دي وان اف ام والا باج فيسبوك دي وان اف ام والا على الاف ام مهما كان تبلا صوتهم كسوسوا في تونس والا خارج تونس. تحياتنا لاصدقائنا الكل في الغربه ناس الغربه نحبكم برشا شكرا على المتابعه وهيت نمشيو توت سويت لي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك
1: في لايك ديزلايك باش نسمعكم اكستري لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي. للحقيقة هي حكيت في برشا مواضيع واهم موضوع حكيت فيه هو الزواج العرفي. ما الحقيقة مانيش نسمعكم على نحكيه على الزواج العرفي لكن باش نحكيه على الزواج اون جينيرال وانه التونسي ما يعرفش يتزوج ما يعرفش معناتها يفهم حياته بالضبط قبل حتى

0: هات نسمعوا إكس راي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جيبي في تصريحها لديوان الأمة.
1: أنا يظهر لي ضايعين التوينسة، معناه أنا كنت قبل نقول إحنا ما نعرفوش نتزوجوا، فعلا إحنا ما نعرفوش نتزوج، ما نعرفوش نتزوجوا لأنه عقد الزواج أو الزواج في حد ذاته يتطلب مجموعة من الشروط، من ضمنها إنه الناس تفهم كوني راهو الزواج مش عقد، الزواج راهي مؤسسة وراهو أبناء وغيره، وراهو يزم نعرفوا بعضنا بالكدا ونحكيوا في برشا مواضيع بما فيها المصروف وقسمان الأعباء وغيرها. هذا الكليكة احنا ما نحكيوش فيه في تونس قبل الزواج. اليوم للأسف وإذا العقد نفسه ما يعطيكش فرصة نهار إبرام العقد إنك تذكر كونك من بداية من إبرامه والإمضاء عليه راك دخلت في مسؤولية هامة وكبيرة برشا. دونك سي نورمال من بعد يصير عملية الطلاق، سي نورمال، ما نحكيوش في المسائل الهامة بقدر ما نحكيو في الربا والخاتم وأمي وأمك وغيره. وهذايا هذا هو اللي الخطر الكبير على مؤسسة الزواج وعلى وجود أيضا ظاهرة الطلاق ولا حتى عدم الرغبة في الزواج، على خاطر الناس ولات ما عادش ترى إنه الزواج لم يؤسس على قواعد وأسس سليمة بقدر ما يراو أثار ذلك الزواج اللي هو الطلاق. كل واحد يقول كلام، أنا ما حشيفش نعرس في عام ونطلق بعد عام نطلق.
0: إذن كان هذا تصريح رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اللي قالت إنه ما فهمش تواصل، ما فهمش كلام، ما فهمش معناتها ديسكوسيون بين الكوبل، الشيء اللي يخلي وإلا يفاقم نسب الطلاق في تونس. نبدأ معك أستاذة المحامية ناجية البرا، تفضل.
2: والله اي لايك معناتها الكلام اللي قالته مدام رافيا، انا نشاطر. علاش؟ على خاطر الزواج كنت ديما ولا ازال اقول اللي هو اكبر مشروع، هو مشروع حياتي بامتياز. ساعات للشباب تقول له اللي مازال طالب تقول له عندك زوز مشاريع في حياتك، خدمتك اللي هو مشروع المالي، والزواج اللي هو مشروع حياتي وتترتب عليه كل الآثار خاصة الأولاد وأولاد الأولاد والسلالة كامل. لذا باش نرجع وما نطولش، اللي الحقيقة هو علاش أنت تقول الناس ما تحكيش مع بعضها. ساعة أولا وقبل كل شيء أنا نقول ما هوش بصفة قطعية الناس ما تحكيش مع بعضها، راهو فما دخلت في ثقافة الشبان المترشحين للزواج أنهم يحكيوا مع بعضهم ويتناولوا المسائل الموضوعية اللي هي باش تكون في بعد إبرام عقد الزواج. أما بصفة عامة نحن نقولوا ما يحكيوش. علاش؟ على خاطر ما يحكيوش لأنه الحديث في المسائل هذه هي مسائل موضوعية، الواجبات المالية، تقاسم الأعباء المالية، تربية الأبناء، هما يقول لك هذه مسائل تجي بصفة لاحقة، دعها حتى تقع، هي مش دعها حتى تقع، يلزمك تحكي فيها من الأول. علاش ما تحكيش فيها؟ على خاطر احنا نفرق بين البعد الموضوعي والبعد الذاتي. ما قبل الزواج الخطبة والكل ما زالت الناس تحكي، ربما باش نقول هذا، تحكي في المشاعر وما تحكيش في العقل، والمسائل الموضوعية اللي يفرضها العقل ترجع إلى ما بعد الزواج. ولكن أنا أعتقد اللي هذا خطأ، يجب أن نتحدث فيها قبل الزواج بنفس القدر بل أكثر من القدر اللي نتحدث فيه في المسائل الذاتية وفي المشاعر وفي المودة وفي غير. علاش؟ على خاطر اللي مباشرة بعد الزواج وقت اللي يتعدى المشروع للتنفيذ، خاطر هو سيتان بروجي دو في، المشروع متاع الزواج ذاك أصبح حقيقة باش تتعدي مباشرة إلى تنفيذ العقد هذاك اللي هو خرج من مجرد أنه عقد صححناه قدام ضابط الحالة المدنية ولا قدام عدل الإشهاد وأصبح مؤسسة. واللي يعرف القانون يعرف شو معناه مؤسسة، معناها انتقل باش يرتب أثاره، تخرج أثاره على زوز أطراف باش تدخل في منظومة العائلة. وقت اللي تدخل في منظومة العائلة تولي فما واجبات وتولي فما حقوق. لهنا نقول ونزيد ونذكر يجب التفاوض ويجب الحديث ويجب أن يكون هذا المشروع مشروع ناجح. ما نجمش يكون مشروع ناجح إلا استثنائيا إذا كان ما خططناش لكل شيء. بطبيعة الأمر تبقى المارج اللي هي تقعد غيبية on peut pas tout prévoir. ولكن اليوم في المشاريع الكل أنت تعرف نورس اليوم نتحدث على التشريع ونتحدث على التخطيط. اليوم الغرب الكل يتحدثوا على PDCA الأمريكان والإنجليز. قل لي أنت شنية PDCA؟ يطبقوها في محيطهم المهني ويطبقوها في محيطهم العائلي. شنية PDCA؟ هما 5 إنيسيال بلان خطط دو أفعل سي تشيك راقب صحيح ولا لا و أكت تدخل للإصلاح. PDCA هذي هنا نعتبر أنها بلان أكت تشيك ودو لازم نعملوها نحن في إطار عقد الزواج. ودي ما ننصح أنا الطلبة متاعي أولادي في الدار قلهم PDCA من اللي كان صغار قلوا PDCA. قل شنية PDCA؟ قلوا بلان دو أكت تشيك. ما نجموش ننجحوا ما غير تخطيط. إذا كان ما داركناش بالطريقة هذية راهو باش نتعداو المرحلة أن نجنيو حاجات اللي نحنا نكونوا تسببنا فيها لأننا لم نخطط. يجب التخطيط ويجب التخطيط. حاجة قالت اللي هي ونحنا ما نذكروش بها نهارة إبرام العقد. أنا نعتقد اللي نحنا نعرف الكل نهار إبرام العقد سواء عاد الإجهاد ولا ضبط الحالة المدنية حاجة وحيدة يذكر بها وسؤال تذكير وسؤال. التذكير على سبيل المودة يقولوا للزوج والزوج الفصل 23 على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف. هذا تذكير في إطار الصغارية وكل ما شيء. وبعديك السؤال اللي هو بكل احتشام الاشتراك في الملكية. سؤال معناه اللي هو خفيف. ولكن أنا أقول اللي التذكير اللي هو الفصل 23 والسؤال اللي هو الاشتراك ولا التفريق في الأموال بين الزوجين يكفي للموكب ذاك. أما راه تحذير ما يكونش يوم الموكب يكون من الأزواج هما بيدهم. وهذا يقتضي ثقافة اجتماعية خطر نحن للأسف ما قبل الزواج لا نعطيه الأهمية الكافية. والأضرب مثلا لو سيرتيفيكا برينوبسيا اللي هي الشهادة متاع الفحص الطبي ما قبل الزواج. آخر حاجة نخمو فيها ستون فورماليتي اللي تتعمل ربما لا في ميم ألورك هي
0: وربما ما تتعملش أصلا
2: مش لازم. أنا في مرحلة من مراحل كنت صغيرة عمري 27 سنة عمل دراسة على شهادة الطبية السابقة للزواج والكلام هذي معناتها جو بارل دو ربع قرن تقريبا. الشهادة هذية حبيت نعطي عينة من الحاجات اللي نحنا لا نعير أهمية للفترة السابقة للزواج. وجيتك للجانب الطبي في الجانب الاجتماعي وفي الجانب الاقتصادي. الاجتماعي كيف نربي النشأ والاقتصادي كيف نخطط لتسيير هذه العائلة. إذا كان عملنا هذا التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بإذن الله وتوكلنا على ربي راهو لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتقف خديكة وبقدرة ربي كان نحن نغيروا توجي التغيير حتمي راه مديوش نستنيه فيه. أنت بشتراه دون الكوتيديان فوالا. دونك اي لايك
0: اي لايك تقول للمتر نجيت البراهمي وتقول زيدة وتعلمنا من عندك حاجة جديدة. وأصدقائنا اللي يسمعوا فينا الكل PDCA خطط أفعل
2: نعم
0: راقب وتدخل
2: وتدخل للإصلاح.
0: مرسي متر.
2: بلان دو تشيك اند أكت.
0: دونك محمد
3: والله بالرغم اللي المعدل الخام متاع الزواج نقص من
0: عطيني الساعة لايك ولا ديزلايك.
3: لا لايك
0: أوكي. وانت قبل ما انت تفسر لي انت كجون بي مقبل على الزواج ان شاء الله ربي سهلك نحكي اون جينيرال كجون
3: بي
0: انت ومعناها والبارتنير متاعك اهم حاجة تحكيوا فيهم شنو متى مثلا.
3: والله نتخيل أنا أهم الحاجات اللي تحكيه معناتها نعرف كل واحد ما له وما عليه. الصدق في كل شيء راهو الصدق هو أساس كل شيء. يعني جودين أمبورتوكوا أنا النجم نحكي مثلا مع شريكة حياتي نقول لها أنا راهو المداخيل متاعي من إلى نجم نعمل هكا وما نجمش نعمل هكا في الوقت الحالي. بعد نطوروا ومن بعد نحسنوا نحكيوا في كل شيء. انا العادات متاعي شنية، اوقاتي شنية، حياتي شنية، طبيعة حياتي شنو، طبيعة خدمتي شنو، هي كيف كيف معناتها. راهو لي ديسكوسيون هذوما راهم مهمين جدا جدا جدا. واللي انا بالحق مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية السيدة راضية الجربي انه ولينا ذوما الحاجات الكل نيجليجابل، معناتها ما عادش نحكيو فيهم، ما عادش نعطيوهم أهمية. ولينا كيف ما هي قالت أمي وأمك والصياغة، واللي هو راهو ثم حاجات أهم بيسر من الشيء هذا الكل. راهو الزواج، أنا ثم كلمة ديما يقولها لي السيد العميد اللي هو أهم امتحان في الحياة. دونك لازم الواحد يعرف ساعة شكون يختار، يعرف يختار شريكة حياة. خاطر أنا بالنسبة لي أنا كمحمد الزواج هو كيما كيما الكرتوشة، معناتها معناتها ما تخرج كان مرة بركة، معناتها هي مرة واحدة. لازم الواحد إن شاء الله يكون معناتها يختار اختيار صحيح، اختيار صائب، تكون مرأة بنت حلال وبنت أصل. وديما أنا نمن بحاجة ونمن بقاعدة لليوم وللغدوة، وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم.
0: صحيح،
4: الزواج هو الحرب الوحيدة اللي بتنام فيها جنب العدل.
0: تحية ليك ندو. قبل ما نعطيك الكلمة سيد العميد، قبل ما نعرسو أهم حاجات لازم أسأل ساعة تسألنا بعضنا، تحب تجيب صغار ولا لا؟ هذا سؤال مهم على الأخر. كيفاش تتعامل مع الفلوس والأزمات المالية؟ شكون باش يصرف؟ كيفاش باش تكون المصاريف متاعنا الشهرية؟ العائلة تتدخل في الخلافات متاعنا، تتدخل في قراراتنا، تتدخل في حكاياتنا. شنو مفهوم معناها الخيانة عندك؟ شو معناها خيانة بالنسبة ليك؟ هل أنها خيانة معناها في مخك وإلا جسدية؟ بالنسبة للخلاف الطبيعي كيفاش تتم التعامل معاه؟ هل أنه نسمع بعضنا، نخرجوا نبعدوا على بعضنا؟ هذه النقاشات كيما هكا هام جدا أنه نحكيوا فيها، هام جدا زادا نحكيوا أنه الرجل ينجم يشارك في أعمال الدار ولا لا، تعاوني ما تعاونيش، تقضي ما تقضيش، تهبط الزبلة ما تهبطش وغيره. بالحق هذه من أهم الحاجات. هل أنه أنت باش تكون السند متاعي كسسوا أنا وإلا أنت، معناها للزوز من الطرفين؟ بطبيعة زادا ما ننسيوش الطموح، نحترموا طموح بعضنا. هل أنه أنت يهمك طموحي، يهمك أن أنت شنو معناها أنا شنو نستنى منك الساعة، رأيك على طموحي باش تشجعني باش تقف معايا؟ هل أنه يهمك أنا شنو عندي أحلام وشنو وين نحب نوصل بخدمتي وقرايتي وغيره كيف كيف؟ أنا زادة نحكي وزادة على نمط حياتنا كيفاش باش يكون، كيفاش معناها النجم ونعديو أياماتنا، كيفاش باش تكون حياتنا، كيفاش باش نعيشو، كيفاش باش نخطو، كيفاش باش تكون معناتها حتى مكلتنا، حتى قضيتنا وغيره بارشة أسئلة لازم نحكيو فيها قبل ما نعرسو. مش كما قالت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، مش كل شيء عرس وخطبة وخاتم وذهب وروبة وحجامة ومصاريف وغيره ومن بعد ها تتصدم تلقى روحك في حاجات ما لا تعرفوا. لا في اخر حلقه ما كنتمش باش تطلعوا تعرفوا بعضكم، لكن ما كنتمش تناقشوا في مواضيع كيما هكا هامه جدا على مستقبلكم حياتكم الزوجيه ومستقبلكم. نعطيك الكلمه سيد العميد.
5: قال محمد قبيله قال اصعب امتحان في حياه الانسان هو الزواج. علاش السيده هذه رئيس الاتحاد مشيت خطوه؟ انا باش نمشي 10 خطوات لقدام. الحقيقه في تونس عندنا برشا كذب ونفاق في الموضوع هذا، برشا كذب ونفاق وتلفيق وما بعدنا على الخزمة، ما بعدنا على الحقيقة. علاش؟ خاطر توا خنجي وإحنا مش أنتوا وصلتوا للنقاش، أنا نقاش ساعة نبدأ من الأول بكل الاختيار. علاش يبني توصي الاختيار هذا؟ نقول عش بدنا نكذب أرواحنا. أول ما تسأل يمشي لهم ويقول هرني لقيت بنية، أول سؤال بيضة ولا سمرة، طويلة ولا قصيرة، سمينة ولا ضعيفة،
0: وريها لي خليني نشوفها.
5: مش نوريك المفهوم، المفهوم يعني الثقافي متاعنا غلط. على خاطر هذاك الكل باش يدوم 5 دقائق في 24 ساعة اللي حتحكي عليه الأم هذي، ثم بعد شهر الناس كل تشوف اللي هي بيضة ومزيانة كل شيء إلا رجلها ما عادش بيشوف، لأن يعني بعد شهر تولي هي والفريجيدير والطاولة وكله دار كي بعضهم منظر يشوفه كل يوم. إن فابلو فوار لي ديتاي، شو باش يبقى؟ باش يبقى أصلها، مفصلها، سياستها، كلامها، قدرتها على أداء واجبها كزوجة. والعكس بالعكس، أنا تجربة حياتي شنو تقول؟ تقول اللي الاختيار يلزم قبل كل شيء يتم على المطابقة. المرأة شو تستنى من الرجل؟ الكلمة هو نساء تونس كل اسمه فيها نتحدى واحدة تقول لي العكس. المرأة التونسية تلوج في الزواج على الأمان. الأمان بأنواعه، الأمان في بيت نومها، الأمان في دارها، الأمان في أموالها، الأموال في المجتمع، يعني الأمان المطلق. تبدأ مرتاحة معاه، ما تحسش اللي بشي يضربها في دارها، تحس إذا ما تحس اللي هي سنتر دي موند متاعه، هي أساس الحياة. هذه مرحلة أولى الساعة. والعكس وبالعكس، كيف كيف الرجل يستنى من مرته، يستنى باش أكل الحليف اللي باش يمتص همومه، يمتص مشاكله، يمتص ضغط الدنيا، فهمتي؟ اللي كي يبدأ أو باش تعرفوها، تبدأ مروح للدار تشوف روحك يا ترى مروح فرحان ولا تحب توصل للدار ولا ثم اللي ماشي لجهنم، يبدأ يسوق وهو عارف روحه ماشي لجهنم، وثم اللي ماشي للجنة. هذا لازم تسمعوه ونتكلموه بصراحة، هذا هو اللي قاعد يصير في تونس. علاش قبل ما نتكلموا على الصغار كل شيء، الزواج راهو مسؤولية، ومسؤولية جسيمة، لأنه يطلب قدر أدنى من الثقافة بين المرأة والراجل، الثقافة اجتماعية، ثم أنه باش تجيبوا صغار، تعرف أنا بيجيبوا صغار راهو مش اللوم باش تلعب بيه وتحن عليه، لا لا لا، راك باش تدخل في مغامرة كبيرة لإيصال هك النشأة ذاك إلى بر الأمان. ونعرف توا أولياء اللي ما وصلوش ولادهم لبر الأمان عايشين مأساة في كبرهم، والعكس وبالعكس اللي هي وليداتهم وصلوا عايشين في الجنة ومحلاهم. إذن الزواج هو أصعب امتحان في حياة الإنسان، ويزم ترب ما تربطوهش بالجسد، ما تربطوهش بالمنظر، ما تربطوهش بالفخفخة الفارغة وصياغة بيضة وصياغة زرقاء وصياغة حمراء ودرشنية وشروط وتشريط.
0: صحيح.
5: شوف نعطيكم نصيحة للمتزوجين الكل، جربوا الخطيب والخطيبة تشوفوا الحقيقة. إجا نهار روح قل لها بنتي خطيبة رم تردوني من الخدمة، وشوف موقفها إيش بش يصير، مش تقف معاك وتقول لك مثالش لكل جواد كبوة ونقف معاك والدنيا تتبدل، ولا تقول لك هيا حنك الباب في الأمان. دونك ردوا بالكم، راي مسؤولية كبيرة والموضوع هذا خطير، ويلزم يجي نهار نحلوه الدوسي كما هو، لأنه الأرقام واحدة متر تقول لي احنا من أتعس شعوب الأرض في الزواج. قداش نسب الطلاق؟ شوفنا يا سي محمد، نسب الطلاق في تونس شيء حشم، شيء حشم،
0: نحو 14000 حالة طلاق سنويا وفق احصائية 2024،
5: شيء حشم. دونك الأرقام هي اللي تقول لي احنا فاشلين في الزواج،
3: وحتى المعدل العام تاع
5: والسيدة رئيس الاتحاد الوطني صحيح كوننا جيل غير مسؤول،
3: ما انا كون 19 فاصل عام 2015 ولا 12 فاصل عام 2023، ونتصور راهو زاد معناتها طاح اكثر.
5: هذا
0: ديجا فما برنامج جديد باش يقوي الزواج ويحدم الطلاق في تونس، كيفاش هو؟ اعطينا تفاصيل مرام.
6: في علاقه بتاهيل المقبلين على الزواج في تونس، الفئات المستهدفه اللي تشمل الاسر الشابه الى جانب الشباب المقبلين على الزواج، مع اخضاعهم الى التكوين والاحاطه والمرافقه والدعم لتعزيز مكانه الاسره والقيم اللي ترتكز عليها. الخطه هذه اسمها خطه التماسك الأسري، تجي في خطوة في ظل تحولات عميقة تشهدها الأسرة التونسية، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد العنف الأسري والرقمي وتراجع مؤشرات النمو الديموغرافي. من بين أهداف الخطة هذه اللي تسعى إلى تمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها، وترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية، ومساعدتهم على مجابهة نفقات الزواج وبناء مشروع حياة مشتركة.
0: شكرا لك مرام. 36 دقيقة بعد 8 فاصل إشهاري غنية، وهنا رجعين في ناس الديوان.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: ببليسيتي
9: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل، وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:39 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تخيل أنك اليوم قادر تنقذ حياة طفل مبلغ مالي بسيط أما كبير في أثره. نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية SOS المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وبترخيص من الإدارة الجهوية لصحاب صفاقس، حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمة الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كل مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير. وأنا نعرف أنه هذا مش صعيب علينا كتوينسة، كانت تحدو يد واحدة على خاطر صغيراتنا. إذا تحب تكون جزء من المبادرة تنجم تساهم عبر موقع sosv.tn أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58 943 151، أو المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي لعائلته أمل جديد، وأنتي تربح أجر بالصدقة الجارية. خلي قلبك الكبير نبض القلب الصغير. وهذه ناس الديوان. يلا توا نمشي ونعملو طلع على كويزات الغنيات في كويز محمد. يلا
2: صباح النور مرة أخرى، وصباح النور للكتيبة، وبربي تحية للكتيبة والفدوة دالي بيبي اللي دي والله ديما تقول لي غني غناية الأماكن كلها مشتاقة لك، وطوم بعديك نغنيها لك، وسمحني إذا كان نسيت. دونك نبدأ بسيد العميد.

0: تحية لسامية سليتي طلعت الغنية ديريكت. تحية لحبيب بن صالح زيدا وبن سلمى.
1: أنا تفكرت كعب الغزال.
0: برافو. شكون اللي غني فيها سيد العمر؟
1: محمد رجب.
0: برافو عليك. برافو.
1: لا سيد
0: العمر في فورمة اليوم.
2: في فورمة في الجمعة في فورمة في الكويزات.
1: حسيت بالنقص سليم يعرف برشا وليت نراجع وليت نقرا.
0: برافو برافو. تأثير الدكتور
2: دكتورنا تحية ليه.
0: تحية ليه. تحية للكابتن زيد خالد حسني وتحية بالطبيعة لسماح مفتاح الايرون ليدي.
1: سكر الراديو وارتاح يفك عليك انسي الموضوع.
0: بي محمد شكون تاوي؟
2: هاي مرام حنان. هاني محضر
0: مرام حنان.
2: ما قلتي تحبيه؟ لا
0: لا خليني طلعها.
2: تفضل.
3: انا قلت نحبها هذي أصالة الأغنية بتاع أصالة.
0: برافو.
2: هاي
3: أصالة
1: ما ما نتريش بارد بالك.
0: لا ما عرفش تخزرش اللي كوم بون. تحية لبن سلمى اللي طلعتها
2: بيه.
0: طلعت اسم الأغنية.
2: اللي لحن الأغنية هذه هو اللي لحن أتحدى العالم.
3: مروان خوري.
2: لا.
0: لا
2: خالد البكري المرحوم خالد البكري. نفس الجو تبدأ كي فيها فهمت حاجة كأحنا عايشين فيها. ح
0: شيء
2: يا
3: حياتي حياتي.
0: برافو.
4: ماشيها إني بعيش

0: يلا توا متر
1: صعيبة
2: توا مدام نحضر لك غنيات تعرف
3: على قد إمكانيات
2: غنيات
3: سيد العميد قال رجع دروس وأنا ما رجعت
1: أنا قلت راجع تعقدني سليم
2: حاجات حلوين كيفك
3: بارك الله فيك
2: لا ومش يعجبوك برشا
3: من لطفك
2: يفضل غنيت مدام نجاة يلا
1: منيرة
3: سهلة يا منيرة
0: برافو
3: من العويل
0: تحية لسامية سليتي وبن سلمى زيدة
3: محمد قلق
1: خلينا نقول لكم غنية وين تشهرت أكثر
3: محلاها
1: تعرف لي رد غنية توا الجيل كل يعرفها توا هو سطيش في خطاب على الباب
0: تحياتنا ليه
1: في سطيش في خطاب على الباب غنى منيرة وتشهرت في جرة الخطاب على الباب زادت معناها هي غنية كبيرة برشا زادت
2: جيل الجيل كل المرحوم الهادي القلال أنا مرحوم لهذه القليلة
0: يلا محمد
2: نرجع لسيد العميد
0: قبل ما نرجع لسيد العميد حيث نخرج فاصل إشهاري وكمل

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: مكملين معاكم في ناس الديوان توا 8:46 دقيقة ونكملوا في كويزات الغنيات. يلا محمد
2: سيد العميد يلا.
3: فايز أحمد
1: برافو.
3: رحت لك مشوار
4: بتروح لك مشوار
1: تحياتنا البن سلمى زيدة اللي قاعدة طلع في الغنيات الكل حوالي العشاء اكتر
5: قلت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر
6: قلت لا بطل خليني بالبيت
3: أنا نموت على ودي عصافي
1: حتى أنا
3: ودي عصافي والله. ثم واحد آخر راهو لبناني ما يعرفوهش العباد كان يغني مع فيروز تعرفوش شمسي نصر الدين
2: شمسي نصر الدين
3: ما يعرفوش وهو بالله عظيم
2: من أروع الأصوات
3: من أروع الأصوات ما يعرفوهش وهو في النمط هذايا بالذات كما هكا بالضبط صحيح ولا
1: المرة الجاية يخدم لنا أغنية
2: بيان سور لا
3: معروف يا بنتي معروف
2: شمس الدين
3: فرقة فيروز كان فيها 80 بشر وبين عازفين ومغنين معاها فهمتوا أختها ودا حداد ومعها شمسي نصر الدين ومعها يعني احنا نراه كان في الصورة تاع فيروز لكن في الحقيقة راهو سيتا كيما الأوبرا كاملة
2: وخدموا مع بعضهم زادة في المسرحيات الغنائية اللي يعملوهم ديجا ثم ديوش شهير اللي بينات وديع الصافي وفيروز إذ كان ذنبي حبك سيدي إذ كان ذنبي حبك سيدي من مسرحية قصيدة حب
3: شفت حاجات ضاعت هذه
2: حاجة وديع الصافي غنى وقت غنى
1: حضر روحك شوية آخر عطينا حويجة لوديع الصافي
2: طبعا
1: بي
2: أنا أرجو المرامة
1: مشو المرامة
7: أنا أرز عمل فيا
1: سهلة عادة
7: هل البنت القوية
1: لا وين كفوري
7: كفوري

0: Извините, дорогти.
1: برافو برافو لسام يا سليتي زيدا اللي طلعت الغنية وبرافو زيدا لبن سلمة كيف كيف برافو عليكم جماعة الكتيبة برشا جو برشا تفاعلات وبرافو للأستاذة اليوم تحسك حسين في فورما والكرسي متاع الدكتور سليم العاصلي أبارامون هو اللي أثر عليك
2: يبدو
3: لنفليونس
1: أنا بش نشوفه أنا بش نشوفه تا وغنيتك إن شاء الله طلع
3: أنا معك
2: اللي
3: عيونك في السماء
2: اللي عيونك في السماء
1: برافو برافو
3: شكون اللي غناها مدام نجاح
1: تاع شكون
3: انا نعطيك انديس
1: يعطيني
3: اللي غناها لحن وغنى برشا غنيات اخرين كيما مكتوب كيما
1: معروف
3: حبي يتبدل كيما
2: هادي جمال
3: الله الله عليك برافو

0: غزالة بلا جبال.
1: لا لا
2: يا متر يا متر برافو.
1: لا لا لا لا
2: ما شاء الله عليك برافو برافو
3: برافو.
1: علاش انا قلت لك سيد عميد راك تعرف انا غنيتها اول مره.

0: وبرافو مرة أخرى لسامية سليتي اللي طلعتها الأغنية كيف كيف البن سلمى لحبيب بن صالح. برافو برافو الناس كلها. برافو ميتر.
1: هاي تلعب
0: فجأنا جيت من المهدية.
2: هاي
0: ميتر
1: هاي بعدها نحكي أغنية نورز وبعديك تون كملوا أغنية سيد العميد والأغنية الأخرى متاع مدام نجيت وأغنية الكتيبة والأغنية الثالثة متاع مراميان بوم زيوت.
0: رئيس لبحر
1: تحية الفنان الكبير الهادي دنيا
0: تحيتنا ليه.

0: تحية لبن سلمى اللي قالت نعمة، سامية سليتي كيف كيف، هايفا كيف كيف، وتمنيتك بن سلمى هي اللي طلعتها لولا كيف كيف لسامية سليتي. تحيتنا الإيمان بجاوي زيدة وسامة النجار فدوى كيف كيف. يلا شكون توا محمد؟
1: مازلت غناية مرام ومازلت غناية الكتيبة. يلا
2: لا في بيننا العشرة ولا معرفة أبصم بالعشرة.
3: اسم الأغنية
1: انت وقتش تجي كل يوم؟ وقتش تجي انت كل يوم للخدمة لهنا؟
3: ما تخزرش ستة ساعة،
0: ما تخزرش ما تخزرش التليفون.
2: لا مانيش باقي انا غشطة، انا اخزر المحمل. انت جي الخمسة،
1: جي انت جي الخمسة، برافو عليك. انا نجي الستة مثلا.
3: استمارة ستة رغب علامة.
0: لا لا لا
1: فيها ستة
0: قريبة قريبة
1: قريبة قريبة
3: رغب علامة.
1: احنا نخدمه في الليل ولا في النهار؟
2: بكري.
1: في الصباح بكري دونك وقت ايش؟
2: 6
1: الصبح.
0: 6 الصبح. برافو.
1: سين الجسم.
0: جسمي. رغب عليه.
1: سين الجسم. سين

0: اللي تصوروا السيدة ذي وقت يغنى يا أخي كيفاش تبدلت الحكاية ضربة واحدة. عندكش تنقليش خليلة يا خليلة نتاعو تشوفوا
1: موجودة
0: كيف يتحط الإنسان في كلمات الفن حقيقي وش تك تك تك اسمع اسمعوه يغني فيه خليها تفهموا.
1: وما براوة زاد غناها بالعرب
2: الجديد
1: وما براوة ولات الفيرسيون تاعو وهي من اكثر لي فيرسيون
2: اللي معنا
0: شيء كبير شيء كبير.
2: كملوا بغنية
1: الكتيبة يلا نكملوا بغنية الكتيبة.
0: زياد غرفة
2: احلى
0: بقيس
1: خليوا الكتيبة يطلعوا يلا اول واحد
2: بن سلمى
1: يطلع. بن سلمى
2: برافو بن سلمى طلعت الغنية عطينا ندوة

يلا توا وصلنا للتسعة ونهاية ساعتنا الثانية. نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا بهيرة العوجي، وبتبيع هذه أغنية ديديكاس لسيد العميد. سيد العميد البس الكاسك، ما عندنا دوف.

0: على شفيه
1: شفيه بابا بابا.
0: يا خليلة نسموها من بعد أخبارنا أخبار التسعة. أقعدوا معنا ما تبدوش لي فريكونس متاع ديوان اف ام. تحياتنا لكم.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجات التاسعة ديوان FM. صباح الخير. مشروع تجاري متوقف بحي نصر 2 من ولاية أريانا منذ حوالي سنتين ونصف يثير مخاوف متزايدة لدى المتساكنين بسبب وجود رافعات ومواد بناء وأسلاك متدلية، إلى جانب عدم تأمين البناية بما يتيح تسلل الأطفال إليها ويهدد سلامة المرة، خاصة وأن المشروع محاذ للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. وعدد من أهل المنطقة يدعون بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرأة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهياكل المعلقة. ويعود توقف الأشغال إلى إشكالية قضائية أصبح على إثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. إدارة المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة تعلن المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد بقوة 500 كيلو فولت أمبير لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع، موضحة أن هذا المشروع يتزامن مع تدخلات ميدانية عاجلة انطلقت أمس لصيانة المحولات الكهربائية واللوحة العامة للضغط المنخفض تفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. وبينت أن أشغال الصيانة الحالية تمثل امتدادا لحملة بدأت منذ فصل الربيع وشملت تدارك نقائص محولات لم تخضع لأي تدخل منذ سنة 2013، بما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية للمؤسسة. إدراج منطقتين بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التخطيط الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت حالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق اللامعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية الموجودة حالياً. إلى الشأن الدولي، البابا ليو 14 يندد بالوضع الذي وصفه بالمأساوي في السودان، خصوصا على الأوضاع المتدهورة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا ويتم تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. الرئيس الأوكراني يقول إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لنشر ما بين 30,000 و50,000 جندي إضافي لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعه تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 14 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلنا ويوصلكم صوتنا بلوتو. نمشيو توت سويت لأحوال الطقس. خلينا نعرفوا أحوال الطقس وشنو. هل أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة؟ هل أنه فما انخفاض؟ وبطبيعة كالعادة سيد العميد من بعد يترجم لنا. هات نمشيو لزوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
1: بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الاثنين 10 أوت 2026، سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات. البحر قليل اضطراب ثم مضطرب بمنطقة سرات زيدة. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. وإذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو
1: ترجم لنا سيد العميد.
3: هي درجات أعلى شوية من يعني المعدات العادية. جايين أيام تسخان لكن مش نرجع لك 13 يوم مأساة هذيك بتاع 49 و48 معاش صعيب باش ترجع. وثم حاجة أخرى راه توا باش ندخلوا في أكل اللي يسموها فهمتني أكل الرعد اللي يحبس الدلاع فهمتني. مو تعرف الدلاع وقت تشوفه وقت اللي يرد عليه الرعد. دونك باش تجي توا فترة إن شاء الله قريبة نبدأ كبوادر الخريف. كل عشية تلقى شوية سحب وشوية أمطار في بعض البلايص. هيك إن شاء الله ربي صلاح الخير وإن شاء الله ربي يحمينا. خاطر كي عملت الدورة هذه شفت التأثير السلبي جدا متاع أكل الحرارة اللي جاتك 13 يوم. معناها بعض الأشجار تحرقت كاريمورا ومعناها يعني محصول الناس تتنى فيه فأثر عليه تأثير كبير برشا. إذا إن شاء الله ربي يرحمنا ويبعد علينا هالجوائح هذه خاصة السخانة. ويجا وقت باش نحطها ونسجلها كما الفيضانات كما هالسخانة هذه النوع هذايا اللي هو راه قاتل كيف كيف. شوف قديش الناس معناها توفيت عندهم صعوبات يعني في التنفس. وتوازم الحق ناخذوا حذرنا لانه العوام الجايه راه باش تعاود حكايه لازم من تو نفكروا
1: اجراءات استباقيه.
3: هذا
4: ان شاء الله ربي يجريها على السلاح.
1: وان شاء الله ربي يجريها على السلاح وربي يحمينا ويسترنا ويرزقنا. قبل ما نمشيو لتوباكتو استثنائيا اليوم محمد باش يقدم لنا الطقطوقه بما انه عنده حاجه تستنى فينا. شنو الحكايه اللي تستنى فينا قبل الطقطقه هذه؟
5: والله انا اليوم عندي لافتر فيست نتاع جربة ميوزيك لاند افيك بروجي سينوج اللي انا موجود فيه.
1: برافو.
5: دونك باش نغنيو اليوم في جربة. دونك ايجو كدانا كيف ما يقولوا معناتها الجرابه. وعنا زاد حاجه اخرى امتي وركشوب الصباح. دونك ذاك علاش غدوه باش نكون معناتها متغيب. دونك باش نرجع بعد غدوه
1: ان شاء الله. باش تخرج بكري شويه خاطر باش تجري تخلط على
5: نجري نخلط باش ناخذ البوس خاطر باش ننطلقوا الجربه
1: ان شاء الله توصل لسالم وبالتوفيق ليك. دونك شنو اخترت انا اليوم في الطقطقه؟
5: والله اخترت غنيه بتلوموني ليه للعندليب الاسم عبد الحليم حافظ. الغنيه هذه اللي هي من كلمات مرسي جمال عزيز والحان كمال الطويل. تغنيت اول مره في فيلم حكايه حب عام 1959. الحكاية ذي اللي هي قصة حب كبيرة وسرية ما يعرفها حتى واحد عاشها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يعني يعرفوها كان المقربين منه اللي هما أخته وخوه ولد خالته وعبد الفتاح السائق الخاص متاع عبد الحليم حافظ.
1: وأنتي
5: وأنا دونك هو كان عايش اون استوار دامور بعيدة على الضوء بعيدة على الشهرة بحكم نعرفه اللي عبد الحليم كان كيما الفيلم اللي هو معناتها مثل فيه كان معبود الجماهير. دونك القصة ذي كان عايشها بعيدة وكان ما يحب حتى واحد يعرف. إلى أن الكاتب مصطفى أمين مرة حضر إحدى حفلات عبد الحليم حافظ في سينما ريفولي بالزهر، وهو قاعد يحكي قال أنا قاعدة بجنبي فتاة في غاية من الروعة ومن الجمال، وعبد الحليم حافظ حفلة كاملة وهو يغني في بتلوموني ليه ويغزر لها ليه. دونك هو كاين شلق اللي هذيك هي أعرفها يعني معناتها من بعد، ويقال أنه القصة متاع الحب ذي ما كملتش خاطر هي تزوجت وطلقت من بعديك، ومن بعديك مرضت ومعناتها توفيت مرض خايب نورمال مو حسب الروايات اللي موجودة. دونك وحزن عليها هو على الاخر، اما في البريود اللي هو عايش معاها الحكاية هذيك، وبرشا ناس يقولوا له علاش مخليها في السر الحكاية، وبالرغم زادة برشا ناس ربطوا اللي هي معناتها قصة حب مع سعاد حسني، مع السندريلا سعاد حسني اللي هي ماهيش
1: شهيرة
5: شهيرة ما هي ماهيش صحيح، هي السلام يعرفها حتى واحد. دون غنى لها بتلوموني ليه، لو شفتم عينيه حلوين قد ايه حتقولوا مشي غالية وسهد الليالي مش كتير علي.
1: انا الحقيقة قبل ما نخليك تمشي جاني هكا سؤال، بما انك انت ما شاء الله ديما تغني وديما تطربنا وكل، فمشي هكا واحدة من الحفلات غنيت فيها لحد معين وخزرت له هكا بين عينيها؟
5: حفلة غنيت فيها العبد معين وزرت له ثم هي ثم
1: هاي.
5: ثم اللي هي الحفلة متاعي متاع مهرجان تربيات النجمة الزهرة سيتي أكتوبر 2024، معناتها كيف عملت كومبلي وقت الحمد لله، قاعدين قدامي أصحابي، قاعدين قدامي عائلتي، أمي، لبنات خواتي، لا أمي ما جاتش بابا وقت خاطر الوالدة تخدم، دونك تعذر عليها أنه تجي. ثم برشا فنانين وبرشا فنانات معروفين جدا في تونس وفي الوطن العربي جاوني، عارفي معناتها المتفقد متاعي، أستاذي اللي كنت نقرأ عنده بعد وليت مقري معاه سي نزار عبد الكافي اللي نحب نتوجه له بتحية، صحابي اللي ديما معايا معناتها الناس المقربين مني، حسيت بالحق، حسيت روحي طاير وقتها وحسيت روحي مانيش وحدي، وكل الرهبة والتراك ذاك الكل، بالرغم اللي نذكر اللي أنا بكيت في الحفلة والفيديو موجود وظاهر وتحكي عليه حتى في وسائل الإعلام. دونك نغني وأنا قاعد نغزر للعباد اللي نحبهم وللعباد اللي يحبوني والعباد اللي مأمنين بيا على الأخر، اللي من غيرهم هما العبد ما يقدرش ما ينجمش يقدم. ولا
1: برافو عليك،
6: خذري لي على أساس كائن بشري مفعم بالأحاسيس ومحشي بالحيوية.
1: برافو عليك محمد، ان شاء الله ديما ناجح ومتالق، بالتوفيق ليك، يلا نخليوك ان شاء الله توصل لسلام،
5: ان شاء الله نهاركم طيب،
1: ان شاء الله نهارك فل، ان شاء الله نهارك سعيد يا محمد سعيد كما تقول سماح. هات نمشي وندو بتلوموني ليه.

0: Publicité.
1: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لليميت دي ستوك ديسبونيب.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: 30 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم، نحبكم برشا محليكم متابعينا وين ما كنتوا، كسوسوا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام، باش فيسبوك ديوان اف ام، وإلا على الاف ام. توا باش نمشيو لي توب اكتو، لكن قبل عنا دو ديديكاس سبيسيال الحقيقه. ديديكاس لول زواج زميلي وصديقي وخويا الصحفي خليل زروق من المخرجه صديقتي زيده خلود المثلوثي. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله ربي يهنيكم، ان شاء الله بالرفيق والبنين، ان شاء الله ديما فرحانين وربي ديم عشرتكم ومحبتكم. ونعتذر اني ما جيتش نكون حاضره نظرا لالتزامات عائليه. الف مبروك مره اخرى خليل وخلود، ان شاء الله ربي يهنيكم. كيف كيف زيده عنا ديديكاس اخر، البنت زميلي ميلنا رياض الدريدي، براء الدريدي، بتحتفل بعيد ميلادها كل عام، وانت حية بألف خير يا براء. ان شاء الله تنسج على نفس منويل الوالد رياض الدريدي خويا وزميلي. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، ان شاء الله تفرح بها وتشوفها عروسة وتكون من اجمل اجمل اجمل خيرة البلاد، ربي فضلها لك. كل عام وانت حية بألف خير يا براء. كيف كيف عنا ديديكاس اخر يجينا من عند زميلنا ومراسلنا في نابل محمد علي جرادة. محمد علي جرادة اللي يتمنى عيد ميلاد سعيد لصديقه عامر شلوف. كل عام وانت حي بألف خير يا عامر، وان شاء الله ربي يديم صداقتكم ومحبتكم وعشرتكم. وهيت نمشي وتوا توت سويت لتوب أكتو.
2: توب أكتو
3: الاثنين 10 أوت 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس مقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وفي نهايه الاسبوع. وتوا 9:32 دقيقه. المرصد التونسي للمياه يقول 608 تبليغ خلال شهر جويليا. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة. 18294 عملية تدخل لإعادة الكهرباء في تونس خلال أسبوع واحد. جمعية علوم الفلك تقول الأجسام المضيئة المرصودة في سماء تونس أقمار اصطناعية مخصصة للاتصالات. الرائد الرسمي الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار. جمعية تونسي تحذر من شراء أسماء اللمبوكا قبل 15 أوت. نقل تونس تكرر إلقاء الفضلات يعرقل أشغال تهيئة محطات خط الضاحية الشمالية. مندوب حماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. وزير الدفاع يزور المركز العسكري أسينو تقني. الحرس يفكك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات ويطيح بعناصر الوفاق الإجرامي. ونختم بالمعهد العالي للأعلامية بأريانا الذي يحذر من منصات ومراكز خاصة تستغل اسم المؤسسة لغايات تجارية.
2: توب أكتو.
3: باش نخليكم توب أكتو سيد العميد وماتر نجيت البرهمي، باش تختاروا مواضيع موضوع وإلا زوز ماكس باش نحكيو فيهم. تفضل سيد العميد.
4: أنا باش نتكلم على التدمير اللي قاعد يصير للثروة السمكية في تونس.
3: قبل ما نفسروا سيد العميد، هيت نفهموا تفاصيل الحكاية وين تتجه الأنظار مع اقتراب منتصف شهر أوت الجاري إلى انطلاق موسم صيد سمكة اللمبوكا، إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس. شنو تفاصيل مرام؟
5: بالفعل نورز وسط الدعوات إلى الالتزام بتشريعات المنظمة لاستغلال هذا المورد البحري حفاظا على استدامة المخزون السمكي، وفق القرار الوزاري المنظم لموسم صيد اللمبوكا لسنة 2026 اللي يسمح بتركيز القناطيس وهي تجهيزات تقليدية لتجميع الأسماك بداية من 15 جويلية، فيما ينطلق موسم صيد اللمبوكا رسميا يوم 15 الحوت ويحظر صيدها قبل هذا التاريخ. واعتبرت جمعية تونسي في هذا الصدد أنه عرض اللمبوكة للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما في ذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثورة السمكية.
3: ثروة السمكية مرام. دونك سيد العميد، علاش جمعية تونسي هتنفسروا الكل تونسي قاعد يسمع فينا تحذر من شراء أسماك اللمبوكة قبل 15 أوت بالذات تحديدا؟ يعني
4: والله حرام اللي يعملوا فيه. أنا شفت لمبوكة في السوق الكعبة متاع 100 جرام، معناها الكعبة فيها 100 جرام، أور هي هالحوتة هذه تجينا من برا تبيض في الربيع في تونس ثم تكبر بسرعة قياسية توصل في الخريف الصورة بلا يحط صورة كان تعمل زي حطولي صورة كان خلطوا باش تحطوها
3: الصورة أمونة
4: الصورة متاع لمبوكة اللي فيدي هاويني شوف الوزن متاعها 11 كيلو معناها الحوتة هذه راهي باش توصل ل 11 كيلو من 15 أوتو رد باش تولي 2 كيلو 3 كيلو الكعبة يشدوا فيها 100 جرام معناها مام با ما تتكلش ما فيها شيء حرام كله جشع وكله 15 أوت هو بداية الموسم وقتها توصل هي الحجم معناها معقول حجم معناها مقبول علاش نشدوا فيها وهي مازالت بعض جرامات مازالت فلوسة صغيرة شوفوا الحجم بتاعها يا جماعة اللي عندهم اليوتيوب هاني كعبة لمبوكة فيدي شاهدها بيدي في البحر 11 كيلو كاملي
3: هو الحد الأدنى سامحني سيد العميد الحد الأدنى القانوني لطول اللمبوكة والمحدد ب 35 سنتيمتر
4: هم يشدوا فيها 10 سنتي يا بدي شفتها أنا تيلار يبيعوا فيه في السوق أنا حرت كيفاش خلاه أعطاهم لوتريزاسيون كيفاش المراقبة خلاتها تتباع الحوت هذه كانت تعيش في تونس راهو فات الحوت هذه تعرف تعمل تجي تبيض في تونس تكبر شوية تكبر أولادها وتعاود ترجع للمحيط معناها الأطلسي لو كان جات تبقى في تونس ما يخليوهاش جاب ربي جات معناها جزء منها يمشي يخرج برا يرجع للمحيط ثم يرجع لنا الربيع الجاي ويعاود يبيض في تونس جاب ربي قلت لك على خاطر الجشع اللي ولا عنا وهنا نعايت نادي للصيادين الكل يا ودي هذا مورد رزقكم انتم بتحافظوا عليه راه وش تشد وتقضي على شوف الحوت الكل قاعد يتقضي عليه المناني ولا حالة نادرة يعني الحوت الابيض الكل في خطر في تونس علاش ولينا نمشيو 60 ميل و70 ميل و80 ميل داخل كان نشدوا فيه عشط راهو كان نشدوا ثم حوت المناني كنا نشدوا فيه بعيد ميل واثنين على على على على الابراط على الشاطئ اليوم نمشيو 40 و50 ميل باش نشدوا كعبه منانية علاش خاطر من الجشع نتاعنا والحب نتاعنا نتاع ها تعطيني الفلوس ها تعطيني الفلوس وما يفكروش في استدامه الثروه السمكيه وباش يخلصوا الصياده تسمعوا فيا لو كان تواصلوا كيما هكايا البحر نتاعنا راكم ضريتوه رانا وليت نمشي من تنار الهواريه نمشيو 30 ميل والصندور صحراء تحت مني هو يعرف فاش قاعد نحكي نتو معناها اللي قبل اللي كانت تشوف في الصندور معناها الدنيا هكا تعجب الحوت وحياة ولات كأننا نمشيو في الصحراء ولا حياة ولا واصلوا وتو تشوفوا الماشين ولا وصلوا حتى للدوائر زمبرة اللي كانت هي بقعة مخزون الحوت ولا يسرقوا كل مرة يدخلوا حي دك يلم اتقوا الله اتقوا الله في مورد رزقكم اتقوا الله بحوراتنا كانوا قبل الطليان يجي يسرقوا عنا في الحوت كانوا يدخلوا البابورات الطلاين باش يسرقوا حوت تونس اليوم ماشيين باش نقضي عليها الثروه السمكيه كل اذا المستهلك ما تشريش اللمبوكة نتاع 100 غرام 200 غرام ما تشريهاش
3: استناش قبل 15 اوت
4: بعد 15 اوت تولي كعبه فيها كيلو كيلو نص كيلو وقتها تتشرى
3: واضح سيد العميد
0: اللي بعده
3: متر شخترت تي
6: والله انا فما عنوان استرعى انتباهي ويعطيك الصحه اللي انت معناتها حطيته في البرنامج باش نحكيو فيه باش نتجادلوا فيه
3: ميكرو بربي متر نقرب شويه
6: العفو قلت لك فما حاجه اللي عجبتني لهنا في البرنامج حتى حاجتين هما اما خلينا نبداو مساله انت حطيتها تتمثل في نسبه العود لدى الاطفال الجانحين تقدر باكثر من 30% ومعاها قبلها هي كيف كيف في مجال الطفولة مندوب حماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الصناعي على الأطفال.
3: قبل ما نعطيك الكلمة متر هيت نفهم التفاصيل من عند مرام تفضل.
5: في علاقة بموضوع مندوب حماية الطفولة لحذر مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال حيث أفاد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة في بلاغ بأن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانتفاع الثقافي والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنه حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تطلع فيها العائلة بدور رئيسي، وأكد أنه هيكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. وأشار إلى أنه باعتبار أنه المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرق صارخ لحقوقه، فقد قيدت المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل وبضوابطه القانونية.
0: وفي نفس الإطار، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اللي أفاد اللي نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر اللي الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. تفضل متر.
6: باش نبدأ، خليني نبدأ من نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. الملاحظة الأولانية ربما للسيدة المستمعين يسمعوا فينا شنو العود، معناها وقت اللي نتحدثوا على العود يلزمنا نقولوا شنو معناها العود. وهي لغة من عادة يعود، لكن قانونيا معناها أنه الطفل هذا سبق وقعت محاكمته وعاد إلى نفس الفعل ويتحمل محاكمة ثانية. يعني العود أنه وصف بجانح، ومعنى الجانح أنه كان مجرما على معنى القانون، ارتكب جريمة معينة وتحاكم من أجلها أمام قضاء الأطفال بطبيعة الأمر، وبعدين عاود ارتكب الجريمة هذيك ولا جريمة أخرى وهو عائد. لهنا احنا الإحصائية اللي تقدمت لنا هي إحصائية رسمية، أكثر من 30% يعاودوا يعملوا نفس الجرائم. إذا نقولوا نحنا ما يعملوش جرائم أخرى قد تكون أخطر. وقت اللي نلقاو روحنا قدام ظاهرة ونلقاو روحنا قدام إحصائية رسمية اللي هي تتعلق بالعود لدى الأطفال، لهنا يلزمنا نتسألوا على الأسباب، وهذا مهم ومهم جدا، لماذا يعود الجانح لارتكاب الجريمة. وبعدين يلزمنا نفكروا في الحلول، يعني أنا نعمل عملية تشخيص وبعد نعمل توصيات. وقت اللي نقول لك تشخيص لهنا، علاش هو عاد؟ لأنه لما قضى الجريمة متاعه، لهنا باش نحكيه على مراكز الإيواء والإصلاحيات، ولهنا راهو عندهم دور مهم ومهم جدا. يلزم من الغديكة الطفل أكثر منه يعدي عقوبة سجنية سالبة للحرية، يلزم كذلك أنه المنظومة متاعنا تدخل فيها البعد النفساني والاجتماعي اللي يخلي الطفل كيف يخرج من غادي ينتهي من مخه أنه يفكر في ارتكاب جريمة. للأسف هذا يلزمنا نشتغلوا عليه، على خاطر هي اسمها إصلاحية، ولما نتحدث عن الإصلاحية نتحدث عن معنى الإصلاح. والسؤال الذي يطرح، هل أنه الإصلاحيات بالحق تقوم بدورها في إصلاح هؤلاء الأطفال؟ ما سميناهاش سجن، سميناها إصلاحية. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، نسبة 30% متاع العود. أنا توا حطيت المنظومة متاع الإصلاحية وحطيت لو سيستيم معناها تحت المجهر، لكن فما مواطن سببية أخرى، أسباب أخرى نحطوها تحت المجهر اللي هي العائلة، واللي هي كذلك دور المدرسة. ونحن نعرفوا اللي الطفل كان باش يكون مجرم لهنا على الأقل كي نمشيو ننظروا في نظرية الإجرام، الإجرام يتعلموا في عائلته، وكان نمشيو نعملوا إحصائيات باش تلقاه معناها ياخذوا مرتفع. عندنا البعد الثقافي والاجتماعي اللي هو الطفل ياخذ يتعلم الجريمة في دارهم. إذا كان جريمة اعتداء بالعنف تلقاه في أغلب الحياة تعلمها من والده يعتدي بالعنف على والدته. كذلك عندنا البعد الجيني الثقافي والبعد الجيني، يعني هو في موروثه، ولهنا نظرية لومبروزو تقول لك ولد المجرم بقوة القانون باش هو زيدا في الجينات متاعه باش يكون كذلك مجرم. دونك لهنا باش نلخصوا حكاية العود. حكاية العود في تشخيصها لو كان باش نحطوها على الطاولة يا نورس، راهي تتحمل مقاربة شاملة تبتدأ بتشخيص العوامل الثقافية النفسية الجينية والاقتصادية كذلك اللي هي تساهم في هذه نسبة العود. ونجيو في المرحلة الثانية اللي هي عاد يعود أصلح يصلح، هل أنه في الإصلاحيات بالحق نحن نقوم بالدور هذا. وخلينا زيادة نتسألوا على دور المجتمع ككل في أنه يجعل ما هكا الطفل هذاك طفل عائد للأسف الشديد. معناتها هذه الحاجة اللي حبيت نقولها في العود، نحن نحبوا على الإصلاح، والإصلاح يكون بمقاربة شاملة، ويكون أنه نحطه على الطاولة. سيد العميد قبيلة قال كلمة عجبتني برشا، قال أنا من منبري هذا نحس روحي قاعد نساهم بأني نعطي الطاقة الإيجابية
0: طبعاً.
6: نحن هالمنابر هذه تخلينا على الأقل نقوموا بالدور اللي نلفت الانتباه اللي المواضيع هذه راهي جد حساسة. احنا نتحدثوا على المجرم الراشد العائد اللي هو عنده سن الرشد، أما للأسف شديد كي تلقى طفل عائد إذا كان هو في طفولته عمل زوج جرائم من شنو باش يستنى منه وذاك. علاش هنا الحقيقة كي نلقى العود مقترن بالطفل نقول يا خيبة المسعى، لأنه الطفولة مرحلة من العمر أنه باش نعيشوا فيها الفرحة باش نعيشوا فيها الحرية، وما نجموش نعيشوا الفرحة والحرية كان باش نكونوا في معناها السجود وفي الإصلاحيات.
0: فعلا لازم ندق ونقوس الخطر،
6: نقوس
0: في هذا
6: الخطر ونقوس الخطر يا نورس يدق بالنسبة للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأطفال. كان عندك مساحة من الوقت نتحدث فيها،
0: نرجع بعد الفاصل ما تنكملوا في الموضوع. نخليكم مع فاصل غنائي وهنا رجعينا.

0: زي الخطاف نوردو رامي جميل توصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة. لأصدقائنا اللي يسألوا فينا على روبريك هاني البراهمي توسكيس كورة وناس الكورة وناس سبور وغيره، هاني إن شاء الله يرجعنا نهار الخميس، نجموا تسمعوه وتتبعوا أخبار الرياضة الكل في سبور ماغ أبارتير من اليوم الاثنين. وهيتا ونمشيو تو سويت لي شوف محلنا
1: شوف محلنا
2: باش ما نطولش برشا اليوم، معادش وقت باش نقول لك باش نرجع للجبه اليوم، باش نرجع للجبه اللي كي نقول لك يا نور شنو البحولي؟
0: بحولي
2: شنو يا مرام البحولي؟
0: جاي من الحولي؟
2: لا البحولي هو
0: لبسه عربي،
2: هو الكرموس الحقيقي تاع تونس. الزيدي والبحولي هما الموجودين. انا وقفت في الشارع هنا في تونس قلت له قداش الكرموس؟ قال لي ب 20 دينار. الكرموس اللي ب 20 دينار هذايا يجي كل شيء كان كرموس. راه الكرموس الحقيقي الموجود في جبه الكعبه قد اليد معنا، والحلاوه نتاعها غريبه وعجيبه خاصه الزيدي. شوف علاش باش نشوف شو محلانا، انا مشيت انا واختي وخويا باش نشريو شويه كرموس. اول هونغار وقفت دخلت نلقى عائله نتاع سي عماد الجبي اللي هو فلاح من غاديكا، هو وزوجته واطفاله وش يعملوا؟ يرصفوا في الكرموس. وما نحكيلكش على اللقاء، وما نحكيلكش على العباد هذوما، ما نحكيلكش على الطيبه. انا في العاده ما نحبش ناخذ بلاش جامي، لكن اقسم باغلظ الايمان العائله الطيبه هذه هك الزوجه صالحه اللي شفتها اللي واقفه مع رجلها واللي هو حكى لي قصته كيفاش بداوا من الصفر زيرو معناها من الاول. قال وصلت كانت عندي جرد كهرباء مشى رهنها 3 سنوات، فهمت باش يسوي لم شويه فلوس 5 ملايين.
0: اي
2: بالخمسة ملايين هذيك استثمر في الارض نتاعه، اليوم من اكبر الفلاحه في المنطقه وما شاء الله عليه، حتى ربي خيره 4 سيارات يعني 3 الخدمة واحدة اللي هو لعائلته.
0: ما شاء الله
2: السيد هذايا أذهلني. أي سيدي قلت لك الطيبة عباولنا الكرموس اللي ما شفتش كيفه في حياتي، من الحجم ومن الطعم ومن المنظر ومن كل شيء.
0: علاش سيد العميد شاهي فينا وما تجيب
2: لنا؟ لا تنقلك على ده مش مازال مربخش. الأسبوع الجاي يبدأ مهرجان الكرموس، عايش نتكلم مهرجان الكرموس في الجبة. اللي حبيت نقوله لكم راهو اليوم ثم كذبة كبيرة في تونس. تعرفش شنو مشكلته تو الكبيرة السيدة ذي؟ مشكلته هو ولد العاملة فماش شباب معبي القهاوي ساعتين بثلاثين ألف، ساعتين عمل باش يلموا الكرموس الصباح بثلاثين دينار وما فماش. قال لك مش أنا والعائلة ونلموا بعضنا، ما نخلطش باش نجمع كرموس باش نبيعه اللي شفته. قال لي تشوف فيها ذي بشق الأنفس. هذه نقطة. له نقطة ثانية، كما قلت جبة من أجمل قرى في الجمهورية التونسية ولكن ماشي للضياع، كيسات مكسره، ما ثم حتى مجهود نتاع بنيه تحتيه باش يعاودوا يعاونوهم باش نجم تطلع السيارات خطريه عاليه. المنتزه كيف يزمو صيانه ويزمو لهوه. اذا هي يا سيد والي باجه بالله عليك انا نظره خاصه لاجمل قرى الجمهوريه التونسيه واجمل ناس في تونس. بارك الله فيك سي عماد الجبي، بارك الله في زوجتك، بارك الله في اطفالك، بارك الله على الحسن القبول على الشيء اللي لقيته اللي يثلج الصدر. واكثر حاجه فرحتني انهم كلهم من كتيبه ناس الديوان.
0: تحياتنا ليهم ويعطيك الصحه سيد العميد. وهذه كانت شوف محلنا.
1: شوف محلنا
0: توا جاي وقت الجمال والتحضيرات والزينه والدنيا والحكايات هذيك الكل. نمشيو تسويت لي استوس بونس.
1: استوس بونس
0: وكيما كل نهار اثنين تحضر معنا خبيرة التجميل صابرين مامو. بونجور شنحويلك؟
3: بخير شنحويلك لباسة؟
0: انا لباس، انت شنحويلك؟
3: الحمد لله
0: منورة كيما العادة.
3: عايشك
0: بيه. شنو باش تحكينا اليوم صابرين؟
3: اليوم باش نحكيو على ليكوب.
0: بيه قصة الشعر، عطينا الحاجات التوندونس، الحاجات اللي تطلع على وجه كل امراه، كيفاش نجمو مثلا انا وجهها ما نعرفش انا طويل شويه والا ضعيف، كيفاش تعمل باش حاجه تواتيها هكا وتطلع عليها. عطينا
3: نبداو ساعه بالكوب اللي هي
0: على حسب المورفولوجي زاده.
3: اي الكوب هي الناس الكل تهرب منها توا، تعرف علاش؟ اللي الحجامين مكثر الحجامين يقصوا برشا الشعر.
0: باهي
3: ساعه اول حاجه نختاروا نعرفوا شكون نمشيو باش نقصوا شعرنا.
0: اوكي
3: خاطر انت ساعات تمشي للحجام تقول له قص لي، ما نحبش نقص برشا، يقص لك ماني فهمت.
0: هذه اما خير توا شعر يتقص مبلول والا شايح؟
3: مبلول، احنا نقصوا شعر مبلول، ما يتقص الشعر شايح.
0: باهي هاي
3: باهي. نبداو بالكوب كاغي الكلاسيك اللي هي ديما على مود.
0: اوكي
3: باهي، تمشي بخيسك مع شعر مدور.
0: مع الوجه المدور.
3: مع الوجه ما سمح مع الوجه المدور. دونك نجم نقصوها طويلة وإلا قصيرة. كي يبدأ وجه مليين هكا نطولوها شوية.
0: أوكي.
3: وتمشي زيدا مع الوجه الطويل.
0: معناها تمشي للزوز.
3: تمشي للزوز.
0: أما حسب الطول معناها.
3: حسب الطول أنت تنجم تتحكم فيها.
0: أوكي.
3: تنجم معناها تخليها طويلة وإلا قصيرة.
0: فما ناس هكا تخاف يعني تاخذ الريسك باش تقص شعرها هكا كوب كريم بعد توحل باش كيفاش باش تشد شعرها الدنيا سخونة.
3: مش ناس الكل تختار الشعر القصير نورس.
0: فهمت؟
3: أي. دونك وعندنا زيدا الإفيلي. الإفيلي يمشي بخيسك على الوجوه الكل. اما الوجه الطويل نجمو نعملو إفيلي نقصرو من القدام ومن تالي نخليوه طويل اللي يحب شعره طويل
0: يعملك هكا فورما في وجهك ويزن.
3: أي. أي. أي.
0: والإفيلي فما شكون معناه تخليه كيرلي من غير ما هكا ما تجبدو ولا حاجه. شنو الاحلى كيفاش نجمو مثلا كيما مرام هيك بحذاك ديما تحب شعرها كيرلي وفما ناس تحب تجبد كيفاش معناها شكون اللي يعرف روحه خير يواتيه معناها شعر يبدا مجبود والا هكا تخليها كناتوريل ولا كيرلي كيما انا قلت لك.
3: والله هو الشعر معناها في الحالات الكل مجبود ولا يعرف واحد شنو يقص معناها يختار قصة الشعر متاعو. فهمت؟ احنا ديما نقولوا في السيف بصفة عامة نقصوا من البغوشينك حتى بعد القصان يزمنا نتلهيو بالشعر متاعنا معناها ما نهلكوش الكوب معناها القصة الأطراف ما نهلكوها مش بالبغوشينك. فهمت؟
0: وانا جايتك للأطراف ديجا باش نسألك توا قديش معناها من مرة هكا نحفو شوية في شعرنا باش ما يبديش معناها تعب ومكسر
3: كل ثلاثة لأربع شهور نحفو في شعرنا نقصوا الأطراف باش نحميه معناها من التقصف.
0: توا صحيح حكيت فما أيامات معينة نقصوا فيهم الشعر ولا جست خرافة؟
3: ولا فما عبيد تبع الأيامات معناها
0: بيه الكل مرأة تسمع فيك توا هي تنكملوا بنصيحة ذهبية باش أنت تستحفظ على شعرك وما تبديش نادمة من بعد كي تعمل الكوب مهما كانت نوعية الكوب.
3: بيه أول حاجة نختاروا الحجم اللي بشي قصة لنا ذيك هي أهم حاجة نعرفوا عن شكون نقصه وهي ديما تقعد هي اللي تختار طول الشعر نورز طول الشعر اللي يناسبها معناها هي فما عبيد ما تحبش تقص شعرها طول مكثر ما عادش يقصوا شعرهم فهمت يعملوا كوب على طوله ودونك ديما نتلهيو بشعرنا زيدا في الليسوان نتاعنا وكل فهمت
0: كيما شنو الليسوان
3: نسوى نجمو نعملوه في الدار وإلا عند حجيمة حجيمة
0: واضح يعطيك الصحة صابرين ممو على كل المعطيات والمعلومات اللي عطيتها لنا كما العادة تلقاو صابرين كل نهار اثنين أربعة وجمعة في نصائح تجميلية كما العادة ونحن نكونوا كملنا حلقتنا لليوم من ناس الديوان نشكركم على المتابعة نحبكم برشا تحياتنا لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا كنت معكم نورز مشراوي في الإعداد وفي التقديم مع مرام زيدة في التنسيق تحياتي ليك شكرا ليك متر نجيت البراهمي متر باش تكون معنا زادة غدوة إن شاء الله تحياتنا ليكم وأنا خليكم مع زميلتي كانت في الدراسة أيامات ليسانس ربيب الفرجاني وزميلتي في العمل أيضا في سامر فايبز من بعد زميلتنا هدى الورغمي في كي العادة في مواضيعها ومتابعتها للشأن الوطني والعالمي وتوانقلكم إن شاء الله نهاركم زين إيه باي باي
1: ناس الديوان

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: بوبليسيتي من غير مقدمات. أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان اف ام عسلمة. التواصل والعمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع. ووضحت الوزارة أن مسار أعداد المشروع شامل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. وزارة الداخلية تفيد بأن وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية نفذت 1951 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت الجاري، من بينها 397 تدخلا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى تسجيل 44 تدخلا بالشواطئ. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن انطلاق العمل بوحدة لطب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبرمكي التابع للدائرة الصحية بمنزل شاكر، تزامنا مع تعزيزه بتجهيزات وخدمات طبية جديدة. وتستهدف هذه الخدمات الجديدة متساكني عمادة الرواضي والعودنة وبوجربوع والعشاش بهدف التقليل من عناء التنقل، لا سيما أن بعض هذه المناطق يبعد أكثر من 38 كيلومتر عن مركز الدائرة الصحية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا ويتم تبادل الرسائل معها عبر وسطة. كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. روسيا تسقط 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين وفق السلطات المحلية. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

العشرة وخمسة دقائق على موجات إذاعة ديوانا فامية. صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات. ديجا ديجا زيدونا كتفك الصوت باش تسمعوا برشا موزيكا حلوة للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. هذه سامر فايبس من توا حتى للنصف النهار. مرحبا بكم الناس الكل، فاروق معنا في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي، معكم أنا رباب من قدام الميكرو. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الكل، وإن شاء الله يا ربي عديتوا ويكاند تحفون مع عائلتكم، مع الناس العزيزة عليكم، مع الناس اللي تحبوهم. هكا قاعدين تستمتعوا بالصيفية المزيانة، بالبحر، بالخرجات، بالمهرجانات، بالسهريات، المهم تكونوا مع عائلتكم والأجواء تكون حلوة برشا. وكا من توا حتىش للنص نهار بالفقرات اللي تعودتوا بها، وهي نبداو بالفايب الحلو بالموسيقى فاروق، باش نبداو توتفيت بأولد بات جولد. أولد بات جولد هي مواجهة خفيفة كل يوم نقترحها لكم زوز غنيات، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بعد أخبار الأحداث تنجيز الباج انستغرام متاعنا، تلقاو ستوريتنا وتلقاو زوز غنيات نقترحها لكم كل يوم من أزمنة مختلفة، غنيات عنا معهم ذكريات وحاجات حلوة. اليوم التسعينات بامتياز الاختيار بالنسبة لليوم بيان سور لكم انتوما، باش نبداو بالغنية الحلوة اللي عنا معها النوستالجيا والفايب متاعها ياسر حلو. ليش مامي

حد نتاعي اللي كوم انتوما بالنسبه لليوم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار الاحداث في ستوريتنا سانداج تحفونا وكتختاروا شنو الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها سينو شويه اخر نستقبلوا ضيوفنا وتعرفوا مختلف تفاصيل فقراتنا باش نبداو بالموزيكا سميره سعيد سميره سعيد توت سويت على ديانا فاما

هذه ساعيني لا سعيد في هوا هوا توصلنا للعشرة 13 دقيقة في البداية متاع الحصة متاعنا بالموزيكا الحلوة هكا هوا وبحر وحاجات مزيانة وصفية إن شاء الله يربي معدينها حلوة وقاعدين تستمتعوا مع الناس اللي تحبوه مع العائلات متاعكم. دونك باش نبدأوا كالعادة في حصتنا مع مختلف فقراتنا وضيوفنا زادة كيف كيف لهم. اليوم الحقيقة حصة استثنائية وضيف استثنائي وأنا مقبلة نحكي لكم على البحر والخرجات وسهريات

0: فرجني طول حاجات الحلوة ومنها البحر اللي بالنسبة لنا وقت حلو فرحة وصيف ديما عنا فيه ذكريات. بالنسبة لناس أخرى البحر مسؤولية والغلطة فيها تنجم ألا لا يقدر يتكلف حياتهم. من الأبطال اللي نراهم من الصيف للصيف ما نعرفوا عليهم حتى معلومة بخلاف الفيديوهات وتصور اللي راهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإنقاذ. أكيد عرفتوني علاش نحكي على الموندو ولا عالم السباحين المنقذين. اليوم باش ندخلوا العالم هذايا عالم ما نعرفوش تفاصيله الحقيقة عادة شنو يصير في الثواني الأولى وقت إنسان بسم الله عليكم الناس الكوليكا بدا يغرق. هل المنقذ اللي ينقذ في الناس يخاف عنده الأحاسيس والمشاعر هذية ولا لا؟ كيفاش يقرر في لحظة أنه يتدخل في موقف كيما هكا؟ شنو الحاجات خاصة اللي عملوهم العبيد يراو حاجة عادية ما هي تنجم تسبب في كارثة الله لا يقدر؟ احنا اليوم يحضر بحضنا السي طارق حفايدي اللي هو سباح منقذ وبطل من الأبطال اللي راهو في الصيفية. صباح النور.
1: صباح
0: الفل والياسمين شنحويلك؟ صفا
1: الحمد لله
0: قربنا شوية لك الميكرو. أنا ريته في فازة محليه الفيديو يعطيهم صحي قاعدين يخدموا في خدمة حلوة برشا. قلنا تيان علش لي حلوا البيبين هي تنكملوا حتى احنا نشوفوا العالم نتاع السباحين المنقذين. ساعة سي طارق مرحبا عنا مديدة احنا على الفساجة دي. الحمد لله صار اليوم علش المشرف قال لي راو اسمع نهار 30 ديما أقل حركة في البحر من الجمش نهار الخميس والجمعة والويكاند راني من الجمش عنا حياة ناس مسؤولين عليهم
1: خاصة السباحة اللي قدم شويه نقول احنا اكثر خبره شويه.
0: ايوه
1: هذوكم المشرفين هم يعطيهم الصح
0: يفضل
1: اما يركزوا على السباحه هذوكم اكثر يعني حتى في الراحه يحاولوا يبعدوهم ديما على الويكاند.
0: فهمتك.
1: او سباح جديد ينجم يا اخو راحت
0: اي من القدم
1: اما القدم يحاولوا ديما يبعدوهم على سبت ولا حد.
0: فهمتك. مهم حيث الناس ومسؤوليه وخدمه كبيره الحقيقه.
1: هي خدمتنا هذه بالنسبه نحكي كهي سباح منقذ كحمايه مدنيه كمتطوع في الهلال الأحمر.
0: أي شو ما شاء الله باركور
1: هو راهو عمل إنساني
0: طبعا
1: قبل ما يكون كل شيء.
0: أي
1: وباش نجم تكون متفاني في الخدمة هذه يلزمك تمشي بزوز مبادئ.
0: أي
1: قبل السالير قبل كل شيء يلزم تكون عندك مبدأ الإنسانية
0: طبعا
1: والمبدأ التطوع.
0: وهذو مزوز لازم يكون
1: هذو مزوز متعلمهم تربيت عليهم في الهلال الأحمر
0: فوالا
1: التونسي في حياتي طبعا. جانبي
0: فوالا طارق هيت نعرفوك اكثر احنا اش نحكيو على الباركور نتاعك خاطر مش اي انسان ينجم يكون سباح منقذ. هذه مسؤوليه وارواح مسؤولين عليها بطبيعه الحال. هيت نعرفوك منين قداش العمر وكيفاش لقيت روحك في المهنه هذه؟
1: بون طارق حفاير
0: تشرفنا.
1: 28 سنه
0: يا مرحبا.
1: من سليمان.
0: سليمان وبعد باش نحكيو على سليمان وبحر سليمان والجو في الصيف في سليمان حاجه اخرى. قال اليوم سليمان لازم منها بيان
1: سور
0: حلوه وشباب على الاخر وناسها ياسر باهين وكل جروس الغاليين هذوك. ريت انا كي نعرفها كم جبتيش جروس معاك اليوم
1: جروس ديجا حتى في دارنا موجود وما تقطعش. انا بدي بجيش البالي
0: بسالش فضلك عليك اما هاكا فرصه للعبيد اللي يسمعونا راهو ياسر بنين على
1: سليمان كويس
0: كيفي
1: الجروس والكويرس. هذا كويرس أكلة سليمانية.
0: أي سيدي صحة وبركة. كيفاش لقيت روحك في المجال هذايا وفي المهنة هذايا سي طارق؟
1: ما هو غراب أنا حليت عينيا في البحر.
0: هاي.
1: يعني من اللي صغير الوالد ربي فضل ويهز نعدلو بالسيفية كاملة في البحر.
0: أيوة.
1: يعني من الماء. من اللي تجرق الشمس اللي تغيب ونحن نعوم
0: وانت تتعوم في الماء وبدي الغرام مغاتي.
1: والغرام بدي من بابا. بابا كنا صغار كيزنا للبحر.
0: أيوة.
1: كما نصيح اللي عطيتهم انا في الفيديو نتاع فاز.
0: ايه
1: كيزنا البحر ما يعومش.
0: ايه
1: ينحي تليفونه يفيتي تليفونه على جنب يحط كرسي يقعد كاني على السهرين.
0: ايه
1: يسكر تليفونه ما يحب حتى حد يقعد جنبه يحكي معاه.
0: يتلهي بكم انتم.
1: يتلهي العينين ما تغفلش. نهار اللي يحب يعوم وحده ولا يحب يعوم امي ولا يجي وحده خلينا في دار عزيزي خلينا فيه ويمشي وحده.
0: باهي مليح.
1: من الحاجه هذيك هي اللي غرست فيا
0: هذايا حب البحر وحب العمان
1: حب البحر والمسؤوليه.
0: المسؤوليه
1: نشوف بابا كيفاش يتصرف الوقت هذاك.
0: دونك الوالد اثر فيك
1: يتصرف بها بابا.
0: اي
1: قالت
0: رسخت فيك انت
1: رسخت فيها يعني.
0: وانت وقتاش اكتشفت اللي عندك القدره والمسؤوليه كيما اخترت انت الكلمه باش تدخل المجال هذا وتنقذ حياه ناس كمان مش سهله راهو.
1: هي غرقت وانا صغير.
0: اتذكر
1: عمري 4 5 سنوات.
0: ايوه
1: أنا أقاربي يفادلكوا علي صغير في الشومبرير ما نعرفش.
0: إي
1: يفادلكوا علي هما أكبر مني بعامين 3 سنين.
0: بي
1: كاش هما
0: صغروا
1: هما يفادلكم
0: باكت فيك نعرف وقت تدلك الماستر هذاك
1: يقطوا فيا ويطلعوا
0: او لا لا
1: يقطوا ويطلعوا من الطف اللي بابا شافها
0: الحمد لله
1: تخلي يجري نحاني ما بين يديهم هذه صارت 2005 2006 صغير برشا
0: صغيره
1: حتى سنين ما خلتهاش
0: اما كومي مقعدت في بالك
1: اكيد والحاجه هذيك اللي خلتني من وقتها قعدت لتو هاني ديجا نذكرها
0: اي شو قد
1: ما نحبش نسميهم الاقارب
0: اهو تحيه ليهم ميسيلش
1: تحيه ليهم
0: اي
1: اما قعدت برا ديجا
0: اي قعدت في بالك
1: هم ولد عم امي
0: اي نتشرف
1: لا علينا قعدت في بالي برشا
0: من المفروض الانسان كي يتعدى بتجربه كيما هكا
1: هنا وقتها زدت غرمت البحر
0: عبد اخر يقول لك ليه ما عادش نعودها وما نعاش نعرف وين البحر حد يحد الشط
1: لا
0: انت غرقت بسم الله عليك
1: زدت غرمت بالبحر
0: زدت غرمت بالبحر اوكي
1: زدت غرمت بالبحر اكثر وليت نحب نجازف نحب كره واحد نعاونه خاطر الشعور هذاك صغير يمكن ما نفهمش اما لك انك الخنق اللي بالماء وبلعت برشا ماء وتعدينا مرحله الضحك وتفادليك اللي انا
0: المرحله خايبه
1: نبلع في الماء وهما في بالهم انك نتدلل
0: اي
1: قالت لي في بالي
0: ما تتنحاش سي فغي تقعد في مخك باش تكون توصل للمرحله هذه طارق العبيد ما تعرفش اللي المفروض فما باركور فما مراحل فما تدريب فما اختيار زاد كيف كيف مش اي انسان ينجم يكون صباح منقذ احكينا على التفاصيل اللي نعرفوها بي نبداو بالغرام
1: فما شكون متعلم من الناتاسيون
0: أيوة.
1: في ديزيكول فما شكون اللي بو بحار فما اللي بو غطاس فما ولاد المناطق اللي جاي على الساح هذوكم الكل حتى من غير تدريب الونتيم يتكونوا في السباحه
0: بالممارسه بالكذا تولي اي سبحان الله
1: بالفتره
0: بي.
1: بالفترة أي إنسان ما يعرفش يعوم كي يمشي يعوم كل يوم راهو يتعلم يديه تتطلق يتصلح وأهم حاجة واحد يكون سبورتيف ويستحفظ على صحته
0: مهم برشا
1: المهم يستحفظ على صحته
0: صحيح وأنت كيفاش وصلت للمرحلة دي باش تكون سباح منقذ
1: معي شو سباح منقذ
0: أي.
1: أنا من صغري ديما في البحر والراولة تحومتي الكبار وأصحابي يخدموا سباحة كنت ديما من صغيرك اللي نمشي نقعد بعد هذا شويه بعد هذا شويه
0: اي الراهم دخلوا ترقب فيهم من بعيد
1: الراهم دخلوا
0: ينقذوا
1: ندخل معاهم
0: اي
1: نتعلموا شويه منا شويه منا عندي لحمتي غطاسه كبار كي شافوني مغروم وقفوا معايا وراوني وعلموني اي جمعنا كي يدخل صاحبي يغط صحيح في قرنيتي يهزني معاه
0: ايوه
1: نوجه له تحيه حسني بوسيف
0: اي سي حسني كبير
1: عمره 45 هذا
0: اي تحيه لي
1: مدرسه قديمه هذا من اللي ايام العباد اللي علموني الغطس وعلموني السباح
0: فوالا
1: وبالنسبه للاحمر كي طوات للاحمر فمسيح حسام الجلاسي وجه له تحيه وسي نافع الحاج اللي وقفوا معايا وعلموني السكوريزم على خويا
0: فوالا
1: وديما المشرف القديم الله يرحمه كان ديما وين يقول لك دخلت 18 يجي يخدم معانا دخلت 18 يخدم معانا كي فعلا كي سكرت 18 خدم سباح موقف من وقتها لتو فضل ربي سنين عمري 9 سنين
0: ما شاء الله دونك 9 سنوات انت في المجال هذا
1: وبرشا من السباحه اللي خدموا معايا عام ناول والسنه
0: اي
1: كيما اخويا يخدم معايا عام ناول منقذ السنه بار كونترا مع اوتي اللي يخدم
0: اي
1: هذوما كلهم بيدهم كي كانوا صغار يجيو يقعدوا بحذايا في نفس الوضع
0: اي
1: وتغرموا بالبحر وكل عام نقول لهم كي تسكروا 18 يجي
0: اللي تقال لك انت قبل واللي تقول فيه
1: تقول فيه نعدي في الباساسيون حتى السباح اللي يخدم معايا ريان السنه محمد امين الفرحان
0: اي
1: هذوما زاد كيف كيف
0: بيه
1: هذوما اللي كيسخ وصل العمر ياخذوا معي
0: هو مش اي انسان يعرف يعوم باش ينجم يكون سباح منقذ يقع الاختيار معني
1: يقع الاختيار هما يقدموا برشا راه
0: اي فما اي فما دومونت تهبط باش العباد نفسروا حسب انت
1: تهبط البلديه تحل الانتداب نتاعها
0: ايوا
1: هما يصبوا المطالب نتاعها
0: ايوا
1: يجيو مشرفين الحمايه المدنيه
0: طبعا ايوا
1: بالاشراف مع القاعه ياخذوا الدوسي والمطالب الو يا سي فلان اجا راك عندك تيست نهار الفلاني الو يا سي فلان اجا عندك نهار تيست نهار الفلاني يتلموا السباحه يتم كيفاش نقولوا احنا تيست يعني
0: هي عم تعملوا تيست والافضل يتم اختيارهم
1: والافضل يتم اختياره ساعات مش بالضروره يكون الافضل ينجم يكون الافضل في السباح
0: اما
1: لكن الطبيعة
0: مهم هذه حكينا فيها قبيله في الاوف ما فسره لي
1: لازمك تعرف تحكي مع العبيد مش تعرف تحكي مع العبيد ك انت اوبليج عليك
0: أي.
1: انت حتى في طبيعتك مع العبيد
0: اي
1: لازمك تكون مسيس
0: تعرف كيفاش تتواصل
1: تكون مع عندك اللين مع العبيد
0: اي
1: تخليش العبيد تنفر منك ليك مش العبيد راه ليك انت
0: حتى لحياتك
1: انت حتى كي تقف في المرايه بينك وبين روحك حكي بالسياسه سيرتو بخاصة يجي وكام شكله ليه داك الحاجة سب الجلالة الكلام البذيء
0: المشاكل اللي تصير في الشط الراوي
1: يجي يحب يشرب على البحر زاد فما عائلة دايرين بيك فما راجل مع مرته وبنتهم صغرونا قاعدين فما أمك من غادي أختك تقعد هذوكم الكل حتى كيسبوا حتى كيسبوا مطالب هذوكم زاد حتى في المشرفين فما ولاد المنطقة راهم يعرفوا يقيموا العباد
0: طبعا أيوه
1: هذوكم يفيتيهم ديريكت
0: فهمتك يعني تكون سيليكسيون بالكدا بالكدا على ناس معينين تبيعتوا به
1: بيعتوا به يا محبوح ما حتى كيحكوا معاه يعرفوه يتقبلوا 15 واحد ويتوزعوا كل بوست فيها ثلاثة من الناس
0: ايوه
1: وديما يختاروا ماذا بيهم يحطوا واحد من القدم
0: أيوة.
1: مع واحد من الجدد مع كذا اقل واحد مثلا كمان احنا هو تبيعتوا به وعوين اما اقل خبرة فيهم ديما نحاولوا نخليه هو اللي يدا في برج المراقبة ما يفيدنا بالمراقبة للي يكسب الخبرة راه
0: فهمتك
1: خاطر انا بيدي اول ما خدمت عاوما ما نقص خبرة
0: تعديت بالمراحل هذي
1: هكيكا.
0: لوجيك لوجيك
1: الجديد ديما نحاولوا ما نخليهوش هو في المدفع في الاختار حتى كان كيحاول يتدخل معنا في عملية الجلية نحاولوا ديما نكونوا قدام للي يكسب الخبرة كي تبدا حاجة بسيطة نخليه هو في الصدر مش يعطي ثقة في روحه كيما عطاوني فرصة وخذيت الثقة في روحي
0: فوالا هو شيء خالي الغرام هذايا
1: نخدم بغرام
0: الطريق
1: اي انا حتى وصلت بالوقت هكا صغار تجيني مرات تقول لي ولدي ضايع بنتي ضايعة وصلت بالوقت وليت انا وحدي وحدي عاملها كيما اللعبة ما نقلقش في البحر نبدا ماشي جاي على الشافة نبدا نرسف في الصغار كيما لعبة الشطرنج حتى الصغار يشيخوا عليها يخرجوا جي ويا عمي يا عمي يبداو يبوسوا ويعنقوا ويحبوا يزفروا معايا يجيني يقول لي هكا النيفو باهي نقول له مريقل نبدا نرسف فيهم رات ثلاثة بلاد يجا مع بعضكم يطلعوا خويات يا عمي نعيط انت اخوهم الكبير انت اختهم الكبيرة راني انا منقذ انت المساعد نتاعي انت راني بين اخواتك انت المساعد يولي يتقمص الدور يبدا مهنيني على اخواته حتى كي نمشي نرقد انا حتى في صورة ما اذا هي ما تصيرش اما
0: بالمو انت يتحسسهم بالمسؤوليه
1: يحس بالمسؤوليه
0: توا فهمت علاش قلت للتبيعه خاطر فما طريقه نتاع تواصل فما طريقه نتاع كلام
1: مزال يحبوك ديجا عامل كلوني ثيرابي اما عملتها عن طريق الهلال
0: الاحمر متطوع انت وحكيت لي برشا حاجات في الكوفيد والدنيا والله برافو يعطيك
1: الصحه عامل كلوني ثيرابي باش تعرف باش نقرب للصغار
0: تواصل مع الصغيرات هل انه اي شخص يعرف يعوم ينجم
1: أي إنسان ينجم يتعلم يعوم؟
0: لا هل إنه أي إنسان يعرف يعوم ينجم ينقذ؟ ما هو ذلك الفرق؟
1: أي إنسان يعرف يعوم ينجم ينقذ؟
0: أبو
1: أكيد
0: ماي؟
1: هو أنا طول الحماية المدنية وصيوني يقولوا لي أي إنسان فات الليميت أنا الليميت معين سينيال هذاك الزون نختار
0: أيوة.
1: زفر له تعطيه سينيال باش يخرج زفر تصفيره له للثانية كان السيد معنا تجاهلك
0: فما نستجاهله
1: فما شكون يتجاهلك فما شكون يعمل لك حركه بذيئه بيده
0: لا حول الله
1: فما شكون يخرج يشير لك عركه يقول لك شنو دخلك فيا
0: قول لا وانت تبدا خايف عليه مع خاطر الزون نختار
1: بحر موجه عاليه جيت نزفر لها ورايا حمراء جيت نحكي مع رجلها جاني يجري من تحت راسه قال لي مرتي تعوم وين تحب حره انا راجل حر فيها
0: قول لا
1: تعوم وين تحب
0: وفما رايا حمراء كوميم اللي ممنوعه
1: جد باش تشنج الاعصاب شويه وقتها في اللحظه هذيك
0: يصير
1: على اللي تعدى عليا البريد هذيك ديجا خد صاروا حالات قدامي وانقذنا وانا بدي ريت التعب ومش حتى انا برك حتى اصحابي بالسباحه باللي ما هم سباح الكلنا رانا في حالات الانقاذ رانا نراو الموت ومش عمل البطوله بالنسبه لنا نحن ذاك واجب خاطر سباح ممكن تتقاضى في اجر ماكش بطل انت غادي انت تتقاضى في اجر يعني هذاك المطلوب منك مواطن عادي كي يدخل يمنع هذاك يتسمى بطل هذاك قام بالبلوس بالإضافة أما لكن أنت
0: واو.
1: ما استنيش شكر لا تعبير مادي لا معنوي بدون مقابل
0: واجب
1: خاطر أنت تاخذ في مقابل ساعات سباح يقول لي يعني منعت قولوا ما استنيش العائلة تقول لك هاتك صح أنت كما تدخلش تمنع اش تعمل غادي من لو ما جيش تخدم الخدمة ذي ما تتذمرش وافقت عليها وتعرف المخاطر نتاعها والدليل انا عندنا ديزيرون سافي
0: باهي تو بعد نحكيو على شويه المواقف والحاجه قال لي
1: ربي
0: انت 9 سنين
1: الراجل اللي على مرته
0: اي اش كيفاش تصرفت
1: الحكايه جيت نتشنج مالك تاع صابي غزل لي المشرف سياسي من بعيد عمل لي قال لي سافا خلي على راحته اعطيني السينيال اللي تحمس وليته ورايا حمراء
0: وحذرت
1: مبلغين في الوطنية زاد دي جابوا في في المو... في ال...
0: اي ما اللي متلي في التاي وقت اللي صاير
1: كل دي عامله
0: اوكي
1: الله يبارك. انا رجعت قعدت في البرج بتاعي والمشرف قعد رجعت في راسول من أربع ساعة كان في المراسيح
0: لا حول
1: ولا والماء يجبد والبحر البارد انا والزوز السباح والسباح اللي معايا مواطن قاعد يصطاد من غادي ورجل عالشيفة يمشي ويجي وشد راسه ويعيط تشكمش معنا له مرته هي مجرد ثواني دخلت انا والمشرف دخلنا اجلي نافل بالوقت
0: انقذته
1: كي خرجت حطيتها له البر ملقى ما يقول
0: هكا
1: ما فيش هو ملقى ما يقول
0: هو اصلا ما يتقال نجم يقول حتى شيء والله ياتيكم
1: الصحة خاطرك مشيت قلت له مرتك شبدها الماء قال لي راهي عوامة قلت له حتى انا عوام وما ندخلش ما يغرق ليش واحد ما ندخلش انا كي باش نعوم هاني عوام يفوت الماء حزامي نخرج
0: خاطر احنا في ظروف ما نعوموش فيها ايه.
1: يدخل المواطن يعوم وقتاش يخرج اي تعبنا خلينا نخرج ونرتاح
0: صحيح
1: وقتها تصير حالة الغرق
0: اي وضحي لي هذي باش الناس اللي تسمع
1: وقتها تصير حالة الغرق يدخلوا كيما هاي امي وخالتي يدخلوا يعوموا يتليه ويسرحوا بالحديث
0: صحيح
1: يعوموا يعوموا يعوموا يعوموا ويبدا الماء لهنا هو عاديين يعرفوا يعوموا هما يغرقوا كان العوام هذوك يعوموا الداخل وقتاش يخرجوا قلت لي يحسوا روحهم تعبوا هاي برا نخرج نرتاحوا قلت لي تخرج وقتها نحن نقولوا كورنيتي الكورون دير وين خارج يقول لك هيجي لهنا يا خاطر تعب تتعب انت هو الماء هذاك اللي قوي اللي من الساقين هو موجود وانت قاعده تعوم راه اما انت بحكم تعوم ما تحسش به
0: ايه اما في التعب
1: اما وقت اللي تتعب كي تجيب باش تخرج وقتها ما تلقاش ساقيك وقتها تصير حاله الغرق هي انا ندخل نعوم نخرج وانا ما زلت عندي طاقه باش نجم نقاوم نوفر طاقتي حتى الغطسه اللي بعد والغطسه اللي بعد يغرقش ولدي يغرقش خويا يغرقش جاري نجم نعاونه يزن ديما عندي انرجي نوفر فيها انا سيف كامل ما نقتصش هو هوايتي اللي انا سيف كامل ما نقتصش باش نوفر الطاقه نتاع الغطسه هذيك للسباح المنقذ
0: اوكي
1: يزن ديما عندك لياقتك البدنيه ديما شابع نوم ديما عينيك محلوله 10 على 10 هذا نحكي للسباح اللي يخدم بضمير نحكي للفئه اللي تخدم ضمير وبمبدا الانساني فما الحالات الشاذه هذوكم ربي يهديهم وتتصلح
0: ان شاء الله تتصلح
1: نحن نحكي على الجانب الايجابي والباهي باش الصغار كيما تو انا متاكد برشا صغيرات تو يشوفوا عامل منقذ هكا كيما نمشي مزب وزلفه قلنا بالي يسلموا عليك
0: اي
1: بس يرى السيكونس تحب ديما نعدي لهم الجانب الايجابي
0: الموجة الايجابيه
1: باش كيتغرموا بالعمل الانساني ويحبوا يوليوا ابطال ويحبوا ينقذوا ديما يغزوا الجانب الايجابي ديما ياخذوا الحاجه الباهيه
0: في هذا الكل التدريب قديش مهم طارق
1: مهم
0: قلت لي انت ما يكفيش انسان يكون يعرف يعوم مي التدريب
1: اكيد
0: اي
1: يزمك ديما تعمل رسكلة ديما تعمل رسكلة كل نهار تحسب روحك تعرف تعوم وديما تحاول تطور في قدراتك في السباحة
0: بيان سور
1: حتى كان البحر فارغ بتعوم حتى في الشافة اللي تعلم العوم هو بيدو في الشافة هو بيدو في الغرق نفس الشيء تبقى شنية الدواء
0: مهم برشا تقول السباح المنقذ اسمه على جسمه هو سباح ومنقذ ينقذ في الأرواح
1: وعمل نبيل
0: وعمل نبيل كما قلت أنت وتحية من خلالك أنت للناس اللي موجودين وفي الساسية تلقوا أي سباح
1: حاول حماية وأي متطوع في الليل الأحمر ولا في الكشافة ولا
0: ما شاء الله عليك
1: هذوكم الكل تقوم بعمل نبيل
0: صحيح أكيد جدا
1: عمل إنسانية
0: عمل إنسانية أوكي أنك تعرف تعوم مهم جدا وتعمل التدريب كما قلت أنت مهم وتستحفظ على بدنك وديما ترقب روحك فمك الهاجز متاع الخوف
1: موجود موجود
0: هو
1: انسان كي يغرق كان جا ما يخافش يعني العمر بيضرب
0: اي
1: اما انسان يغرق كي ما يخافش يعني فما عباد يغرقوا في ركبه ماء نحن نقولوا لك الوديان تمشي يبدا الماء لحزامك تمشي شويه تلقى الهبطه اللي في الماء الحسايس يقولوهم الوديان من بعد تطلع من الوديان هذاك تلقى حافه اخرى طيب إنسان يبدأ داخل يلف العباد اللي غادي يعوموا الماء لحزامهم وهو داخل الماء لحزامه يبدأ ما يعرفش المنطقة في مخه اللي يشوف يمشي حتى الغاديك الهبطة هي مجرد حتى 20 سنتي ما جاوش أكرخها متاع السيق هذيك
0: هي اللي
1: على غفلة تشنج العصب دونك هو يدخل في الوهم يولي يتخيل في حاجة تجبد فيه هي اللي هي سيق ورخت. أما هو بالوقت عصابه تتشنز يدخل بعض وحاجة مش حركة لا إرادية مش متوقع. عصابه تتشنز يدخل بعض. شبر ذاك يغرق فيه.
0: ولا مثلا إنسان شدو كرامب في البحر كيفاش نجم يتصرف؟
1: يرزن. يرزن وما يخافش.
0: أيوة.
1: وما يكبسش روح.
0: عطينا نصح.
1: وما يكبسش روح. يرخي روحه بأي طريقة. لنقول لك يرقد فوق الماء بالطريقة اللي تريحه وانت والراحة متعبن. يحب يقعد يحرك بيديه باركة، يحب يرقد على ظهره، كل إنسان وطريقته. فما كل إنسان، أي إنسان في الدنيا دي عنده بصمته الخاصة في السباحة، ما إيش جيناته كل كيف كيف، كل إنسان وطريقته الخاصة. أي إنسان في الدنيا في العالم كل واحد عنده بصمته.
0: المهم ما يدخلش فيك البانيك، ما يدخلش بعضه،
1: يرزن يتري.
0: في الطيارات البحرية الكورنتي احنا نقوله كيفاش اللي هي أصعب المواقف تصير معني تتعاود الحوادث هذه.
1: صارت لي من طريفة عاملها عاملها والرايح حمرة نهار كامل ما عاملي حتى حد. ستة تلعشية كمان الخدمة روحت لدان.
0: أيوة.
1: أنا ما زلت نحل في ندخل ناخد راحتي ندوش ونبدل دبشي. ألو، كلمني المشرف قال لي طارق بلي ما زلتش قريب من البحر. راهم على عبيه سيد تخلي يعوم في قلب البحر الداخل وراهو يعوم خير مني. سيد كي تخلت انا شفته بالطريقه اللي يعوم بها يعوم خير مني، يعني كلمه الحق تتقال. كلمني قال لي راهم فما انسان يعوم الداخل ما عرفش كيفاش يخرج، تخلي ما عرفش كيفاش يخرج، ولا يهز في ديما من بعيد ويبقى بين العباد قاعد يقاوم. هو الحاجه الباقي ايش قلت لك؟ قلت لك يرزن. سيد يرزن حكم باش يخرج الطيار باش يتعب روحه، قعد ريخ يروح لبلاصته ويطلب
0: في النجدة باش حد يعاون.
1: العباد كي شافوه علموا الحماية المدنية، الحماية باش يخرجوا الوقت اليوم باش يوصلوا فيه. المشرف قال لي كان انت قريب، راجل الحماية جاية في ثنية يعني توصلي. قال لي كان انت قريب، ماني غادي في البحر ولا مازلت في البحر، خاطر حتى بعد وقت نقعدوا نحن شوف الولاد العوام معاك حاولوا كيفاش تدخلوا له مادام وصلت النجدة. قلت والله يبارك قريب تك المسافة موتور وصلت فيسا ديجا حتى العوان القام غاديكا خذوا لي هم موتور يركحوا هالي قالوا هالي خذوا لي حواجي قالوا لي هاوك. كي دخلت عمت كي وصلت بحذي قلت له معلم لك تعوم خير مني، انا جايك باش تمنعني مش انا باش نمنعك. شبيك؟ قال لي انا نجي نخرج حاجة تجبد. هو ذاك الكورنتي. الكورنتي هو موج عالي، الموج يجي من فوق مد جزر، مد يجي الجزر يمشي من اللوت. يعني الماء يجب في الساقين اللوت. يعني هو ذك خلى روحه فوق الماء. كيف دخلت له قلت له خويا انت تعوم ما شاء الله، يعني حكيت معاه اطمئن طمأنت وقربت منه، يعني قربنا في الكلام حكينا عادي، معناها
0: كلميته طمأنته
1: تعاملت معاه كأنه ما فما حد شيء.
0: اوكي
1: حسسته لي هو عارف غادي هو الموقف هو مش منعني. حسسته لي انا باش نغرق وش منعني. قلت له ها مع بعض تحدي نخرجوا مع بعض سهل برش، انا باش نخرج وانت تبعني راك تعوم خير مني، فما اي حاجه فنرتاح. وفعلا بقيت نتبع في الطياره نتاع الماء، وتخلى معايا زاد واحد من الاولاد اللي يعرفوا يعوموا مش بالسباح، تخلى معايا يعني ثلاثه من الناس حتى السيد يعرف يعوم تخلى معايا. قعدنا السيد واحد منا هو في وسطنا ويعوم ما شاء الله. خرجنا واحد واحد تبعنا الماء أو شوية على اليمين شوية على اليسار.
0: كي تقول لي تبعنا المال هنا شنو الحاجات المغلوطة اللي يعرفوها العباد في الكورنتي؟ معناه كيفاش نجم تخرج للشط تعوم عكسه تتبع
1: تتريث ما تعانيتش معاه. تتريث كده ما يفهم الكورنتي تهز روحك كلك فوق الماء كلك ساقيك بيديك كل بلانش. انت ديجا كي تطلع بكلك فوق الماء راه الموجة تخرجك وحدها، تعا هي بالعكس تدزك الموجة، خاطر الموجة تدز والماء من لوطة يجبد. أنت تبعد روحك على الماء اللي من لوطة، خاطر الساقين راهم نقطة ضعف، تجبدك من ساقيك. ترز وتب، ترتاح شوية فما ما يجبد، توقف على بلاستيك، عمل فتاتك التقطع متاعه مش قاعد يجبد الوقت هذاك، امشي معاه اجبد على جنب شيل تشاف، نستغل لك البعض الأمطار هذوك، للي خرجنا. بعد ما خرجنا حتى العون اللي وقتها جي احكى معاه قال له نسحوك شبيك ما سمعتش كلامه. جاني قال لي كيفاش عملت؟ قلت له راني كان جيت عوام ندخل المتنويه، انا خرجت ثانوية جوست خاطرني حافظ
0: البقعه،
1: حافظ خاطرني ود المنطقه، حافظ للمنطقه لا اكثر لا اقل.
0: واو
1: ماني كان جيت معهم بركه.
0: اي
1: هو السيد يعوم زاد
0: اي
1: أنا كجيت نعرف نعوم، السيد بده يعرف يعوم، أما أنا حافظ للمنطقة.
0: أوكي.
1: يعني أنا السيد ملوك كنصحته وقلت له ما تدخلش، وروحت على روحي وبعد واحد كنصحته، مش خاطر ما يعرفش يعوم، خاطر المنطقة حافظين هيك بوقتها نحن كان يعبد يعوم وسيف وشتي غاد
0: ولا
1: يعرفوا التيار وين يجبد، نعرفوا كندور فما حجرة غادي نرتاحوا عليها قمارة هي
0: حافظ الزون الكوليكا.
1: وذاك اللي يعملوا فيه المشرفين تاع حماية سليمان ديما يحبذوا ولاد المنطقة اللي منهم للبحر مستانسين بالمنطقة.
0: صارت لك مرة من المرات في لحظة متاع إنقاذ متاع قلت نجم حطيني منرجعش؟
1: برشا مرات آخر سنين.
0: أوف. أكثر حاجة قعدت في مخك؟
1: أكثر حاجة قعدت في
0: مخك موقف حادثة أنت بيدك صعيبة عليك؟
1: أكثر حاجة قعدت في مخي زوز صغار القرنبالية 8 و10 سنوات المرأة اللي جابت ولدها.
0: أنت علاش تأثرت؟ شو تفكرت بالضبط؟
1: هو مني أنا ومن السباحة اللي معاي نهارتها ما خلينا ما عملنا باش المرأة تهز ولادها تمشي تروح
0: حطنا في الإيد. خاطر شوف طارق بكي وتأثر، خاطر الحكاية بالنسبة لي ما تتنسيش، خاطر حس روحه قصر رغم اللي عمل مجهوداته الكل. هك علاش سيعلي قلبه ضعيف ما يسمعش، حتى صغيراتكم ما تسمعوش. أما هذه فرصة باش لي بارون يستحفظوا أكثر على الصغيرات نتاعهم. معناها الراجل سنوات في المهنة هذية وعندها مديدة الحكاية، وكتفكرها ديريكت دموعه هبطت. أحكينا الحكاية طارق باش ناس تفهم فرصة.
1: نحن كما نقول نحن فما اليمين فما اليسار فما البريرك فما الجهمي فما الجولف اللي هي وجه سليمي. أنا ومحمد أمين فرحاني السباح اللي معي عامتها هذه 2023 2025 2024 قاعدين في برج المراقبة والكالي صارت كما نقولوا نحن بعد الحجر المغادي. البلاصة اللي ديجا البلاصة اللي عموا فيها هي فيها السباح، ولكن حتى السباح اللي غادي مش مقصر، خاطر هو بيدو مازال جديد ومشى ويحكي مع العباد، وهما زوز صغار ماشيين ناويين ينقزوا من وراء الحجر اللي هي ديجا ممنوع السباح. السباح اللي غادي ماشي جاي يريد يهبطوا، مشيت لهم انا بحكم العباد اللي غاديك بحكم اقدميه والعباد يقدروني اكثر، مش خاطر حاجه، خاطر يراو فيا بحكم سنين غاديك، مش كيما السباح جاي مازال عنده نهارين مش متخلط على العباد كيما انا كنت نتكلم
0: كلمه متعودين بك،
1: جست خاطر نعرف العباد وستنسوا بيا. يعني كي نقول كلمه مش خوف ولا حاجه ما يقدروا. الرفق الصغار قلت له هيا برا نرجعوهم، برغم اللي المكان موش مكان حراستنا نحن، أما أنا بحكم فوق البرج النقطة هذه كاريتها
0: أي نجم تكون
1: خاطر ورا الحجر. حتى السباح اللي غادي مطالب باش ينقذ العباد اللي في الماء، مش اللي ورا الحجر. اللي ورا الحجر هو يعني مش مطالب بهم كوميم، فماش إمكانيات باش ينجم يشوف شكون ورا الحجر. أما أنا جاي الحجر
0: نجم تترى
1: شفته
0: نجم تترى،
1: مشيت حتى لعندهم وهبطت وهبطت أي صغير حتى باللي يعرفوا يعوموا. من المطفل قليل أنا أعرف نعوم، قلت له أنت تعرف تعوم ما يكون قدوة للصغيرات، قلت له أنت تعوم تنقص سلك الصغار
0: يتابعوك
1: كنت تمشي هما يقولوا.
0: مشيت للوالدة متاحه صغيرات العمر
1: تتفكرش مرون رجعتهم، ما مشيش للوالدة مرون رجعتهم قلت لهم أي عايش ولادي عايش أخواتي الصغار.
0: قديش عمرهم تتفكرش؟
1: 8 و10 سنين.
0: 8 و10 سنين بيه المرة الأولى رجعتهم وغفلوكم ورجعوا. مشيت للعائلة متاحهم
1: مرة ثانية رجعوا، عاودت طردتهم عاودت رجعت. انا بقيت في البرش ولا يعملوا الصغار ما عادش يحبوا يمشوا الحجر، فما نحن عنا الفليك نتاع الصياده غاديك يمشيوا هما ولا يقعدوا بحذاك الفليك ويغزرونا وين البرش يشوفوا فينا نغزرهم ولا لا، نحن نغزروا هما يرجعوا ولا هما ماخذين المراقبه نتاع على عاتقهم يستناو في لحظه الغفله. انا واللي معايا قرينا هذيك صغير
0: اليقظه اليقظه والحدث والفتنه مهمه عند
1: صغير مخه بقى غاديك في مخه حاجه واحده باش
0: يوصل لها
1: باش ينقز باش ينقز كيما صغير يبكي على كعبه حاله ما يعرفش برا ما يعرفش اختار على حياته
0: صحيح.
1: وقتها انا مشيت هزيتهم من ايديهم قلت لي جاي امراه راني ولادك طردتهم برشا مرات راني استناو فيا باش نغفل راني ما عنديش كان انت راني عندي شفته البحر قلت لها من الحجر للحجر هذوكم الكل امانه في رقبتي انا ورقبه السباحه اللي معي ورقبه اي واحد يعرف يعوم نجيب لكش قلت لها 100 سباح راه ما يكفيوش العباد هذوك ويكاند بحر معبي برش راه كل وليزم يكون منقذ معايا لصغيره. انا كيف من كي نجي نوعيك وكان عمل لك غاديك حملة تحسيسية، أنا في حد ذاتك في حد ذاتي أنقذت لك صغارك من غير ما دخلت. أنا كي جيت نصحتك أنقذت لك صغارك. أنا كي ركش التليفون نجيك نقول لك يا مرأة نحي تليفونك أغزل صغارك، تحب السياسة ولا نمسك؟ ما يصيرش تغشش مني، نحي تليفونك. جيت هالمرأة قلت لها شد صغارك، قلت لي الله يبارك هم قدامي. أنا عاود رجعت وهم عاودوا رجعوا. المرة الثانية ما تحسنيش أكني متقصدها ولا تقولك شبيها عليا بكشي حاجته بحاجة. وقفت بصوت عالي خاطبت الناس الكل، البارسات كل خاطبت العباد الكل، قلت لهم راهو ما تشوفوش البحر راكح، راهو الحجر فهم ديما كوروندير بينك الحجر الفضالي بين الحجر ديما يصنع كوروندير كورينتي نحن
0: كورينتي.
1: أي صغير ما يعش يعوم راهو الماء يجبد ويجبد شيرة الحجر ما يجبدش الفوق ولا الداخل. فهمتها؟ هي بدا حسيتها تقلقت. هاي قلت لها الله يبارك. قريب الخمسة قريب نكملوا خدمتنا، لاخر مره مشيت لها قلت لها عايشه مينتي عايشه اختي، هزهم وبروح تقعد، هزهم وبروح شوفوا لك، روح روح. قلت لها ما تقعدش، راه ما يبردوا ولا ما ينقزوا اليوم. سمعتش؟ قالت لي هم قدام. الخمسه كملنا الخدمه، خلصتينا الساكنه هبطنا قعدنا لوط كملت خدمتي. انا بدي عباره كملت خدمتي جيت لبحر شنو نحن جي مازلنا خارجين من الرملة ماشيين في نخرجوا على الكياس ناخذوا تاكسي وناس ما في السياح والعباد تلمت. شفما مرة تسيح قلت ولادي ما لقيتهمش خاطر يمكن غزلت حكيت الدرجين غزلت يميني صار ما شفت هي في مخها ولادها ضايعين. كي رجعنا ديركت البس هذيك فمش كل حاجة قال لي منقذ كمل خدمتك بنروح. قال لي واش التعب؟ قال لي يمكن يكبي فيك انه هيا. قلت لهم نرجع. رجعنا جاتني مرأة قالت لي ريتش ولدي اسمه يوسف. هي قالت لي ولدي ما قالت ليش ولدي. يوسف هو صغير ولدها الكبير ولد جارتها أمانة معه. هي مخها كان في ولدها وقتها أصل الآخر نساته. قلت لها لحظة جيت باش نمشي ننطلق نلوج، بعد لحظة رجعت لها
0: فكرت وجهها
1: قلت لها أنت تو كنت بحذيك وهذا كان ماشي جاي عليك، ولادك راهم مش ضايعين، ولادك مخاخهم ويحلى في الحجر راك تلقاهم كان بعض الحجر.
0: أنت مشيت ديريكت
1: للولاد قلت لهم ما تضيعوش وقت، يا باش تلقاهم مازالوا ما نقزوش يا نقزوا ما تضيعوش وقت. مشينا ديجا انا قالوا له على الحجر. انا في لحظه ما شفت نقول فرق الحياه خاطر نحن يقول لك ما لقيتش الراس والبدن بعيد على بعض. عندك انت ماكش طبيب باش تقول مات وماكش اهل اختصاص باللي تكون عندك في الاسعافات. ماكش اهل اختصاص ماكش طبيب باش تقول مات، تبقى تخدم له لين يجيك الطبيب يقول لك حبس ولا يجيك لومبيلونس تقول لك صير هاي مهمتك وفيت. بالوقت عملنا الاعلام غزلت المرأة قلت لها مازال صغير آخر طابت وتلوج عليه للسباح ولو خاطي وقت خدمتنا ذي. وبقيت أنا بشرت لسعفات الأولي بقيت نخدمه في العشق قلب الرئو دي جافة مالي كوري ترونجي المتطفي اللي نحن نسميهم. أنا نخدم للطفل وهما يبعدوا فيه ويحبوا يغطيه
0: حول لقوت
1: ما تعرفش فما حد تكون شيء بغادي في مخه مات. قال لي شنو يا أخي أنت باش تنفخ له الروح؟ بعد قال لي السيد مات ويغطي فيه. هذوما المتطفلين قلقوني برش الا ما خلطوا العوين نتاع الامن السياحي باش
0: بعدوا العبيد
1: باش حماوا لي المكان. احنا نقولوا حمايه المكان حماوا لي المكان باش كملت باش قعدت نخدم للي خرجوا الاولاد قالوا اهو لقيناه. يعني اللي شافوا في الماء طلع قال هو ورجع باش يربح الوقت. للي خرجت مراه قالت لي هذا راهو ميت
0: اللي هي
1: قص عليه وما قصيتش ما قصيتش الا ما المراه عرفت بروحها قالت لي دكتوره فلانيه راني انا مصطفى اما ليك راني طبيبه هذا راهو ميت
0: الله يرحمه.
1: ما تزيدش تخسر طاقتك لهني حافظ على يعني ارتاح شويه جيك الاخر خاطر مازال ما عرفوش عليه لا ميت لا حي. هذا صحيح قالت لي علامات الوفاه
0: الله يرحمه.
1: قالت لي ربي يرحمه اما اربح الطاقه للاخر. وفعلا عرضت اصحابي خرجوه لي بقينا نخدموا اللي خلطوا عوان الحمايه المدنيه وهزوا يخدم ثاني اللي علمي به ان مات في السبيطار. يعني في السبيطار بقينا معنا محافظين بقينا نحن نسميه مش نداويه مش طب نحن نحافظ على حالة استقرار الضحية لكن مش مجلس تعك مش نحسنوها أما نحاولوا نحافظوا على الاستقرار
0: متاحة
1: مجلس تعك
0: ذي الحادثة اللي قاعدة
1: بعد ما كملوا هزوهم ما نعرفش كيفاش الكريز اللي شدني وقتها ما نعرفش كيفاش وليت نتنفس بالسيف. أنا يعرفوني في أصحابي سليمان ما بكيش في اللحظة ذيك قلت أوكي نذكرها نبكي ما لقيت العباد ولاو يشربوا فيها في الماء يرضيوا فيها
0: يواسيوا فيك
1: وانا نبكي. جاني حتى رئيس المركز بيدو سي معز وجه له تحية، قال لي انت اللي عليك عملته، ربت لي على كتفي قال لي انت اللي عليك عملته وراه فيك كيفاش نهار كامل انت واصحابك مش انا وحدي، راه سباح الكل ماشيين جايين، انت واصحابك شو عملتوا راكم عملت عليكم ولا اكثر. وجاني حتى شكون قال لي هذيك الساعات قضاء الله وقدر، قال لي انت احكي لي احكي لي من باب الدين، قال لي
0: لكن
1: ترجع فيهم باش يمشوا في ساعات.
0: قعدت تتفكرهم لمحهم
1: قلت ديجا يا ميت انا كي نرقد ونغمض عينيا المشهد تاع طفولي ريتو في سلمي كيفاش عامل هكا، والطفل اللي انا كيف امي في فمه نخدم وفي صدره
0: ما نجمتش.
1: راني قلت لك بقيت جمعه ويامات انا نرقد وتصويره تجيني في الحلم نقوم في جوا، حتى صارت لي بعدها بنهار انا مازلت نحب ننسى. لفتنا جاتني مرا قالت لي ريتش ولدي ضايع، قلت لها شو اسمه، قالت لي يوسف.
0: لا اله الا الله
1: لقيناه جاب حذايا ولد خالتي عم في غطس اسمه يوسف.
0: قعدت مربوطه
1: صدفه
0: اي سبحان
1: الله، قابلت ثلاثه ولا اربعه في الوقت
0: في نفس الوقت وانت صدفة. تحب اي
1: وين نحب ننسى
0: خاطر الغلطه بفلقه كما يقولوا ما تعرفش
1: قعدت
0: في
1: وغيرها هي واحد في اليمين وين النخلات بلاصه خاطي يلعبوا السباحه جمله عبيد قاعدوا يشربوا وين النخلات منهم للقوي واحد منهم مازال يمس في الماء لا ري
0: حول ولا قوه الا
1: بالله مش من البحر مش غرق شوك بين مزيج بين الكحول وبين الشمس ضربه ضربه
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: العباد اللي غادي يصطادوا بصوا النار ما يعرفوا كيفاش، هو مش خارق في الشافه يعني في الرمله حطوه على الحمايه كيف كيف الحمايه ما يبجي اقرب مصحف اللي هو
0: يتنقل
1: أنا في بوستوي والمشرف تاع الحمايه جاني بالدراجه الناريه نتاع الامن السياحي هزني ومشينا وبقينا نخدموا له قعدنا فيه وقت به اما مفارق الحياه خاطر صعب على روح ديجا انا وقت اللي نخدم له انا بعد هو مشيت السبيطار يتفقدوا فيه خاطر انا مانيش هالكوليك
0: دونك انت
1: كقناعه يعني
0: واضح واضح
1: انا ما نشربش من باب القناعه
0: واضح
1: انت حاجه ما تجيش مع بعض
0: اي انت قلت من الاول صعب على روحك علاش
1: انا وقت اللي نخدم له ديجا الهواء اللي رجع لي في فمي انا كله الكول يعني كي نخدم الكول يدز لي في الهواء رجع لي في فمي ديجا انا ما نشربش
0: واضح
1: ذقت مطعم الشراب نهارتها
0: ضمن بين
1: الحاجات ان شاء الله ما تري قلبي وجعني نهارتها
0: نطفى عليك ضمن بين الحاجات اللي ان شاء الله ربي يرحمك علاش احنا حكينا على السلوكيات هذيا باش تاخذوا حذركم معناها الحكايه عندها عامين ثلاث سنين الراجل كل ما يتفكر من دموع تابت خاطر
1: فما برشا غير ماما هذيك اقوى واحده قالت لي في اخوة شوك
0: واحده مهنه صعيبه الامور سلام
1: شو ماكش مغروم ما تخدمش
0: الامور مريقله حياتيا جونا باهي
1: لا حياتيا الحمد لله عندي نخدم في
0: المتطلبات موجوده هنا
1: انا نخدم في الشتاء بس عليه الحمد لله بابا وامي عمرهم ما خلوني نخسر شيء للعلم امي نحبها برشا
0: ربي يفضلها
1: كي نقول امي راهي مرت بابا اما المصطلح ما نحبوش امي مرت بابا خذتني ولد عام وكفت على قرايتي هي اللي عندها قلت لك حليت عيني في مكتب مكتبتها هي طوى انا اخويا تضرب خويا ما تكلمكش تضربني انا ما تسامحكش جا فيديو بركه بعثتهولي ديما تبعت لي الفيديو ان
0: شاء الله ربي
1: يفضلك امي خلتني ولد عام وشهور بابا صغير وقت
0: ايوه
1: كي عاود عرس خذيته على خاطري انا
0: تقولها امي انت
1: هي طوى نعرف كي مشي خطب قلت ما ناخوش راجل بولده ما لهاش
0: ايوه
1: بعدها بايامات شاكي تعدى صدفه تعدت وانا صغير معاه كي شافتني ولعبت عليا وقفت
0: عزمه
1: عندي اخواتي اختي واخويا
0: اي
1: ولدها هي فما اخوات من البو
0: اي اخوتك
1: فما هي تحبني اكثر منهم
0: المدلل انت
1: هي تحبني اكثر منهم
0: فالنحيله في الموضوع
1: وخالاتي كل في وزاره التربيه حتى جدي كان مدير المدرسه مدير الليسي قبل
0: ما شاء الله
1: هذوما هذا يا جدي
0: اي طقطوقه كطارق راهو حكي لي حكايات ببريود الكوفيد والهلال الاحمر والعمل التطوعي وبرشا
1: هذوما خالاتي هذوما خالاتي اخوات امي مرت باب
0: واضح
1: يعني يحبوني اكثر من ولاد بعضهم هما حتى خالاتي اخوات امي باهين معايا
0: والله طقطوقه
1: اما انا
0: اقرا
1: اما يحبوني على الاخ وهما اللي واقفين على قرايتي من اللي نقرا سنه
0: مهم جدا خاطر حبي
1: يتفكروا في قرايتي
0: اي مهم صحيح.
1: عامي بروفيت عمات سلت باكمات
0: ايك علش عامل مات انت
1: ولد عامي نجار تعلمت نجارة
0: اسمع متعدد المواهب راهو طارق خفايف شكون واضحين في سليمين معروف معروف معروف
1: تعلمت المي والذو وبابا صنعتي دي تغرمت بالقراية أمي ما عند المكتب
0: ما شاء الله محليك يا طارق ربي فضلك ويعطيك الصحة ما شاء الله بريسك وين 40 دقيقة تعديت وإحنا نحكيه على المهنة متاعك والصعوبات والحاجات اللي تفكرتها بحاجة نختم بها ساعة توصية الأهالي وحاجة بركة كل كراوكي تبدأ في البحر وتخدم في البحر راي حاجة أخرى البحر يعلمك برشة حاجات اش تعلمت منه البحر كله غدار يهز العبيد ويغدر
1: صبر نحن وقت السباحة بين العاشرة والستة انا يعني بعد ساعات بال 24 ساعه نبدا في البحر قاعد حتى نغزل حتى كان بحر فارغ غير الصبر خاطر شمس كل شيء تصبر على التحمل بالوقت لبدني يستانس راه
0: وشنو الحاجات اللي توصي بيهم الناس المسيفيه مازالت والبحر مازال
1: جست حاجه بركه
0: قولي خويا
1: اهل سليمان طلبوا بيها عنا سنين
0: ايوه
1: هما المشرفين الحمايه منسي سامي الله يرحمه سيف وإيد
0: المشرفين
1: المشرفين تاعتهم
0: أيوي.
1: قائمين باللي عليهم بحتى ساعات على جيوبنا نحن وهم نوفروا حتى قاعة بالنسبة لقاعة الحماية نحن نتبع قاعة الحماية تاع جرومبالي
0: أيوة.
1: يعني هم بيدهم كي بش يخرجوا تصير العليم بش يخرجوا بالحماية بالأمبيلانس معذورين خاطر رأي مسافة طويلة فما مبوتياش في الثنية فما تبارك الله كي ساتنا باهي برشا يعني يتعط كلعبتش بيهم التوش بيهم التوش الناس كلها معذور تقصير من الناس الكل دونك نطالبوا ديما بمركز حماية مدنية في سليمان ان شاء الله حتى يكون هو تابع تحت اشراف مركز جرومبالي المهم فيه امبيلونس فيه ماتريال فيه امبيلونس تكون هي تتحط في المركز هذاك وقريبة تكون فيها زودياك على ذمة سيف وشتي تكون غادي كذا
0: معدات تكون متوفره للناس الكوليك
1: هذا اللي نطالبوا به
0: واضح
1: وبالنسبه فما بنات يحبوا يخدموا سباحه منقذي
0: اي فما
1: أنا
0: طلب عطيت
1: انا عطيت
0: بوزيسيون اي
1: بوزيسيون بروبوزيسيون تو كطفله كسباحه بين 15 ما نظنش كانت تلقى روح
0: اي فما
1: فما حل بديل
0: سباحات راهو تتشوف انت تحبهم يكونوا موجودات قول لي علاش
1: موجودات برشا يقول لي انا تسبوا معنا بنات ما تقبلوش خاطر في العمان دي ما ياخذوا العوام العوام اكثر
0: تحب
1: تنجم انت يا خويا في الاسعافات الاوليه هي تحط لها مريول ما فيهش منقذه فيه مسعفه تكون عندها البوات فارماسي انا الوقت باش نخسره في البوات فارماسي نوفروا كل البحر
0: ايوه
1: دونك لهنا البحر
0: تلقى
1: هي
0: تكون اي دو بوست يولي
1: المهم انت بالطريقه هذه تولي تكون تقرا باكسيونس ونبي تعملها في المري
0: ليه تخمم حتى في المستقبل طارق
1: تولي هي تجيب المقترحات تكسب خبره
0: صحيح
1: وكي تمشي تقرا باكسيونس تقرا فرحانه وتمشي وتتعلم
0: مليح واضح طارق يعطيك الصح مشكور ميرسي بوكو انك حضرت معنا اليوم وشاركت التجربه نتاعك والقصص والحكايات نتاعك ردوا بكم على رواحكم نحترموا الالوان الموجوده على الشط احمر لي اي نعم
1: الرايه الخضراء السباحه مسموح بها لورنجي تتحط كي يبدا البحر ركح زيت وقبلي
0: ايوه
1: حتى في الركح زيت قبلي حطوا الرايه لورنجي
0: اوكي
1: خاطر ذاك تخاف على العوامه طوافه راي ما استعملوش في البحاري بالعكس في البحاري نستعملوها
0: في البحاري
1: نستعملوها بحر ريك حزيت هذاك اللي ما نعملوش شوم بريرا
0: اوكي
1: هذاك اللي يهز اي حاجه تطفو فوق الماء
0: صحيح
1: وبالنسبه للبحاري نحطوا الشوم بري انت عندك ولدك جايبه معك تنحي تليفونك تسكره تليفون مش اغلى من ولدك الحديث اللي باش تحدث تحكي انت وجارتك مش اغلى من ولدك انا جاري نطفيه ولدي ابجل من كل شيء
0: ولدي ابجل وحكيت تصبر صبري
1: انت منقذ ولدك قبل ما نكون انا
0: يعطيك الصحة طارق ميرسي بوكو يعطيك الصحة بارك الله وفيك كملنا الساعة كملنا الساعة بطارق نخليكم مع آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول الأغنية اللي ربحت شب مامي تسمعها بعد أخبار الحديث مع بهيرة العوجي خليكم معنا ما تبدلوش الموجة
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فام. فترة فضائية متميزة جدا نهار 12 و13 أوت فين العديد من سكان الأرض باش يشوفوا خسوف شمسي، ولكن زاد سقوط دي زيتوال فيلونت تعد بالمئة في كل ساعة. لانوي دي زيتوال فيلونت موعد سنوي مع سبيكتاكل الأبطال فيه، هما دي ميتيور رابيد ومشعين ويسقطوا نحو الأرض بسرعة 60 كيلومتر في الثانية أي 212 ألف كيلومتر في الساعة ويخلي وراهم دي تريني بيرسيستانت. الفينومين بدأ منذ يوم 17 جويلية الفارط، والبيك المنتظر في الليلة ما بين يوم الأربعاء والخميس 13 أوت باش يكون ممكن مراقبة اون سنتين ديتوال فيلونت بار اور. حسب لورغانيزاسيون ناسيونال دي ميتيور، فإنه أحسن وقت للمراقبة والتمتع بالمشهد الفضائي هو الساعة الثالثة إلى الخامسة صباحا توقيت تونسي. نهار 12 أوت زاد باش تجي لا نوفيل لون، وهكا تكون لوبسيرفاسيون أحسن وتقل البوليسيون لومينوز الناتجة عن القمر، ولازم للعين حوالي 30 دقيقة باش تستانس بالظلمة. وإذا بكم ما تغزروش لشاشات هواتفكم الذكية ديورون لوبسيرفاسيون. للمراقبة أيضا مش لازم استعمال أي جهاز خاص كيما تلسكوب أو جمال، بل العين مجرد تكفي والعرض مرئي تماما من دون الحاجة إلى أي شيء آخر. من جهة أخرى فما لازم تلقاو أن بون سبوت دوبسيرفاسيون بعيدا عن الأضواء نتاع المدينة والتلوث الضوئي والاستمتاع الكلي بالمشهد. نحكيو زاد على خسوف 12 أوت للشمس، واللي مثل حدث مهم للعديد اللي باش يخرجوا آلات التصوير وهواتفهم الذكية لالتقاط المشهد. الحكاية هذه رجعت قصة لي فامو سكوندال لونير اللي واجهتهم شركة سامسونج بهواتفها القادرة على تصوير القمر بدقة كبيرة. إذن منذ خروج الاس 20 ألترا عرفنا كلمة سبيس زوم اللي تخول المستهلك أنه يصور القمر بدقة عالية، لكن سنة 2023 مستعمل كتب على ريديت ونشر أنه هذا ماهوش صحيح، وأنه الجالكسي اس 23 ألترا أنتج صورة للقمر فيها ديك خطير ماهوش موجودين في الحقيقه، وانه صوره مفبركه والهاتف ما يقدمش لو دوغري دو ديتاي اللي تحكي عليه سامسونج. الشركه الكوريه من ناحيتها نزلت كومونيكي باش تفسر وقالت انه الهاتف يحتوي على نوتيزور دو سيم اللي يتعرف على القمر ويحسن في الديتاي عبر ريزو نورونال اللي وقع تدريبه للقيام بهذه المهمه. نهار الخسوف المود لون نوفا باسو ديكلونشي لانه اون اكليبس ما تدخلش في الباز دو دوني التابعه لسو ريزو نورونال، والاوبتيميزور دو سيم ماهوش باش يخدم بل باش يقدم ان تريتمون ديماج كلاسيك. اخيرا ملاحظه مهمه جدا لكم الكل اللي حاب يصور الخسوف الشمسي، ردوا بالكم على هواتفكم اللي توجهوهم نحو الشمس من دون اون بروتيكسيون خاصه، لانه من الممكن انكم تحرقوا فو كابتور فوتو. نكملوا اخبار اليوم. دراسه مهمه وغريبه قاموا بها دي سيانتيفيك في المانيا، تحديدا في الانستيتو دو فيزيك دي ميكروستركتور دو لا فيل دو هال، فين استعملوا بروسيدي بوينتو اسمه ديبو باركوش اتوميك لخلق معجزه بيولوجيه في المخبر. الهدف كان واضح، هو امكانيه مزج مواد وعناصر معدنيه بمواد عضويه معقده، خلق دي ميوتون كيما نعرفوهم في سلسله مارفل مع البطل المشهور وولفرين باش يصبح ممكن. وهذا اللي تاكدوا لا سيونس عبر تجربه نجح فيها الباحثين لدمج كوكتيل ميتالي كومبوزي دو تيتان عدة مواد معدنية أخرى في الحرير العنكبوتي لأصبح 10 مرات أقوى بلوز إلاستيك في الإطار ناتورال. نتائج مترتبة على مثل هذا الاكتشاف باش تكون مذهلة للطب الغد، لأنه دراسة الألمانية ورد أنه يمكن تطبيق سوميم بخوسيدي على المواد الحيوية الأخرى، ويمكن تصميم دي توندون ارتيفيسيال غير قابلة للتدمير أو حتى تقوية هيكل عظامنا بشكل كبير، واللي فكرنا باللدم تاع يوم بيور الخاص بالبطل وولفرين. وأنه زاد الحدود ما بين لي ميوتاسيون دو كوميكس والحقيقة الطبية اليوم قريبة لبعضها بصفة تجلب الانتباه، ويمكن أن تتحقق في مستقبل قريب جدا ينتج عنها إنشاء نوع جديد من الكائنات البشرية والحياة بصفة عامة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
2: تسمعونا في سفي قصع الفريكونس
8: 9.2.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: مجزو 11 ديوان فام عسلمة.
8: هيئة الدفاع رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي تفيد بأن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام والدواء قبل 5 أيام احتجاجا على فرض عزلة تامة عليه في المستشفى وفق بيان لها. وقالت الهيئة أن الغنوشي نقل إلى المستشفى بتاريخ 29 من جويلية الماضي، ومنذ ذلك الحين فرضت عليه عزلة تامة مع منع محاميه وعائلته من زيارته أو التواصل معه أو حتى تمكينهم من أي معلومة عن وضعه الصحي، رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى سائر الجهات المعنية وفق نص البيان. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. إلى الشأن الدولي، مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي أثاره تقييد المحاكم الإسبانية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحرا. يأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على سلطات سبتة التي تقول أن أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة، في وقت طلبت فيه بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل 2 سفينة وتفتيش 2 سفينة أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران. الجيش التايواني يجري محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات، بهير عوشي في أمن الله.

0: هكذا هذا شنو تقول لنا يا شاب مميل؟ وصلنا ل 11 و 17 دقيقة مازلنا واصلين معكم حتى للنصف النهار شوي آخر عنا بيهند ذا ستوري. لكن قبل كيما ديما كيما كل يوم وعودناكم نفكروكم بمواعيد المهرجانات اللي تحضروا لها وتتمتعوا بالسهرات نتاعها. نحكي لكم اليوم على مهرجان الجم في دورته 39 اللي مازال متواصل حتى ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا عروض الحقيقة ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال تدخلوا على 3W Festival Jam.in ولا على تذكرتي.in تلقاو برشة تفاصيل في خصوص العروض وسهرات اللي تنجموا تحضروا لها حتى ل 15 أوت. دونك مازلنا مواصلين معكم حتى للنص نهار. مشيو توت سويت لي بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: الفقرة برعاية علاش وكيفاش نحاولوا نفسروا بعض الحاجات اللي نعيشوها في مواقف يومية وما نعرفوش علاش. أولهم ما نتصورش هذايا ما صارت لكمش يا جماعة، انكم تبدأوا في موقف خايب، موقف متاع حزن يشتدنك الضحكة. فما مثال ما نحبش نقوله كي يشتدك الضحكة، ما هذيك هو علاش. نتصور صارت لكم الناس الكوليكا وسيد المخرج عمل كاي براسه قاعد يضحك قاعد يتفكر شنو المواقف اللي صارت له. عادة تكون موقف خايب حزين موقف محرج ولا تسمع خبر خايب وتكون زيدة حتى خايف، فجأة تلقى روحك بالسيف تحاول تشد الضحكة ما تنجمش. أول حاجة يمكن تجي في بالك علي شنو صاير لي، علاش نضحك في وقت ما يستحقش الضحك. في برشا حالات هذا ما يعنيش انك ما تحسش ولا ما عندكش الشعور بالرأفة بالناس في مواقف معينة، وما يعنيش انك زادة فرحان بالموقف. اللي يصير النجم يكون اسمه الضحك العصبي، هو رد فعل لا إرادي. النجم يظهر وقت التوتر، في القلق، في الخوف، في الحزن، الأحراج، ولا وقت الشوك، وقت الصدمة. شنو هنا يصير في مخك وقت اللي تصير الحكاية هذية؟ وقت اللي الإنسان يقول لك يتعرض لضغط انفعالي قوي، البدن يدخل في استجابة للتوتر، دقات القلب لهنا تنجم تتسارع، العضلات متاعك ولا هذي موقف محرج مثلا نضحك فيه هنا دونك تتشد، العرق يزيد، الدماغ لهنا يحاول يتعامل بسرعة مع الكمية الكبيرة هذية متاع الانفعالات. وفي بعض الحالات الضحك نجم يكون جزء من الطريقة اللي يحاول بها الجسم والدماغ ينظموا الانفعال ويخففوا من شدة التوتر. يعني الضحكة لنا مش بالضرورة تعبير عن الفرحة، وهذا مفهوم. ينجم يكون مجرد طريقة لا إرادية للتعامل مع المشاعر اللي تكون قوية برشا. علاش نضحكوا وإحنا خايفين لهنا؟ المفارقة وقت اللي العقل يخرج رد فعل ما عندوش علاقة واضحة بالمشاعر اللي نعيشوا فيها. تنجم تكون خايف وتضحك، تنجم تكون في موقف محرج كما تعرضت له وانا تويكا وضحكت زي كيف كيف، ولا تتبسم وتنجم تكون تحت ضغط كبير وتلقى روحك تضحك من غير ما تشعر. والضحك العصبي نجم يعاون بعض الناس على تخفيف المؤقتة خلينا نقوله من الإحساس الضغط والقلق. المهم نعرفوا انه العلماء لاني ما عندهمش تفسير واحد وبسيط للظاهره، وما نجموش نقولوا انه منطقه واحده في المخ او هرمون واحد مسؤول عليها. الموضوع اعقد من هكا، يقول لك يتعلق بتفاعل الدماغ والجهاز العصبي والانفعالات. الضحك ما يعنيش انك زاده ما تتالمش، اذا ضحكت في موقف احزين هذا مش دليل انك ما عندكش تعاطف ولا ماكش حاسس بالعباد ولا انك تستهين بمصيبه شخص اخر. اسم الله عليكم، في برشا حالات الضحكه تكون لا اراديه وما تعكسش الاحساس الحقيقي اللي في وسط الانسان اللي انت ديجا في اللحظة هذيك. المشكل يصير وهذا معروف ومفهوم في نظرة الناس اللي قدامك، تشوفك تضحك يقول كذي ما هوش متأثر ولا فيش قاعد يعمل معناه في الوقت هذيك، وإنما الحقيقة أنت قاعدة تعيش في التوتر داخليا بطريقة أخرى. وقتاش يلزمنا ننتبه لهنا ونردوا بينا؟ نفرقوا لازمنا بين الضحك العصبي العابر والضحك اللي يتكرر بطريقة غير عادية أو لا يخرج على السيطرة. لهنا إذا الضحكة تجي بشكل مفاجئ ومتكرر من غير سبب واضح ومتنجمش تتحكم فيه، نجم يكون مصحوب أعراض نفسية ولا عصبية أخرى. وقتها من الأفضل طبعا انك تستشير طبيب او مختص باش يتم تحديد السبب. واذا حسيت انه الضحكه جايه من موقف محرج، اول حاجه ما تجلدش روحك، حاول تتعامل برزانة أكثر مع الموقف، تتنفس بشوية، تنجم تستأذن دقيقة وبعد على الموقف غاديك حتى تهدى الأمور شوية. وإذا ضحكت في موقف حساس والناس في اللحظة هذيك فهموك بالغلط، ما تستحقش تدخل في تبريرات طويلة. تنجم تقول معناه راني نتوتر يجيني رد فعل عكسي ولا رد فعل عصبي ونضحك من غير ما نقصد. دونك لهنا وقت الأزمات مش بالضرورة مش تفرح معناه مش تضحك بصوت العالي، وزاد كيف كيف ما هيش بالضرورة قلة إحساس ولا ماكش ماكش حاسس بالعبد اللي قدامك، لكن في بعض الحالات ولا بليتو في برشا حالات في الحكايه هذه هو رد فعل لا ارادي على التوتر والضغط النفسي، والمخ يحاول يتعامل مع انفعال اقوى من العادي، معني اقوى من اللي قاعد عايش فيه يعني. دونك فوالا نفهم شنو صاير بالضبط، كعليش ساعات والله مش عارفه، والله ساعات حتى في موقف في مصاب جلل معناها وتصير الموقف هذا، دونك لهنا بدنك قاعد يتعامل بطريقه معاكسه مع ردة الفعل هذا. باهي نمشي وهذايا علاش وكيفاش وفسرنا لكم وقلنا لكم الحلول كيفاش نجموا تتعاملوا مع الموقف هذا. نمشيوا لموضوع اخر، والكلنا شادين تليفوناتنا، الكلنا توصلنا مساجات ونتشاركوا بليتو في حاجة اللي هي تحل ميساج وتقرأ الميساج هذيك بصوت صاحبك، بصوت خوك، بصوت بوك، بصوت عائلتك، تتخيلوا الصوت هذا يعني التليفون في حد شيء، ميساج عادي حروف كلمات مكتوبة، أما أنت تسمعوا في مخك بنفس النبرة متاع الشخص المرسل، بنفس الضحكة، وساعات حتى بنفس طريقة نطقه للكلمات. هذية راهي حاجة طبيعية أكثر من تصوروا الناس الكليكة. الباحثين يفسروا أنه وقت نتعلموا القراءة نربط الحروف والكلمات بالأصوات، ومع الوقت نوليو نقراو من غير ما نحركوا شفايفنا، اما في اما فما العلاقه بين الكلمه والصوت موجوده. دونك يعني وقت اللي تقرا مخك ينجم يعمل نوع من الصوت الداخلي للكلمات وكانها تتسمع في وسط الدماغ نتاعك. علاش صوت صاحبك بالذات، علاش هو تتخيله بالضبط بنفس النبرة ساعات بنفس الضحكة؟ لهنا الذاكرة تدخل في الموضوع. يقول لك وقت اللي تعرف إنسان مليح مليح مليح مخك ما يحتفظش كان بالكلمات اللي يقولها، أما زادة يحتفظ بطريقة كلمه، سرعته، النبرة متاعه، لهجته، وقتش يقف، كيفاش يتنفس، الكلمات اللي يحبذ ويحب يستعملها، وحتى كما قلت لكم الاول الطريقه نتاع الضحكه نتاعو. كعلاش كي يبعث لك ميساج مخك ينجم يستعمل هالمعلومات هذه الكوليكا ويعمل نسخه صوتيه متخيله للكلام وتسمعوا انت في مخك، يعني ماكش هي ان فيت ماهوش تسجيل انت باش تنزل عليه في المعنيه في المخ نتاعك كبوتون تنزل عليه، لا، مي هذه الدماغ يعاود يبني الصوت من الذاكره والسياق وطريقه الكتابه. وكل ما كان شخص بطبيعه الحال قريب لك ومألوف ينجم يكون الاستحضار متاع صوته أسهل وأقوى، معناها قريب جدا من العبارة في الواقع. لأن حتى طريقة زي كيف كيف متاع الكتابة متاع صديقك تنجم تكشف الصوت متاعه. دونك خاطر كل إنسان يقول لك عنده بصمة في الكتابة، مثلا كلمة مريقل تنجم مريقل مريقل كهو، وتنجم أنت من نوعية الكتابة ولا الليموجي اللي بحذيها نقاط التعجب، حتى الإطالة متاع الحروف مثلا مريقل بطويل، دونك تنجم الحاجات هذه تخلي مخك يتصور كيفاش الجملة تتقال بصوت الشخص هذاك. تنجم زادة كيف كيف تتخيل النبرة، معناها كلمة واحدة تنجم تتخيل طريقة النطق متاعها وقريبة للواقع. العلاقة بيناتكم لهنا تختار النبرة، ولهنا الموضوع يولي أكثر إثارة. نفس المساج النجم يتفهم طريقة مختلفة حسب شكون بعثوا ليك. إذا صاحبك فدليك تنجم تقرأ مساجه بنبرة متاع ضحكة، أما إذا الشخص بينك وبينه التوتر ولا مشكلة ولا نبزة ولا عركة، لهنا حتى مخك ينجم يقرأ المساج بالطريقة اللي مترجمها هو، معناها ماشي في بالك اللي هو متغشش ولا المساج هذيك الكلمة هذيك فيها لوم. دونك لهنا يجيب معاه التاريخ اللي بينتكم الكوليكا، توقعاتك على الشخص هذية وحالتك النفسية ولا بريتو حتى حالته هو لنات. دونك هذيك علاش برشا ناس يقولك راهو المساجات تعمل سوء تفاهم كبير. فالحديث وجها لوجه يا جماعة ينجم يبدلنا برشا معلومات وينجم يفسرنا ويعاوننا باش نفهموا المقصود. دونك لهنا كعليش ينصحوا انك معناها تحكي وجها لوجه حاجة ما فهمتيش، قالوا ماذا تقصد، ماذا هونك، شنو صار بالضبط، باش تفهم وما ندخلوش لهنا هكا في عركة ولا في سوء تفاهم. دونك لهنا هل الصوت اللي سمعوه في الدماغ متاعنا صوت حقيقي؟ هو حقيقي كتجربة ذهنية، أما مش بضرورة نسخة مطابقة للصوت اللي كان باش يستعمله الشخص هذيك في الواقع. دونك لهنا كيما فسرت لكم اللول، المخ يبني الصوت من معرفته بالشخص ومن طريقة كتابته من سياقه وحتى من حالتك النفسية. كعليش نفهموا بعضنا ونجموا نقراوا المساجات مرة أخرى باش نتخيلوا الموقف ولا النبرة اللي تقالت، وعادة تبدأ فما عركة في الواقع باش تبعث مساج، دونك انت باش تفهموا بالغلط. كعليش المنصوح انك تهز تليفون وتكلم وتفهم، وهذا هو التفسير انك تقرا مساج تحتاج من صديقك صديقتك حبيبك حبيبتك شريك حياتك زوجك أختك أمك خالتك أي حد إنسان تعرفه حتى زميلك تنجم تسمع الصوت متاعه في مخك. دونك هذا التفسير اللي هنا معز ضحكني قال هذا يصير في المسلسلات المصرية القديمة زعما مثلا ولا حتى رسالة زيدا كل نقراها. دونك لهنا هذاك علاش نتخيل الصوت هذا تقريبا علاش وكيفاش فسرناهم اليوم زوج مواقف نعيشوهم كل يوم وذي التفسير امتاحة وشنو تفسيرها بالضبط. مواصلين معكم حتىش للنص النهار وشوية اخر عنا حمدي حتى بوديستيناسيون جديدة باقل التكاليف نعرفوا اسرارها مع حمدي سينو كل وقت ذي نكملوا بالموزيكا الحلوة اسم المنور توتسويت على ديانا فاما موسيقى.

0: ديوان اف ام
1: تبع الموسيقى
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
3: لحديش وخمسة واربعين دقيقة رجعني لكم وزلنا مصلين معكم حتىش للنصف النهار شوي آخر نعرفوا الوجهة الجديدة اللي بشيزنا ليها حمدي حطاب ملك نقبل هديه تنفكركم ونهزكم بليتول جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي مازال متواصل حتىش لخمستاش أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل مسرح كوميديا ضحك فن طرب حضرة الحقيقة صارت وبرشا وما تتنساش دونك للحجز والاتصال هنا على 73 213 800. عاودوا لكم 73 213 800. من سوسة مانيش نبعدوا باش نمشيو للهرقله مع حمدي حطاب. اهلا وسهلا مرحبا
4: بيك يا ربي. مرحبا بيك.
3: شنو هي الامور؟
4: عندي وانا في الكل الناس اللي تتبع فينا حلقتنا كالعاده على غالب اون با سور بلاتو اليوم.
3: مش مشكل يا حمدي نعوضوها
4: نحلوا ثنيه في تركيمه جديده بقدره ربي.
3: ايه
4: دونك ما نش نبعدوا على سوسه. أيه. افكتيفمون احنا الوجهه بتاعنا اليوم باش تكون هرقله عروس السواحل التونسيه الحق بتاع ربي. وانا جاي انسيستي باش نحكي على هرقله على خاطر نزلت كي مشيت معناها البارح في هرقله. وحسيت اللي هرقله لازم نعاودوا نحكيوا عليها. علاش نعاودوا نحكيوا عليها يا ربي؟ على خاطر الزين اللي في هرقله ما هوش مصبي زين مباح للناس الكل. يعني الناس اللي تسمع فيها 120 كيلومتر على تونس العاصمه باش تلقى روحك في بلاصه تعيش فيها سلو موشن هدوء وهدوء تام حتى في ما يعشوش أقولك ويكاند سبت واحد نورمال ما فما بلايس سبحان الله راك ما تنجمش تدخل لهم فما بلايس ما تلقاش فيه تحط كرهبتك فما بلايس حتى باش تقف تاخو ساندويتش ولا باش تقضي قضية ما تلقاش كيفاش. احنا في هرقلة وفي الويكاند سيركولاسيون ياسر مرتاحة نبلايس في اللي باركينج الكل موجودين وشطوط على اليمين وعلى اليسار من أحسن ما فما في الشطوط التونسية. الناس الكل نعرفوا اللي هرقلة من أزين البلايص الموجودة في الساحل. هرقلة بالنسبة لي أنا راهي راحة نفسية في الشتاء وفي الصيف. في الشتاء طبعا نحكيوا عليها في الشتاء لكن خلينا توا في الصيف. هرقلة أول بيت كيفاش نمشيو لها نخرجوا من تونس العاصمة لوتوروت أول بياج باش يعرضني اللي هو بياج هرقلة. قلت البياج ندخل على اليسار نلقى روحي الكيس الوحيد اللي يهز هو كيس هرقلة. يعني أول ما نخرج من البياج على اليمين خرجت سيدي بوعلي على اللي صار هرقلة نلقى روحي في هرقلة اللي هي نقولوا احنا القلب بالنسبة لي أنا القلب متاع السياحة الشاطئية في الساحل. علاش؟ على خاطر هرقلة عندك شواء كبير في الشطوط والشطوط متاعها الكل بعيدة على الكيس يعني وسط البلاد حاجة وتنجم تعوم فيها على فكرة. لكن اللي عجبني فيها وإن الشطوط اللي في وسط البلاد الكل البلدية الانسيست اللي راهي شواطئ غير محروس وركزوا بالقدية في النقطة هذه. علاش؟ خاطر مازالت كي صارت هرقلة شنو في الاخر هرقلة راهي تصل على برت والبرت هذاك صاروا فيه أشغال. دونك على اليمين وعلى اليسار باش نلقاو برشا حجر تحط اللي تسمى الصقالة. وهذاك علاش الشطوط هذيك ولات ما عادش مهيئة للسباحة ولو إنه ثم مداخل معينة ندخلونها كيما البرت ما نجموش نعوموا فيه هذه حاجة مؤكدة. لكن قبل ما نوصلوا للبرت بالضبط قبل باب البرت بعشرة مترو ثم فلة على اليسار شاطئ رملي صغير جولف خليج صغير بالكل هذه أول بلاصة نجم نعوموا فيها باش نلقاو رملة نظيفة برشا وباش نلقاو بحر تاليتين تاع الماء نتاعو طيارة على الأخر بحكم وإنه الحجر يصفي ديجا الحجر راهو يصفي. دونك البحر غاديك أنا علاش الشاطئ هذايا جي أنسي سي باش نحكي عليه على خاطر حتى وقت الهواء هايج الماء غاديك لقيتو راكح وما فماش موجة. دونك الناس اللي ناوية باش تمشي تنجم تعمل ديكوفيرت ودورة صغيرة أنت وصغارك للبرت.
3: أيوة.
4: تدخل البرت البرت شو باش تلقى فيه باش تلقى فيه فلايك وتنجم توري صغارك الفلايك وتنجم توريهم الأكتيفيتي اللي صايرة في البرت ما فماش اليوم تحوط ديريكت غاديك هذه حاجه نقولها للعبيد خاطر العبيد ساعات تقول لي برك نجم نشري ديريكت حوط مغادي لا ما تنجمش تشري راه فما حوايط في السرق بقى لكن في البرك ما تنجمش تشري فما مصانع تحوط غاديك تعليب وفما حوايط في وسط البلاد دونك الشط هذايا 10 متر قبل باب البرك نخرج من الشط هذايا نلقى روحي في وسط البلاد هرقله راهي تذكرنا برشا الطابع المعماري نتاعها راهو يذكرني برشا بسيدي بوسعيد البني الابيض والبيبان بالازرق المناظر الخلابه اللي فيها المناظر المعماريه اللي فيها تذكرنا بسيدي بوسعيد لكن الفرق فيش الفرق هو انك قد ما تدور الدنيا ماهيش معبيه ربي
3: أيوة.
4: الدنيا فارغه تتحرك مرتاح يعني تعرف شو نقول لك حاجه حطيت الكهرباء وقعدت ندور فيه نلقى روحي ندور في وسط طابع معماري مزيان على الاخر يطل على البحر ديار كلها محلوله صناعات تقليدية موجودة على خط غديكة هرجلة معروفة رو ميزابار خدمة في البحر رو في الديار نساء يخدموا بارشة صعف فما القفاف بالصعف وفما المظلات بالصعف وفما الليزارتيك اللي خارجين توا الليزارتيك اللي ديكوراسيون بارشة تعرف حتى الكلمبيب اللي تتعلق
3: أي شبين على الأخر مزيانة
4: والمرية واللي طاو نخرج شوية من الكلاسيك ومن البلاستيك ومن الألومنيوم مش نطوروا إحنا في كادر مزيان على الأخر يذكرنا في الدراسين نتاعنا يذكرنا بالحق اللي في تونس عنا قولك حاجة تو يوفى مال الجدين وتقعد صنعة الدين كما نقولوا راه فما صنايع مش خاص كانت تعاود تحيا على خاطر قاعدين نراو فيها نشأة تندفع دونك في وسط هرق ناش مش تلقى باش تلقى منين تقضي تلقى وين تشرب قهوة وتلقى منين تاكل حاجة وانا راني ضقت بيتزا في هرق لبنينة على الاخر
3: ليش
4: مش نقول عند شكون برا ودوروا وحدكم واسألوا صوت القهوة بن بيتزا في هرق لعند شكون موجود
3: انكتشفوا ايوة
4: من وسط هرق لعلي صار علي صار نلقاو احنا نمشي 900 متر بالضبط باش نلقاو شاطئ مهيئ ومحروس وفيه سباحة منقذين وفيه دراب نتاع الحماية المدنية
3: مليح
4: هذا كل شيء غير لقيت دراب أخضر اش معناها دراب أخضر معناها تنجم تعوم والسباحين المنقذين موجودين غادي اللي هو شنو الشط هذا اسمه الشط اللي قبل غابة المدفون بالضبط ما هو الشط نتاع غابة المدفون راني نحكي شط رجلة اللي قبل الواد اللي على الحرف نتاع غابة المدفون دونك كيما قلت لك ربيت شط غابة المدفون وقتاش نجموا نمشيو لها وقتاش نجموا نخيموا فيها تم خليهم مرة أخرى
3: هو
4: خليني في قلب هرقلة دونك الشط هذايا على اليسار دونك من نص البلاد على اليسار 900 متر نلقاو الشط نتاع اسمه بالضبط نعطيك اسمه شط العين
3: باهي مليح أيوا
4: شط العين في هرقلة معاود نرجع لوسط البلاد على اليمين نتاعي على اليمين نتاع هرقلة باش نلقاو زوز ولا ثلاثة شطوط مهيئين جديدية فما شطوط غير مهيئة ولهنا نحيي البلدية اللي قاعدة شاطئ الغير مهيئ حط لك بداكة كبيرة اللي هو شاطئ غير محروس وغير مهيئ اش معناه يعني ماكش مش تلقى سباحة ممكنين غاديك ثم شط واكثر شط عجبني انا اللي هو على اليمين بتاع هرقلة 900 متر شطاو باركينج ما تخلصش فيه يعني تحط كرهبتك تهبط شاطئ رملي كبير معناها والكاليتي نتاع الرمال نتاعو ياسر طيارة واللي عجبني فيها هائلي 100% نلقى عبيد جاية من كل حاجة ما نحكي على العبيد اللي جاية من الساحل أما العبيد اللي جاية من الجنوب ومن صفاقس ونحكي على العبيد اللي جاية من برا والجزيرية موجودين بكثرة ناس جاية يعني
3: باش تستمتع عاملك كيف ورقلة مزينة الحقيقة ياسر شباب
4: شوف الشط هذايا اللي على اليمين بعد 900 متر نفوتوا نخرجوا من هرقلة نفوتوا مسرح الهواء الطلق بتاع هرقلة اللي تفرق فيه الفل اللي ياسمين بلاش البارح في هرقلة نعرف صار في عرض جكروة بتاع كريم الغربي
3: ولا كريم الغربي اي
4: ولا كريم وفرق الفل
3: فلسوني
4: على العبيد الكل
3: صحة
4: والله يعطيه الصحة بدرا ما حنيه على خاطر انت في الاخر العبيد قاعدة باش تدور تقعد العبيد خذيت الفلي واللي ياسمين بليش ومولا المول معناها مولا المشيمة مروح فرحان
3: هي اللي اسمح
4: لها
3: حلوة سبري شفت الفيديو
4: شو قيمة المسرح نتاع هرقلة ربيد راهو تبدا تتفرج والارتيست قدامك والبحر وراك مزيانة على الاخر انا يذكرني بتبرقة لكن تبرقة اكبر بالطبيعة تبرقة اكبر هي هرقلة يعطيهم الصحة في سياسة التنظيم اللي عاملينها مسرح يعني تبدا ماشي تلقى روحك بعض العبيد اللي تتفرج سبحان الله نفوتوا المسرح ونفوتوا البرت بتاع هرقلة 900 متر ونلقاو روحنا في شاطئ اخر فيه زادة الباركينج صحيح ماهوش مهيئ لكن من عند ربي بيست ماهوش كياس نخرج شوية على الكياس نلقى وين نحط كرهبتي صحيح ما فماش ظل، ماذا بينا نهزوا الشمسيات نتاع الكراهب نحطوهم على تابلو الضوء.
3: التفاصيل كل خمم فيها حمدي. كل شيء خمم فيه. الله يبارك عليك.
4: شاطئ رملي، شاطئ رملي بالحق بامتياز. انا فهمت حاجه، فما حاجه عجبتني فيها رجله. نحب نتوجه بتحيه للمشرفين غاديكا، نحب نتوجه بتحيه للأمن السياحي، راني ريتهم على كواد يدوروا يتفقدوا في الناس الكل، يتفقدوا في الصباح المنقدين وياخذوا في دي فيدباك. وقلت حاجة، أمن وأمان ما صاب نشوفوه في شطوطنا الكل. أنا شيء اللي ريته فيه

0: رجله الحمد لله حييهم ان شاء الله ونعاود كي نبداو الشوط لاتو هذيك باش تحكيو على على شط المدفون نعاود نقدم لهم تحيه خاصه امراني ريتهم أنا السياحي موجود السباحين المقبلين موجودين العائلات شيخه صغار تتبحبح الناس الكل مريقله تخلي عائلتك في الشط تطلع لوسط البلاد تقضي قضيتك وتعاود ترجع دلال ما كيفوش انا ننصح العباد باش تمشي تعدي نهار في هرقله تعدي نص نهار الاولاني في شط تعدي نص نهار الثاني في شط ما كومش باش تندموا راني نحكي على 120 كيلومتر ماهمش برشا 120 كيلومتر اوتوروت محلول 120 كيلومتر ما غير سيركيلاسيون وزيد باش تلقى روحك تدور في بلاد ما فيهاش ستريس سبحان الله يا ربي بلاد ما فيهاش ستريس الناس تعيش بنسق ياسر أكل بطيء بطء يعجبك على الاخر ما ريتش عباد تجري ما فما حتى حد مزروق الناس الكل شيخه الناس الكل حفاية الدور
1: الناس
0: الكل فرحانة الناس الكل تضحك محليها هرقلة نتمنى الناس الكل تنشيلها
1: يعطيك الصحة حمدي ميرسي على ديستيناسيون تاع اليوم ربي فضلك نستنيك ان شاء الله نراك نهار الخميس في ديستيناسيون جديدة بطبيعة الحال هكا فكرة للتوانسة وينجموا يمشيو وقال لي راهو الفترة الأخرانية نتاع أوت ربي باش ركزوا على التريكن بالحق بالحق المخبين دونك كل مرة نكتشفوا معك بقعة حلوة يا حمدي شكرا لك ميرسي على الاقتراح نتاع اليوم انتم يعطيكم الصحة الناس الكل ان شاء الله هكا نكونوا ونسناكم في السويعتين في الصبحية الثانية ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل قولوا لي وين مشيتوا ونصيف شعملتوا في الصيفية متاع الاثنين المهم تكونوا متفردين وعجبتكم ديستيناسيون متاع اليوم احنا هكا فاروق ايمان يعطيكم الصحة وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس ميرسي الناس الكل كان شاء الله يا ربي نتلقى غدوة شوية يخرجكم اخر مسجدات الاخبارية منك نسمع مع هدى بتبعت الحال خليكم مع الموزيكا في لمانو باي باي

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز ومنتصف النهار. ديوان افهم عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري ببنزرت على ضرورة تدعيم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال، مشيرا إلى العناية التي توليها الوزارة لدعم جاهزية المستشفى العسكري ببنزرت وحرصها على معالجة الإشكاليات المعترضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجل في تشييد المستشفى العسكري الجديد ببنزرت. مكتب والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس يعلن استقبال 4 متطوعين يابانيين جدد يوم الخميس الماضي للعمل بعدد من المؤسسات التونسية، وذلك ضمن برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين للتعاون في الخارج بهدف المساهمة في تعزيز روابط الصداقة بين تونس واليابان وتوفير إثراء مهني وثقافي متبادل ضمن مهامهم بالمؤسسات المذكورة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية، معتبرا أن التنقيحات السابقة غير كافية ولم تؤخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي، وفق قوله لوكالة تونس فريق للأنباء. إلى الشأن الدولي، مجلس الأمن السيبرني التابع لحكومة دولة الإمارات يعلن نجاح منظومته في رصد وإحباط هجمات سيبرنية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات حيوية في البلاد شملت الطيران والطاقة والتعليم. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1%. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع أميرة مقني في برنامج منك نسمع. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بالجميع في منك نسمع على موجات ديوان اف ام. مرحبا بالناس الكل اللي يتبع فينا، سواء كنتوا في دياركم في كراهبكم في ثنية قصدين ربي، مرحبا بكم في الناس الكل في منك نسمع. باش نكون حاضرة في تعويض لزميلتنا هدى الورغمي، باش نحكيوا على الاكتواليتي اللي دارت خاصة في الويكاند اللي اتعدت، وبرشا مواضيع باش نسلطوا عليها الضوء. باش نحكيوا في منك نسمع على الصور اللي ريناها في النهار لحد تقريبا، وصور لسيارات تعرضت لتخريب وسرقة في شاطئ الشفار بصفاقس. يحضر معنا عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار حسين بوخشيم. باش نحكيه في موضوع المياه المعدنية والأسعار المتضاعفة والاحتكار اللي صاير في المياه المعدنية. باش نحكيه كيف كيف على تصريحات رئيسة اتحاد المرأة حول انتشار أشكال جديدة من الزواج. يحضر معنا الأستاذ كمال بن منصور للتعليق على هذا الموضوع. كيف كيف باش نحكيه على تحذيرات من أنواع معينة من الأسماك ما تتشراش قبل 15 من أوت. باش نحكيه على التقييم الأخير اللي صار لمع باستور، وتم اختياره كمركز إقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. باش نحكيه في ألو أنفو على ممارسة الرياضة خاصة في الصيف وفي طقس يبدأ سخون. لكن قبل المواضيع هذوما كل، باش نسلطوا الضوء على الجسم الغريب أو الغامض اللي رينا في سماء تونس، والجمعية التونسية للفضاء توضح لنا عن طريق سيد أحمد الفاضل. هذوما مواضيعنا اليوم في منك نسمع. يرافقنا في الأعداد الرقمي وعلى الكونسوليت محمد زعبار، في الأعداد والتنسيق هيفاء بن يوسف، ومن أمام الميكرو أميرة مقني. فصل غنائي ونبدأ مع بعضنا منك نسمع.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.

0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: فعلا ما تبدلوش الموجة، قعدوا معنا في منك نسمع عديد المواضيع والأكتواليتي اللي باش تسمعوها باش نسلطوا عليها الضوء في ساعتين امتاع اليوم، نص نهار وتسعة دقائق تقريبا بدأت رحلتنا في منك نسمع، ونبدأ بماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج
1: في ماكس بارتاج باش نحكيو على حقيقة الجسم.

0: أو تتمعن في السمان دي باش تشوف عموما كان تركز في النقاط المضيئة باش تشوف فما نقاط مضيئة تتحرك بسرعة كبيرة وإلا تكليميوتي وتتحرك جدا بسرعة كبيرة اللي هي جنالمو أقمار صناعية في المدار المحافظ ولعددها كبر بصفة رهيبة وأي واحد نجم يعملها يعني في الليل لكن نجم ما فنش تلوث يعني متاع ضوء يعني زي ما تشوي على المدينة في مناطق ريفية فهو الأقمار الصناعية موجودة بكثرة عددها كبير برشا وماشي ويكبر في المدار الأرضي المنخفض وهذه كافات هي فقط سلسلة من أقمار صناعية ما زالت تم انفصالها فصلها على الصاروخ بعد إطلاقها من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف شركة خاصة اسمها سبيس إكس اللي سبيس إكس اللي ما عندوش فكرة عليها يعني سناك هو من أول العام التوى بعثت أكثر من بعثت بالضبط 90 صاروخ إلى الفضاء يعني فما تسارع كبير في إطلاق الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية كذلك من الصين من روسيا من الاتحاد الأوروبي من الهند وهذا يخلي أنه من المتوقع نشوفه أكثر الأقمار الصناعية ونلاحظوها في السماء خاصة إذا كان بالطريقة هذه أنه يتم فصل 24 قمر صناعي في نفس الوقت تقريبا من الصاروخ بمدة زمنية قصيرة جدا بينتهم معتها وهذا اللي يخلي أنه نشوفهم عبارة على الجسم هو معتها متصل ولكن في الحقيقة هم بعاد على بعضهم شوية
1: فما خصائص معينة تخليه يظهر معناها بالشكل هذيك وبالكثيفة هذيك
0: هو باشا يحسبوه قمر صناعي صغير لكن هو قمر صناعي يفوت 200 كيلو وعنده ألواح شمسية كبيرة باشا الألواح الشمسية كبيرة باشا دي يتم استعمالها طبعا لتوفير خدمة الانترنت عالية التدفق وهذا يعني يلزم طاقة كبيرة لنقل البيانات ويستعملوا أشعة الليزر أصلا لنقل البيانات بين الأقمار الصناعية في حد ذاتها ومن الأقمار الصناعية للأرض والأشعة الليزر عن فيت تستهلك برشا طاقة فهذا يخلي انه يلزم عندهم الواح شمسيه كبيره وجنرال مو اللي تشوفوه حتى يكلينيوت يعني معناتها يظهر ويختفي نوعا ما هو سبب الالواح الشمسيه يعني والقمر الصناعي اللي هو معناتها جاي يدور حول المحور نتاعو السبين يعني كما نقولوا فهذاك اللي يخلي الالواح الشمسيه معناتها هي التكلينيوت وكبيره برشا كبيره بحجم كبير نجم تكتب الواحد يكتب ستارلينك ساتلايت على جوجل ويشوف الصوره نتاعو يعني فهذا اللي يخلي الاضواء هكاك وطبعا هو مستقيم على بعضهم ولكن المسافه بعيده
1: بعيده يظهروا مع بعضهم خاطر فما ناس قاعده تربط في الحكايه هذه بكائنات فضائيه ولا حاجه مش صحيح
0: نتمنى انه ما تكونش كائنات فضائيه اكيد بون اكيد احنا الانسان تعلم انه نعمل دراسات علميه ويحاول اي ظاهره يشوفها يحاول يكون تفسيرها علميا لكن انا عندنا اكثر من العلم عندنا تكنولوجيا يعني في نفس الوقت قبلها بشويه كان تم اطلاق 24 قمر صناعي وهذاك فات ما تنجمش تصير بالصدفه كيما هكا وحتى لو تكون برصهم وفات تعديوا في الوقت هذاك كانوا ظاهرين في السماء نتاعنا ولا معناتها الحقيقه اصلا الفكره انك تاخذ انترنت من الفاس يمكن احنا مازلنا ما وصلناش برشا في تونس بالتسميه طبعا اللي تبعوا ولكن ناكد لك اذا كان تو تاخذ اي طياره مثلا تمشي في اير فرانس في لوفتانزا اليوم تعاقدوا مع نفس الشركه باش يوفروا خدمه الانترنت جراتويت مو بلاش للمسافرين نتاعك تمشي لامريكا تاخذ اير فرانس وتمشي لامريكا نفس الشيء باش تلقى انترنت بالاقمار الصناعيه هذوما ستارلينك اللي نحن نشوفوهم في سمنتنا واللي تونس راهم شايفوهم من قبل جسم مرايات يظهروا قراب لبعضهم فيحسبوهم جسم واحد ولكن اونفري راهو ماهيش حاجه جديده اصلا باش تونس واحد قال لك لا الاغلبيه سياحه لو ناكد لك 90%
1: عارفوا شنو بالضبط
0: هذايا
1: شنو باش نقول لك انا كيفاش نجمو نعرفوا انها حكايه اقمار صناعيه وحكايه عاديه ما تخوفش وما نبداوش ناولوا ونقولوا كلام من هنا ومن غادي
0: اكيد هو الاقمار الصناعيه تسمى كما قلت لك توازن خاطر برشا بحد بعضهم وضئين برشا خاطر الالواح الشمسيه كثيره هذاك علاش يتشافوا بزايد ولكن اذا كان تركز في السماء تشوف برشا نقاط صغيره وفات تتحرك بسرعه كبيره رغم هذوما كيف ماهيش كائنات فضائيه هذيك اقمار صناعيه الأقمار الصناعية الحق نشأت بيك الآلاف اللي موجودين في المدار الأرضي هذا المستقبل متاع البشرية فما شكون يخافوا حتى من أنه ما عادش نجم الأسترونوم يعني اللي يراقبوا في الأجرام السماوية في الكواكب والإكزوبلانات ويحاولوا معناتها يخدموا في السيونس معناتها حول العالم متخوفين أنه تزايد عدد الأقمار الصناعية باش يأثر عليهم لأنه عددهم كبير ياسر معايا ومازال باش يتضاعف في السنوات القادمة فمن مع أغلب الحالات بشوف في السماء طبعا نجوم وتنجم تشوف إذا حاجات تمشي فيه ساعات تكون زي كويكبات ولا مدندات ولكن برشا منهم اللي تشوفوا يتحرك سرعة كبيرة في السماء أو قمر صناعي على الأغلب وطبعا ما

0: بون نظرية الكائن
1: وباش
0: الفضائي حاليا
1: نشوفوهم، وما زلنا باش نشوفوهم حتى بأعداد أكبر من هكا.
0: أكيد ما زال أكثر من هكا، ولكن على ذكر الحياة خارج كوكب الأرض ولا نجم نقول فما كائنات أخرى موجودة زي ما نعرفوا، فما مهمة فضائية ندعو الناس اللي يستمعوا أنه يطلعوا عليها اسمها فواياجر واحد، فما زال فواياجر اثنين اللي هو مسبار فضائي تم خرج لزا فواياجر واحد خرج من النظام الشمسي توا ودخل في معناتها المجال بين النجوم يعني، وحاطين فيه لوحة مكتوب عليها ب 55 لغة مرحبا ب 55 لغة باش إذا كان فما معناتها حضارة أخرى موجودة خارج النظام الشمسي ما نعرفوهاش ويوصل لهم المسبار هذا يعرفوا أنه فما كوكب الأرض. أنا فقط أتمنى أنه ما يكونوش أذكى منا، إذا كان فما الحضارة دي راهي ممكنة مع خاطر احنا في الأخر نقطة صغيرة برشا في كون كبير ياسر، معناتها اللي معناتها كي تشوف ديجا معناتها بلاصتنا حتى في السيستم سولير في النظام الشمسي صغار على الأخر معناتها كوكب الأرض، فهذيك علاش معناتها يمكن فما كائنات أخرى ويمكن يكونوا كيفنا يمكن يكونوا أذكى منا أقل منا، وهذا محتمل يعني السينتيفيك ما يمشيوش الشيء، ولكن حاليا إلى حد الآن وفما حتى إثبات معناتها عيني لوجود حياة باستثناء أنه لقاو ما مثلا في كواكب خارج المجموعة الشمسية فما دلائل على وجود المياه وكذلك حتى في المجموعة الشمسية فما أقمار متاع جوبيتر قاعدين يلوزوا على المياه لأنه فما الماء فما الحياة معنا.
1: أكيد
0: يلوزوا جد على ديسكين متاع جراثيم فما فما دومين كامل متاع أنه نحاول نلقاو حياة خارج كوكب الأرض لحد الآن ما فماش، إن شاء الله نتمنى وإحنا بالعكس ما دايما نكونوش وحدنا وما دابينا
1: علم كبير علم كبير علم كبير في كون واسع وشاسع وفي برشا خفايا وأسرار. نشكرك برشا سيد أحمد، يعطيك صحة على كل هالتوضيحات هذية. كنت معنا حاضر رئيس الجمعية التونسية للفضاء، حكينا على الجسم الغريب اللي هو موش غريب أون فيت، هو أقمار صناعية تظهر عادي جدا في تونس في سماء تونس وفي سماء العالم الكل. ما زلنا موصلين معاكم في منك نسمع، ما تبعدوش البعيد، ما زلنا مكملين في مواضيعنا
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم.
1: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع، نحب نسلم برشا برشا على الناس اللي تسمع فينا على فهم والناس اللي تسمع فينا كيف كيف عبر الانترنت، ونحب نسلم على جماعة اليوتيوب. مرحبا بكم حبيب حمدي بن سالم سامية جاد الياس وبرشا ناس اخرين تبع فينا على اليوتيوب، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للشفار لهنا قريب برشا من صفاقس في المحرس، وفما برشا صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك توري انه عدد من السيارات تعرضت الى التخريب وتكسير البلور متاحة وسرقة محتوياتها، تقريبا عددها 10 ولا اكثر شوية ولا اقل. ذيك علاش باش نحكيو في الموضوع في انفو انتوكس.
2: انفو انتوكس
1: يحضر معنا عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار بمعتمدية المحرس الغني بوخشين. مرحبا بك سي الغني.
4: عايشكم، مرحبا بك أختي ومستمعي قناة ديوان اف ام.
1: مرحبا بك على قبول دعوتنا. نحكي على ظاهرة وكانت توطي هكا صوت الراديو بحذاك، اسمعني من التليفون باش نتفاداو ليكو.
4: ما عنديش راديو أختي.
1: نسمع في صوت إيكو على خاطر مش مشكل. الصور السيارات اللي تم تداولها في الفيسبوك، السيارات اللي ظهرت مكسرة وحتى محتوياتها مسروقة، شنو صحيح من غلط وشنو اللي صار بالضبط؟
4: والله أختي هي حالة صارت إن ذاك الوقع تداوله في على صفحات التواصل الاجتماعي ووقع تم عدد السيارات اللي هي مركونة في من شيرة الباركينج من شيرة المحرز، هو مساعدة سيارات اللي وقع هذا وقع عليهم التخريب والتكسير تشين باللور. هي صارت ولامس
1: نهار الأحد أو السبت،
4: نهار السبت الصباح
1: بكري،
4: أمس صباح بكري لحد
1: أمس
4: صباح بكري. وقاعد الأمن قاعد واخذ بزمام الأمور وثم سرية أبحاث وكذا، ولكن إن شاء الله في يصير كان خير ومجهودات الأمنية إن شاء الله نوصل.
1: قديش الناس المتضررة سحسي؟
4: والله ما نعرفش بالضبط، حتى أنا بالضبط نمر معاه مع عدد سيارات في حدود 6 سيارات هكا في النمر هذاك، من 6 إلى 10 سيارات،
1: من 6 إلى 10 سيارات.
4: سيارات نعرفش النمر أنا كيفكم الموضوع عن طريقة عام في صفحات التواصل الاجتماعي. وهي ظاهرة لا تمثل الشفار ولا ناس الشفار، واحنا هي حالة معزولة، وندعو الناس كل باش تمشي للشفار. الشفار أنا خاطر هي راي من أول الصيف عدد المصطفين وصلوا حتى 200 و250 المصطف، وناس كلها في معناتها اللي اسمها الشفار ممتاز ياسر في كل شيء، وهي كما قلت لك حاله ولا تمثلنا.
1: سي حسين، صار تدخل من البلديه لتامين المكان المتضرره؟
4: هو اختي كما تعرف انت، هي البلاصه هذه جايه في اشتراك ملكيه ما بين الوكاله السياحيه وما بين لابال، وما معناتها في ارض املاك دوله. وهي البره من الباركينجات، حتى في العاده ماهيش باركينج، هذيك ماهيش باركينج تبع البلدية، حتى وكيت كانت بلدية تكري باركينجات البلاصة هذه ماهيش تبع
1: البلدية، تبع لابال،
4: تبع الوكالة العقارية السياحية.
1: واضح
4: سياحية وهي البرة جاي البرة هكا، علاش هي ماهيش وسط لو كان جت مثلا في وسط المحلات التجارية وبحذا لي كاميرا في وسط الشط كانت ما تسيرش، على خاطر ثم كاميروات وثم محلات تجارية وثم كذا، أما هي صارت بعيدة شوي، هي حالة جات في البعيدة شوي حكا علاش هم استغلوا المكان والوقت، ما نستغلوا المكان والوقت
1: باش إنه صباح بكري الناس جيت باش نبحر في صباح قبل الشمس وفماش كاميروات
4: مثلاً كاميروات، والبلاصة كما قلت لك معزولة شوي، جاية ما بين المحرس والشفار هي ماهيش باركينج من قبل، ماهيش باركينج مهيئة، هي عملوها كالمدخل، لكن المشاريع جديدة، تم مشروع ولا اثنين غديك قاوي عملونا كي باساج ويدخلوا منها يراكم فيهم الناس اللي جي هذيك المصطفين، سوى اللي باش يمشوا للقاوي هذوما ولا باش يمشوا للشط هذاك، علاش وصارت معناتها كيما قلت لك اختي بلاصة المكان بعيد، وصارت الحكاية في فترة زمنية وجيزة
1: وحالة معزولة كيف ما قلت يا حسين، معناها الناس اللي ماشية للشفار وقصد ربي للشفار وتحب تعوم في الشفار من غير ما تخاف.
4: مرحبا بهم الناس، يقول القواتنا الأمنية على درجة كبيرة من العمل ومن الجاهزية، احنا كسلطة محلية ولا جهوية قاعدين نسكن مع بعضنا، يمكن تصير غديكة في البلاصة هذيك باعتبارها بعيدة شوي، نحاول نعملوا فيها نقطة أمنية، معنا غاديك نقربوها
1: تكون نقطة أمنية قارة،
4: أي نقطة أمنية غاديك قارة وكذا، وإن شاء الله معناتها في جديد إن شاء الله ما تكررش الأمور هذه، وهنا الأمن واخذ بزمام الأمور، وإن شاء الله في قادم الأيام تصير ثم سرية أبحاث وأمور أخرى، أما رأوا الأمن يخدم في على درجة عالية من الجاهزية، وبحول الله الناس هذه باش تاخو باش القانون باش ياخو مجراه،
1: نتبعوا
4: القانون ياخو مجراه
1: واحنا باش نتبعوا الحكايه معاك،
4: واحنا كنواب مجلس محلي ولا سلطة محلية ولا سلطة جهوية. رانا باش نجتمعوا مع الاخوين الكل سوى البلدية ولا وباش نتعاونوا الناس كل سوى في باش نحضروا باش نعاونوا باش تكون ثم نقطة أمنية غاديكة وكذا وباش ما تكررش مثل الأحداث هذه.
1: واضح.
4: ونطمنوا الناس كله مرحبا بهم في الشفار.
1: شكرا لك.
4: عايشك.
1: يفضلك سي حسين الغني بخشيم عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار. شكرا على كل هذه التوضيحات. مازلنا مواصلين معاكم في منك نسمع. رجعي

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي التوخ على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع نص نهار و 33 دقيقة. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا في أي مكان انتوما فيه نرحبوا بكم ونقول لكم مرحبا بكم في ديوان فام وتحديدا برنامج منك نسمع. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضيا الجربي اعتبرت أنه انتشار أشكال جديدة من الزواج على غرار الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق يطرح تساؤلات جدية حول أسباب ابتعاد عدد من التونسيين عن عقد الزواج المدني المنظم بمجلة الأحوال الشخصية. وضحت أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفاهي بل أصبح يشمل أيضا عقودا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة دون إبرام عقد قانوني. هذا اللي قالته سيدة راضية في ندوة صحفية سابقة وهذا تقريبا تصريح اللي عمل جدل نهارين هذوما في مواقع التواصل الاجتماعي. هذيك علاش باش نحكيه في الموضوع هذايا في لاكتو دي جور.
0: لاكتو دي جور.
1: الأستاذ كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين عضو للإشهاد يحضر معانا. مرحبا بيك، شكرا على قبولك دعوتنا.
2: شكرا، يعطيك الصحة ومرحبا بيك.
1: شكرا لك سي كمال. باش معناها ان نرد على كلام الأستاذة راضية ونسمع ولا عنا تصريح هذا الإكستري جست أسمع معنا التصريح.
3: لاحظنا بعد 2011 عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011، ولا فما عقود شفهية عبر عنه في ذلك في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، يعني مكتوب ولكنه غير مسجل. ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية، وزيجات ما بين التوانسة والأجانب. للأسف أيضا هنالك عقود زواج ما يمكنش نحكيه أنها مطابقة لمجلة الأحوال الشخصية، ومجلة الأحوال الشخصية قاعدة تضرب يوما بعد يوم. معناها كل نهار نسمع حاجة الهدف منها أنه نضرب مجلة الأحوال الشخصية. احنا زادا نحب ننبه النيابة العمومية أنها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل أنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم أنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
1: سي كمال
2: عطلما
1: مرحبا بك.
2: رانا بداية من الوفاة هي قالت حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية. يعني كلام خطير برشا إذا كان وجهه تهمة اليوم لمؤسسات الدولة أنها تضرب في مجلة الأحوال الشخصية. وفما تصريح ما أخطر من التصريح اللي عديتوه توا، لأنه للأسف الشديد الاتحاد الوطني للمرأة نظم ملتقى والملتقى هذا العنوان متاعه اختارت له عقود الزواج بعد 2011. عقود الزواج، عقود، ما حكيتش على الزواج كظاهرة اجتماعية ولا كفينومين، وما حكيتش على العلاقات الحرة ولا الزواج خلاف صيغ القانوني، تحكي على عقود الزواج. وهذا اللي خلينا يزمنا نكونوا اليوم حاضرين معاكم باش نجاوبوا ونوضحوا للناس.
1: خاطر شكون اللي يعمل عقود الزواج وما عدول الإشهاد؟
2: كان عدول الإشهاد اليوم في تونس حتى في غياب المجالس البلدية، اليوم عدول الإشهاد فقط هم اللي حروا في عقود الزواج. بطبيعة ضبط الحل المدنية استثناء كاتب عام بلدية بشخصه وظيفته يمكنه ذلك. نشوفوا كنت حطت القانون وفي حضرة القانون، وخاصة أن الأستاذة محامية قبل ما تكون رئيس اتحاد نسائي، ما يلزمش يكون فما مغالطة للمواطن وللمستمع. فلما صرحت قالت عقود تحكي على عقود الزواج وبعد تقول عقود مكتوبة كتائب خطية ومعرفة باللمضة في البلدية في بعض التصريحات الأخرى وغيره، وبعد جبت عدول الإشهاد وقالت وين النيابة العمومية ويلزم مراقبة عدول الإشهاد ومش مجرد التأشيرة، وقالت زاد أزكى عدل الإشهاد اليوم قاعد يوضح في خيار الشرط ويشعر فيهم بخيار الشرط، أزكى عدل الإشهاد يوضح في مسؤوليات الزواج، وأزكى النيابة تراقب ومشعر وزارة العدل، ودخلت وتخمرت. وهذا من غير مخرجات الملتقى على فكرة، رأوا ملتقى الاتحاد النسائي عمره ما جبد عدول الإشهاد، كانوا حاضرين بعض الزملاء منا اللي حضروا في الملتقى أخذا بالخاطر، علما أن الاتحاد النسائي سبقوا أنه في قانون مهنة عدول الإشهاد عارضوا مع أنه لا دخل لها فيها. فجابت السيدة راضية في تطريحها معكم توما في ديوان فين وقالت أنه
1: هو تصريح إعلامي،
2: تصريح إعلامي مع كمثومة عملته وبعد بعض وسائل الإعلام الأخرى. نحكيه قانون، راهو الفصل 4 من مجلة الأحوال الشخصية واضح، راهو لا يثبت، لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يثبتها نص خاص، والنص الخاص اللي هو قانون الحالة المدنية واضح، قال عودوا للإشاء أو ضابط الحالة المدنية فقط، قف انتهى. إيش معناها لهنا لا يثبت؟ شكون قال؟ بمرتاش هذوما معرسين. إذا في تونس اليوم باش نتحطوا على زواج راهو يلزم يكون عندي عقد زواج محرر وعد الإشهاد وإلا ضابط حالة مدنية قف انتهى. يعني في تونس ما نجمش نتحدث على زواج ونسميه زواج ونقول عقود الزواج وهو ما هوش محرر وعد الإشهاد ولا ضابط حالة مدنية.
1: ما نجمش نقول عليه عقد،
2: ما نجمش نقول عليه عقد. هذه حاجة الأولى. تقول زاد الزواج العرفي، واستعملت برشة في وسائل الإعلام هذا المصطلح العرف، الزواج العرفي. العرف في تونس، العرف ما هو متعارف عليه، هو مصدر من مصادر القانون في التشريعات الكل، احنا كرجال قانون حوايج معروفة متعارف عليها. في مصر وفي دول أخرى هم نوع متاع زيجات متعارف عليها، فما أنواع من عقود الزواج في الخارج برا، فما زواج المتعة وزواج الميسار وزواج ترشنوة وزواج العرفي. في مصر توا وقال يتفرجوا في المسلسلات، فما زواج موثق مكتوب لدى مؤسسات الدولة رسمي، وفما زواج آخر عرفي، زوجيني نفسك زوجتك نفسي، وهنا وهنا معرسين ومعترف به في بلادهم. في تونس، في تونس احنا في بلادنا ما عناش حاجة اسمها زواج عرفي، راهو الدستور الدساتير في العالم فما دساتير عرفية غير مكتوبة يعني متعارف عليها. احنا في تونس الدستور متاعنا مكتوب، ما نجموش نحكيو على حاجة عرفية في الدستور. نفس الشيء في قانون الزواج، ما عناش زواج عرفي فالتسمية خاطئة. قل لي مالش نوى هذوما يمشيوا يعرسوا واحدهم من غير كتبان صداق عند عبد الشهاد ولا عند ضبط على مدني، هذيك جريمة اسمها زواج خلاف للصياغ القانوني. يعني ما نجمش نركب حاجة على حاجة وهي للأسف محامية امرأة قانون وكاسكيت متاع رئيس اتحاد النسائي وتخدم بكاسكيت محامية وقصدا تجبد في عدول الإشهاد جزافا هكا باش تخلي المواطن والمستمع البسيط يفهم وكأنه سدع عذور الإشهاد اللي هما رجال قانون متخصصين في تحرير العقود الرسمية وفي مقدمتها عقود الزواج، عذور الإشهاد اللي هما من مؤسسات الدولة لأنه مأمور عمومي تابع وزارة العدل ويخدم تحت إشراف النيابة العمومية. من جيش اليوم نقول عدل الإشهاد أسكو قاعد يشعر في خيار الشرط. أنت فاهم شنو خيار الشرط؟ أنه فما فصل في مجلة الأحوال الشخصية قول يمكن للزوجين، يعطي إمكانية للزوجة ولا للزوج أنه يشرط شرط معين ويطلب من عدل الإشهاد أنه يحرره له في الساق مثلا. قول لك ما نحبش نسكن مع حماتي، أنا نحب نختار مقر الزوجية في ولاية كذا. إذا كانت تفق الزوجان على الشرط ذاك طالما ما يمسش بالنظام العام وبجوهر العقد مش باش يتفقوا باش يجيبوا،
1: وهذا ممكن العقد. ممكن أستاذ يتوثق في العقد،
2: هذا ممكن بطلب من الطرفين أنهم يشرطوا شرط معين حطوه لهم في الصداق بطلب منهم في حاجة متمسش جوهر العقد ومتمسش النظام العام. أما مش تجي هي تقول أسكو عدول الإشهاد قاعدين اليوم يشعروا فيهم وكأنه واجب أن نجيل العرايس نهار كتبان صداقهم، نقول هاي أشرطوا على بعضكم شروط طوي خلينا في صداقهم نعملوا مشاكل. معناه أسكو احنا بربي في بلادنا نلوجوا على حلول للمشاكل ولا على مشاكل للحلول؟ من وقتاش طرح عقد الزواج في تونس مشكل؟ عقد الزواج المحرر اللي نسمي فيه بحضرة القانون اللي حر عدل الإشهاد أو ضبط الحل المدني لا يطرح أي إشكال. ثم تقول أسكت اليوم موانع الزواج النيابة العمومية تراقب فيها، يا أخي اختصاص النيابة العمومية تراقب موانع الزواج، يا أخي يكتب في صداقاته كل جمهورية، اختصاص عدل الإشهاد كرجل قانون مختص هو اللي يراقب موانع الزواج. وطبعا يمتنع إذا كان أنا اليوم عندي
1: مانع. معناه سامحني أستاذ باش نتفاعل معاك، معناه ما فماش عقد زواج قانوني وغير قانوني، مكتوب وغير مكتوب، هذا عند عدل الشهيد نحكي، معناه زوز من الناس جاوا لعدل الشهيد فما أوراق معينة ومعيار معين يتم به عقد الزواج، فماش حاجة أخرى.
2: طبيعة هو عدل الإشهاد الساعة عنده قبل ما يمشي مجلس العقد، وإحنا في عاداتنا وتقاليدنا فمناس تكتب الصداق في الصالة في قاعة الأفراح، فمناس تكتب في البلدية تكري الصالة متاع البلدية يمشي عدل الإشهاد يكتب لهم غادي، فمناس في دارهم حتى في عادات والتقاليد متاعنا متاع المجتمع التونسي. عدل الإشهاد راه ما يخرج يكتب الصداق إلا ما يستقبل الأوراق في مكتبه قبل يجيبوا له الوثائق يتحرى في مضامين الولادة. السيدة مطلقة عدت العدة متاحة ولا يزفهم ثلاثة شهر من تاريخ الطلاق. أجالة أرملة يجيب مضمون الوفاة متاع القارين متاحة، يتثبت في الشهادة الطبية للزواج، يتثبت في الملف كامل إذا فما طرف أجنبي يلزم ترخيص من سفارة بلاده في تونس وإلا من بلاده بالأبوستي، يتحرى إذا كانوا أمني وإلا حامل للسلاح يلزم ترخيص من الإدارة متاعه.
1: وإذا أجنبي
2: لكن ما نجيوش في خطبة الزواج احنا نهار كتبان صداق في الصالة نقولوا فلانة ذي راهي هجالة راهي عندها زوج صغار، اسمع يا ناس اللي ما تسمعوش راهي اكبر منه بخمسة سنين. هذا عدل الإشهاد راهو عنده ذوق، ما نقوموش بتلاوة عقد الزواج في وصالة أفراح واحنا عنا سر مهني محمولين عليه. واسمع يا اللي ما تسمعش، فنراقب وثائق الزواج أولا إذا استوفيت جميع مختص كرجل قانون وقتها يتوجه لتحرير عقد الزواج. أما عمره ما يكتب عدل شهاد وأنها نتحرى السيدة راضية أنها نتحداها في أنها تجيب لي زواج واحد كاتبه عدل شهاد بالطريقة اللي تحكي عليها، قالت ما فما موانع زواج وخلاف صياغ القانوني نسمي فيه عرفي، أنا نسميه الأمور بمسمياتها. عدول الإشهاد يعرفوا يخدموا خدمتهم ومختصين في هذا. واليوم عدول الإشهاد يتكلموا أوت فوا غير مسموح لا للسيدة راضية ولا للاتحاد النسائي ولا لغيرها أنهم يتحقوا على عدول الإشهاد وليورينا خدمتنا. ثم تقول أنا اليوم نشعر بالنيابة العمومية.
1: أستاذ المؤاخذة متاعكم بالضبط
2: المغالطات اللي قامت بها السيدة راضية في تصريحاتها الإعلامية لما جبدت السيدة عدول الإشهاد كمختصين في تحرير العقود وعملت تلميحات وتصريحات تقول وأنه فما اليوم زواج عرفي وتقول مكتوب وتسميها عقد وتقول أنه السيدة عدول الإشهاد نطلب النيابة باش تراقب عقود الزواج ونطلب وزارة العدل.
1: هي قالت انه فما وجود فما عقود زواج ذات طابع ديني بحت، ما نعرفش ممكن تحكي على الاشهار اللي يصير في الجامع الى جانب عقود زواج تتعلق بتونسيين، معناها زواج تونسيين باجانب. وقالت انه العقود هذه ما هيش مطابقه لمقتضيات مجله الاحوال الشخصيه بل اصبحت اقرب الى العقود الدينيه والغربيه.
2: لا ما هي هو دخلت الاشهار فما في بعض التقاليد في بعض الولايات لاحظت أنا مثلا في بعض الجهات بعد ما تتحرر عقود الزواج لدى الزادة عدول الإشهاد يمشيوا يعطيوا نهارة الجمعة مثلا الإمام الجامع نهارة الخطبة. لاحظت أنا مرة بارازار إذا مش كعادل إشهاد كمواطن عادي ينصلي في الجمعة في الناس الكل في ولاية من الولايات قال هذا وقد أبرم هذا الأسبوع زواج فلان بفلانة وفلان بفلانة وفلان بفلانة ويعمل لهم دعاء وهنا إشهاء من باب العادات والتقاليد ولا علاقة له بعدول الإشهاد وبتحرير عقود الزواج.
1: واضح
2: عدل الإشهاد بعد ما يبرم عقد الزواج يقوم بخطبة الزواج أنه يقول تولينا اليوم إبرام زواج فلان بفلانة على مهر نسماه لها وتبقى القانون بحضور الشاهدين فلان وفلان بعد ما يحرروا. أما أن نشهر عقد زواج ما حررناهش هذا ما فماش
1: مش موجود.
2: وحتى في عادات وتقاليد بعض الجهات ما يمشيوش هما راهو للجامع الإمام يعمل في إشهار زواج من غير ما يتحرى من غير ما يمزوله ما يهزوله مضمون ولا يهزوله حاجة متطور.
1: أكيد كيف مثلا في صفاقس يصير الإشهار في الجامع بعد إبرام العقد يصير إشهار في جامع
2: ما تعنيناش في القانون ما تهمناش احنا لهنا ما تجبدش عدول الإشهاد في حاجة ما تهمنيش. أنا اليوم مسؤول على تحرير عقود الزواج عملت سيمينار سماته عقود الزواج وتتحدث في اللي بلاتو توا على عقود الزواج كانوا عنا برشا أنواع من عقود الزواج في تونس هذا كذب وافتراء وبلبلة في المجتمع التونسي. والنبه راضية للكلام اللي قاعدة تقول فيه السيدة راضية رئيس الاتحاد النسائي راهو ما عناش أنواع عقود زواج في تونس هناك زواج وحيد يحرر كتب مدني تبقى لمجلة الأحوال الشخصية ولقانون الحل المدني. ثم تقول اليوم يلقى روحه عذباه وعازب بعد ما عرض عدل الإشهاد كي يكتب عقد الزواج بالقانون يلزمه يبعث المكان الضابط الحالة المدنية مكان وين منتصب العدل يعلموا بي فما دفتر إعلامات بالزواج ناخذوه من المحكمة ونقوموا بإعلام في أجل شهره وفلان عرض بفلان ونصبوا فيه المعطيات والوثائق
1: باش اللي يجبد مضمون يطلع له اللي هو متزوج
2: بالضبط. لكن إجراءات العمل في البلدية ما هوش تشويت يعني اشتعمل البلدية جاءوا كتبوا صداقهم في حمام سوسة عندي أنا والعروسة من بنزرت والعروس من جبس. تعمل هي بلدية حمام سوس تبعث إعلام البلدية جبس وإعلام البلدية بنزرت بالبريد الإداري.
1: واضح.
2: قد يستغرق شهر شهرين ثلاثة وفما بيرو دوردر وكذا باش تخرج من اللوطة في مضمونها معرسة وهو في مضمونه معرس واللي هو مسؤولية
1: نصح
2: المدنية الإشهارات. ياخذ وقت عدل الإشهاد كتب عقد زواج يقوم بترسيمه لهنا وكأنها توحي أن عدول الإشهاد يجيوا يكتبوا صداقاتهم يرسمهمش في البلديات. فهذا راه يتعاقب عاد بالقانون يعني هو ملزم بذلك. وعدل الإشهاد راه يقدم كرجل قانون مختص لا ينتظر رقابة ولا وصاية.
1: هذا ما يمنعش أنه فما عقود زواج تم خارج عدول الإشهاد وبين بين الناس في بعضهم
2: ما نسميوهاش عقود زواج صحيح ما تسميش عقد
1: ما تسميش عقد واضح زادة تسمية مهمة لهنا
2: ما هوش عقد زواج خلاف صياغ قانونية هو جريمة موجبة للتتبعات الجزائية وتهزهم للحبس.
1: واضح.
2: أما عدول الإشهاد راهم
1: عقوبتهم شنية سيد كمال
2: وما عادش نحبوها راضية نطلبوا منها
1: شنية العقوبة سي كمال سي كمال الزواج على غير على غير خلاف الصياغة القانونية شنية عقوبتها؟
2: هي عقوبة سجنية وخطية مالية. السادة المحامين وهي محامية وتعرف لهنا نجم تتحدث على جريمة الزواج خلاف الصياغة القانونية وتنبه الناس من خطورتها. أما مش تحكي على عقود الزواج بعد 2011 ولا 2020 رغم يتبدل حد شيء من نول الدنيا عقود الزواج تتحرر لدى عدول الإشهاد وضباط الحال المدني وإحنا نشعرهم بالقانون بالواجبات والمسؤوليات متاحهم في إطار خطبة الزواج بطريقة سلسة حلوة. مانيش باش نجي نخرجوا أوراة لنا نهار كتبان الصداق نقول وايا انت راك يلزمك تعمل هكا وهكا وهكا نقول ونذكر الزوج بانه مطالب بالنفقه والزوجه المساهمه في الانفاق ان كان لها مال وكذا.
1: واضح هي في ديباجه فورم ديباجه. واضح.
2: لكن اليوم راهو توعيه المجتمع التونسي بحقوقه وواجباته بما فيها مؤسسات الزواج وكثرة الطلاق وغيره عن طريق الجمعيات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام يلزمها تغطي ما أهم وتقوم بدور ما أهم من أنها تضحك حتى لعدول الإشهاد اللي يقولوا لها إلزم يحدك سيدتي وإلا سنلجأ إلى مقاضاتك.
1: واضح شكرا لك أستاذ شكرا لك شكرا لك على كل هالتوضيحات. كان معنا الأستاذ كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد. توتسويت نمشي ولي موضوعنا ديكريبتاج
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع. أكيد كلكم سمعتوا أنه المياه المعدنية مقطوعة وحتى إذا لقيتها راو تهزها بكتا معينة تهز ستيكة ما ولا بامبونة ما متاع 6 لتر وما تهزش أكثر منها كيكة وأكثر من هذية تلقى الماء أغلى من سعره الموجود العادي تلقى بمياه 200 ب300 المستهلك طاب من شري هنا الماء. هذيك علاش باش نحكيوا مع الاستاذ انيس بنزين على بيع المياه المعدنيه باسعار مضاعفه واحتكارها شنو يقول القانون في الموضوع هذايا. مرحبا بيك استاذ.
4: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين اذاعه ديوان اف ام.
1: شكرا لك على قبول الدعوه. اليوم فهم برشا مضاربه في الماء.
4: اي
1: مضاربه واحتكار
4: فما مضاربه واحتكار وبيع مشروط
1: جوست تمام.
4: يفرض عليك مثلا باش تشري ما قداش تشري وشو تشري معاه
1: هذه خاصه في المناطق في مناطق معينه يقول لك اذا باش تقعد لازمك تشري مع القهوه ولا مع الجو لازم تشري ماء
4: لا حتى في المغازات.
1: انا
4: مواطن تونسي شوف فيه هذا يجي يقول لك انت باش تاخذ نجم نعطيك كي باش تشري من عندي تقضي قضيه مش نعطيك ما نبيعلكش هكا.
1: لا انا تعرضت نتاع انك لا هز ستيكا مش زوز كاو اما البيع المشروط لا ما راح حطوش. شو يقول القانون استاذ في الموضوع هذا؟
4: هنا ساعه ثابت انه هو من الوقائع اللي موجوده تو في وضعنا الحالي انه ثم معلومه مؤكده كونه معناها باش يتقطع معناها المياه المعدنيه باش تتقطع باش تقل لانه ثم نقص في ماده من المواد اللي يصنعوا بها الاوعيه نتاع الماء وبالتالي ايش عملوا معناها التجار زي ما كعادتهم المستهلك هو اللي يدفع الضريبه يمشي يخبيوا الماء باش يبيعوه ثمن غالي اغلى وهما ما يعرفوش انه هذه الجرائم اللي كانت قبل القانون التونسي القديم قبل ما الامر الرئاسي نتاع 2020 كانت معناها جرائم عاديه نتاع خطايا ماليه وعقوبات معناها ماهيش مشدده، تو ولات من قبيل الجنايات والعقوبه تبدا من 10 سنوات سجن.
1: من 10 سنوات سجن؟
4: اي من 10 سنوات سجن وتوصل حتى معناها البربيتوتي حتى معناها العقوبه بقيه العمر معناها بالترتيب. أنا توصي وهذا الأمر الرئاسي نتاع 2022 يفصل ساعة الجرائم شكون اللي ارتكبها وكيفاش تصير المعاينة. المعاينة راهو تنجم تصير بطبيعة من أعوان الوزارة العدلية المشار عليهم مشار إليهم معناها بالمجال الجزائي، وكذلك أعوان الإدارة اللي وكلهم القانون أنهم باش يمشيوا يعاينوا، وراهو هذوما الناس اللي خولوا لهم القانون المعاينة نجم يمشيوا يدخلوا للمحلات والمنازل، كل مكان ينجم يكون حتى في المنزل نتاعو يكون مصوب في المنزل نتاعو الدخول نهارا وليلة او ليلة للمحلات هذه ومعاينة البضاعة اللي يقع معنى البضاعة يقع تخبيتها معنى يخبيوا البضاعة غالي مش بعض يبيعوها بأثمان غالية وقت اللي معناها تتقد. هذا يعاقب عليه قانون عقوبة 10 سنوات سجن و100 ألف دينار خطية، وتتدرج العقوبات اذا كان اليوم نحكيوا على حاجات مثلا حياتيه كيما معناها الادويه وكذا، وكذلك توصل العقوبات 30 عام سجن اذا كان الوضع البيئي ولا الوضع الصحي في البلاد مثلا فما كيما جائحه كورونا مثلا في جائحه او في حاله على
1: وانت تغلي في الاكسجين مثلا
4: ولا فانت ثورتي في حاله نتاع مرض ولا حالة متاع زلزال الله اللي قدر علينا ولا حرب ولا حاجة تقوم تخبيها الماء ذي ولا تخبي المواد الحياتية متاع المعيش الإنسان مش يعيش بها لغاية الربح والمستهلك هو اللي معناه يدفع الضريبة، لأن العقوبات توصل 30 سنة سجن وتولي العقوبات بقية العمر وقت اللي يكون متكونة من مجموعة من أشخاص معناها عصابة.
1: عصابة احنا نحكيوا هنا على الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط نفس العقوبة.
4: أي والمشارك كذلك القانون التونسي يقول لك المشارك له نفس العقوبه، معناها انت تجي تبيع لي ليا انا وانا نهز نخبي وانت في علمك انت مشارك معايا معناها انت الفونيسور تجيب لي وتقول لي راهو باش يولي بها غاليه ذا ونقسم معاك انا الربح انت مشارك وتعاقب بنفس العقوبه.
1: معناها للناس اللي تسمع فينا بكل بساطه، الناس اللي تغلي في سوم الماء وتدوبل فيه ولا تزيد حتى بال 200 فرنك و 300 فرنك راهي عندها عقوبه سجنيه في انتظارها إذا ثبت عليها الأمر.
4: 10 سنوات سجن هذه أدنى عقوبة، راهو معناها جناية معناها جناية فيها تحقيق، وراهو معناها فما وعندنا معناها أمثلة صارت معناها تو في محاكم نابل مثلا، بل صارت في وقت اللي خباو السميد وقت اللي خباو المواد المواد باش يعملوا الخبز كل والماء، تو أنت تجي للماء في الصيف في الصيف الحر تولي أنت معناها تحب تضارب وتحب تخبي وتحب تربح، وراهو معناها التجار يردوا بالهم راهو المعاينات نجم تتم ليلا في غفله منك انت وباذن معناها ذاك القانون يسمح لهم معناها اعوان وزاره العدليه وكذلك الاعوان نتاع الاداره اللي يسمح لهم القانون يدخلوا لك لدارك مش حتى للمحل نتاعك تحبي في دارك يدخلوا لك وليلا معناها راهو ما عندك وين تشفلت وبالتالي احنا ما نحبوش.
1: كيفاش يتم الابلاغ استاذ؟ كيفاش
4: باي وسيله كانت اخي انا مثلا انا ولا انت اي مواطن مع اي مواطن كيف يراه حاجه لازم يبلغ عليه، وهم بقيت هذايا معناها فما اعوان تاع الاداره فهمت اللي معناها يقوموا بالواجب تاعهم ويبحثوا ويعرفوا ويعرفوا ويعرفوا. انت توك تسال في كل مدينه ولا في كل حي تعرف شكون اللي عنده الماء هذاك، هذاك عنده نوعيه الماء هذه يبيع فيها بكذا يخرج فيها بال يخرج فيها
1: بالدبوسه واثنين والستيكه.
4: اي هكاك اي
1: اي ديجا حتى سوم الدبوسه يختلف على الستيكا وحتى توصل حتى دوبلت السوم
4: اللي يفرغوه مع شي بارد الستيكا هي بد بارد شي سته بارد الستيك تجي سته بارد ويبارك الدبوسه كيما يحب هو. صدقني تو معناها اللي قاعد صاير مثلا نحكي لك انا في ولايه نابل معناها تلقى الماء كان عند الحماس وتعرف معناها الحماس يبيع غالي معناها وتمشي للمغازات ما تلقى حتى دبوزه او تو تمشي لاي مغازه من غير ما نسميه اي مغازه من المغازات الكبرى معناها موجوده في تونس ما تلقاش الماء. هذا يوصي وذاك يهز العائلة وهذا الكل راهو مخالف القانون وراهو يعتبر من قبيل معناها
1: المضاربة. هو سي لسعد المزاح قال انه فما انفراج مرتقب في في أزمة الماء خلال الأيام القادمة باش ما نفجعوش الناس. راهو فما إن شاء الله انفراجة في
4: المرضى والدنيا سخونة فما ناس كبار ما يعيشوا كان بالماء المعدني هذيك
1: والصغيرات والببيات واللي في السبيطارات واللي في المصحات واللي هذه حاجة حياتية كيف ما قلت أستاذ. نشكرك برشا أستاذ أنيس بزين على أنيس الزين على كل هالتوضيحات هذية. وواضح هو القانون شيقول في المضاربة والاحتكار عقوبة سجنية أدناها 10 سنوات. شكرا لك مرة أخرى وشكرا لكم أنتم الناس اللي تبعتونا طيلة الساعة الأولى. ما زلنا في برشا مواضيع تستنى فيكم في ساعة ثانية توا نخرجوا أخبار مع هدى وصلي ورجعين في منك نسمع
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس. تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار.

0: Diwana Fam. Diwana Fam Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فام عسلامة. المصادقة خلال اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز شاكر بوثوري، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المترشح الثاني في الدورين الابتدائي والاستئنافي. وتبعا لذلك أذن مجلس الهيئة بنشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي وبالموقع الرسمي للهيئة، فضلا عن إعلام مجلس النواب بها حتى يتم دعوة النائب الجديد لمباشرة مهامه. كما تولى مجلس الهيئة المصادقة على رزنامة عملية التصويت على سحب الوكالة من عضوي المجلس المحلي بمعتمدية مغزى من ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنجة، وقد تقرر إجراء عملية التصويت يوم الأحد 27 من سبتمبر القادم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، على أن تنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة بداية من 5 إلى 25 من سبتمبر. الأمين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أحمد جزيري يقول في تصريح لديوان فام إن الاتحاد يسعى للبناء في ظل غياب الحوار من أجل إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، وأضاف أن الاتحاد يسعى لتغيير وجهة نظر الشعب التونسي إليه، وأن يثبت أنه ليس اتحاد إضرابات، وإنما لديه نضالات أخرى تهم تونس وتهم الوطن. جاء ذلك خلال مائدة تدير نظمها القسم اليوم في قراءة للأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بالقروض على الشرف.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل أترافير قسم الانخراط حب يبين للشعب أنه النظرية رأو الاتحاد ما هوش كما يتقاعد التحكي إضرابات. الاتحاد رأو رؤية جديدة لتونس، رأو في غياب الحوار، في غياب كل شيء، رأو الاتحاد يبني كما كان معناها في الحركة الوطنية، كما كان قبل الاستقلال متاع تونس كان هو الرائد. احنا نحبهم ظهروا باللي قسم الدراسات اليوم يسعى على الخبراء انه باش يقدم وجهه جديده ونظره جديده للاتحاد العام التونسي للشغل، ويغير معناها نظره الشعب للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو الاتحاد متاع الاضراب، الاتحاد مش متاع اضراب، اتحاد عنده نضالات اخرى اللي هي تهم تونس وتهم الوطن. وقت نحكيه على البنايه والتشييد، الاتحاد اليوم يحب يبني ويحب يخرج تونس من الازمه حتى بالافكار نتاعو، حتى في غياب الحوار رانا نخرجوا للشعب كما خرجنا مشروع قانون الماليه 2027. اليوم نخرجوا في ظل معناها الازمات اللي قاعده تصير، انه الواحد اهم مقومات العيش الكريم ما عادش موجوده في تونس. الشعب اليوم مظام، الشعب اليوم معناها ولا ما عادش عنده حتى حل، معناها نلقاه في الحلول ترافير الخبراء.
1: رئيس الجمعية التونسية للفضاء أحمد الفاضل يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام إن الجسم الذي تمت مشاهدته في سماء تونس ليس ظاهرة غامضة، ورجح أن يكون سلسلة من أقمار اصطناعية، وأوضح أن ما يجعل هذه الأقمار تظهر أحيانا وكأنها جسم واحد مضيء ومترابط هو إطلاق عدد كبير منها في الوقت نفسه.
3: نتركز في النقاط المضيئة، شوف فما نقاط مضيئة تتحرك بسرعة كبيرة وإلا تكليميوتي وتتحرك زيادة بسرعة كبيرة، اللي هي أقمار صناعية في المدار المنخفض ولعددها أكبر بصفة رهيبة، وأي واحد نجم يعملها يعني في الليل، لكن لازم ما فناش تلوث ضوئي. هو الأقمار الصناعية موجودة بكثرة، عددها كبير برشا وماشي ويكبر في المدار الأرضي المنخفض، وهذه كافات هي فقط سلسلة من أقمار صناعية ما زالت تم فصلها على صاروخ بعد إطلاقها من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف شركة خاصة اسمها سبيسيكس. اللي سبيسيكس اللي ما عندوش فكرة عليها يعني سناك هو من أول العام التوى باخد بالضبط 90 صاروخ إلى الفضاء، يعني فما تسارع كبير في إطلاق الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك من الصين، من روسيا، من الاتحاد الأوروبي، من الهند. وهذا يخلي أنه من المتوقع نشوفه أكثر الأقمار الصناعية ونلاحظوها في السماء، خاصة إذا كان بالطريقة هذه أنه يتم فصل 24 قمر صناعي في نفس الوقت تقريبا من الصاروخ بمدة زمنية قصيرة جدا بينتهم.
1: في الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول أن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع مع أميرة مقني.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم.
2: مرحبا بكم من جديد منك نسمع ماضي ساعة و 19 دقيقة. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في كراهبكم في ثنيتكم للبحر في ثنية راجعين من الخدمة. ربي عين الجميع. تحية خاصة لأصحاب التاكسيات وأصحاب الوجات. ربي عينكم وربي قويكم في هالسخانة. باش نحكيوا على حاجة يحبوها توانسة كل اللي هي الحوت. الناس كل تحب الحوت وتوانسة كل يحبوا الحوت. مش نحكيو على سمكة لمبوكا أو ما يعرف تقريبا في صفاقس نقولوا البوكا وهي تقريبا مش بعيدة على بعضهم. زوز أنواع قراب لبعضهم يتسموا حوت أزرق. زوز أنواع تو نعرفوا هالحوتة هذية بالضبط شنو هي وين بلاصتها بالتحديد وعلاش جمعية تونسي حذرت من أنه صيادين ممنوع أنه يصطادوا نوع السمكة هذية قبل 15 أوت بالتحديد. هذه التفاصيل الكل باش نسمعوها توا في إيكو ويب.
0: إيكو ويب.
2: ياسين رمزي الصغير رئيس جمعية تونسي مرحبا بك على ديوان فهم وشكرا لقبول دعوتنا.
3: يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك. لمبوكا عنده برشا أسامي في تونس
3: كيما انواع الحوت الكل. نحن في تونس يدوري في من الميزات بتاعنا انه كل جهه عندها تسميه
2: تسمي الحوت على كيفها. لمبوكا تتقال في تونس الكبرى في الساحل
3: وخاصه في الساحل
2: هما
3: معناتها جهه الساحل ويمكن كما قلت انت حتى الصفاقس معروفه معناتها مثلا في جهه بنزرت ماهيش من الاسماك اللي يحبوها برشا حتى كي يصطادوها في جهه بنزرت يجيبوها ويبيعوها في جهه الساحل لخاطر ما يحبوها باش السمك الأزرق في بعضنا في الجهة ذيك.
2: علاش أنتم حذرتوا من صيد السمك ذي قبل 15 أوت بالتحديد؟
3: والله هو ما فهم حتى شيء جديد. هو الجديد أنه نحن معناتها القانون التونسي وقانون الصيد اللي هو من عام 94 معناتها كل نوع من الأسماك حدد النسبة نتاع الصيد نتاعو وحدد الحاجتين هو الموسم الصيد نتاعو والحجم الأدنى اللي تحته من لازمش نصطادوه. علاش القانون معناتها عمل ميسرة وعمل الحجم الأدنى هو باش نضمنوا أن المخزون نتاع الأسماك نتاعنا يصيب الدومومة نتاعو معناتها السمكة وقت يوصل الحجم هذيك وموان كثرة مرضى باش نخليه الأجيال الموجودة وفي الفترة الزمنية هذيك ماهيش في فترة التكاثر نتاعها ولا تزاوج نتاعها دونك نخليوها تجم تتكاثر براحة.
2: واضح. معناها الحوت هذية والقوانين اللي تنظم خاصة الحوت هذية هي كل جهة عنا معناها في تونس عنا قانون وإلا إقليمي متوسطي.
3: لا هو زوز على خاطر نحن في تونس عندنا القانون والقانون تاعنا ما شاء الله موجود عنده سنوات نحكي لك على 94 يمكن اكثر من 30 سنه لكن السمكه هذا المخزون متوسطي معناتها نفس نحن الاسماك نتاع لامبوكا لانه السمكه تتحرك برشا وسريعه جدا دونك نتقاسموا نحن المخزون ما بين دول الجوار اللي هما ايطاليا مالطا وشقيقه ليبيا عندنا مخزون الاسماك نتاعنا هذولا اللي الفتره هذه في الصيف يقرب للشواطئ ويكبر بطريقة سريعة معناتها الأسماك هذولا راهم معناتها في الفترة هذه من هنا هو تحل إن شاء الله يتحل الميسرة على تقدير من 15 أوت يقعد حتى لآخر السنة معناتها 31 ديسمبر الفترة هذه الكل
2: الميسرة متاع لمبوكا معناها من 15 أوت
3: حتى 31 ديسمبر ويجم تصيب وزارة الفلاحة تمدد فيه شهر آخر.
2: واضح.
3: الطريقه نتاع المصيد نتاعو بالجريد معناتها الصياده يهزوا تجريد ويظلوا في أماكن في البحر اللي هما يتجمع تحته سمكة اللامبوكا وبعد يدوروا عليها ويصطادوها. معناتها هذيك طريقة تقليدية ومن قديم الزمان. الحجم القانوني اللي هو 35 سنتي كما قلنا الهدف منه أنه اليوم المستهلكين نحن كنمشيو نشريو الحوت نشريو حاجة الحجم القانوني
2: في وقتها
3: وفي الموسم نتاعها
2: في وقتها في الموسم نتاعها. حتى المستهلك هنا عنده دور
3: عنده دور كبير. كان المستهلك ما يبداش راهو نفس العقلية كما على أي حاجة تصير عليها لهفة وقال نشريوها خارج الموسم نتاعها ونشريوها صغيرة راهو قاعدين نضروا في واحنا نحن المستهلك على خاطر غدوة المخزون باش ينقص والثمن نتاعها باش يغلى ولا يمكن تتفقد تماما. كما تتذكر أنت مثلا القرنيط اللي سنوات التالي كان ب 10 و 15 دينار ولينا نصطادوا فيه في خارج المواسم نتاعو اللي هو في الصيف ممنوع اللي لقينا رواحنا اليوم نشرو فيه ب 40 و 50 دينار.
2: باش نسألك جوستومون أنت سهلت عليا القرنيط بالرغم أنه فما راحة بيولوجية لكن نلقاو الناس تبيع في القرنيط ونلقاو ظاهرة جديدة هذه عينتها حتى أنا أنه تكون تعوم على الشط تلقى صياد خارج من البحر في يدو قرنيط ولا أي نوع آخر من الحوت ويبيعوا معنى للمصطفين للموجودين.
3: هذا ممنوع واللي هذاك اللي وصلنا اليوم أنه كيلو قرنيط نشوف فيه بخمسين دينار ولينا ما عادش نشريوه. نتذكر قبل نحن العائلات الكل كان القرنيط تعرفي متقلقنا مثلا كانوا يشيهوه وكان القرنيط متوفر كيما الملاني مثلا
2: كان يتعول يتعول في الوقت متاعه
3: اكزاكتومون. دونك بشويه بشويه كي نبداو نحن نصطادوه خارج الفتره نتاعو دونك نصطادوه القرنيط تو في الحال الوقت هذا قاعد يتكاثر وكبير برشا في الحجم. القرنيط نصطادها انا اليوم 100 غرام الوزن نتاعها كان نخليها نوفمبر وديسمبر شوي توصل زوج و 3 كيلو كيما سمكه اللامبوكا اللي نحكيو عليها تو الفتره الزمنيه هذه تلقاها نتاع 300 400 غرام كان نصبوا عليها شهر ولا شهرين نقرب بزوج وأربع وخمسة كيلو المناني معناتها اللامبوكا تجم توصل حتى زوج ميتو الطول نتاعها حاجه ما نشوفوهمش على خاطر نصادوا فيها نحن وهي صغيره
2: وهي صغيره مازالت ما كملتش كبرت ومازالت ما كملتش الدوره نتاعها.
3: هذا هو
2: المستهلك اليوم عنده دور كبير انه ما يشريش الحوت ورانا نعرفه راهو تونسي ما شاء الله راهو يعرف لامبوكا في وقتها ولا مش وقتها القرنيط في وقته ولا مش وقته الحوت الفلاني في وقته السوبيا وغيره. معناها انت اليوم كانك تشري سمك اقل من حجمه اقل من وزنه على خطر انت شرحت عليه ولا خطر انت حبيته راك انت نهار اخر تساهم باش ما تلقاش الحوت هذيك والنوع هذيك الجمله ما عادش تلقاه ديمومة فماش حاجة اسمها ديمومة وقتها.
3: هذاك هو يدولي بالضغط اللي موجود على البحر راهو ما نجموش نحكيو كان على الصيد البحري من غير الضغط نتاع التلوث من غير الضغط نتاع التغيرات المناخية ومع الضغط نتاع الصيد الجائر هذا غير القانوني راهو وصلنا في حالة انه الحوت اليوم الأسعار غلات ولا ما عادش موجود بكميات واحد. وإذا نحبوا أولادنا يستنفعوا كما نحن استنفعنا وخلينا كذا لازمنا نحن نستحضروا بالواحد الاستحفاظ على بليزيور نيفو من نيفو نتاع الصياد لازم يكون واعي ما يصطادش حاجات اللي غدوه ماهوش يلقى ما يصطاد حتى كيف المستهلك اليوم لازم يعرف شنو يحط في القفص نتاعو ماهوش اي حاجه موجوده واغلبيه الناس وهذاك التوجه نتاعنا احنا كمجتمع مدني وانتم كاذاعات انه نعاود نذكر ونوصل المعلومه باش حتى لو انه المعلومه ننسى ولا ننساها وديما فما شكون يذكرنا في التصرف الرشيد.
2: اليوم حتى الصياد اللي يتصرف بوعي نهار اخر يلقى ما يصطاد نهار اخر
3: وهو كذلك
2: ما يقضيش على المهنه نتاعو بيدي.
3: هذاك علاش اليوم انا كي نشري اللامبوكا اللي هي مصطود معناتها غير قانونيه راهو قاعد نعاون في الصياد اللي يصطاد غير قانونيه والبحار خونا اللي ملتزم وماهوش قاعد يصطاد اليوم قاعد معناتها وقت اللي يتحل النسبة يمكن ما يلقاش حوت
2: ما يلقاش حوت. ياسين أنا اليوم كمستهلك واعي مشيت لمرش الحوت لقيت حوت ممنوع اصطياده ونلقاه في السوق شو نعمل وين نشكي وين نمشي؟
3: هما أول حاجة كانوا في سوق البلدي نورمالمون غادي تجم تشكي فما وزارة الفلاحة حطت رقم آخر باش التبليغ وإلا إذا أنت متحبش تبلغ ما تشريش أبسط حاجة
2: أبسط حاجة
3: كما في كل المعطى عندنا الاختيار في أسماك أخرى اليوم الأوقات نتاعهم تو خير من ناخذ السمكه اللي الحجم نتاعها غير القانون اللي 35 سنتي نعاود نذكر، والا الفتره الزمنيه بزبط 5 ايام نجم نصبوا يضل 5 ايام
2: نستمتعوا
3: باللامبوكه أتخطير من يوم الجمعة إن شاء الله ناكلوها ونتبنوا بها إن شاء الله.
2: شكرا لك ياسين رمزي صغير رئيس جمعية تونسي على حضورك معنا وعلى كل التوضيحات اللي قدمتها. ياسين زادة هو خبير في البيولوجيا البحرية، شكرا لك مرة أخرى. أنتم الناس اللي تسمعوا فينا زادة مرحبا بكم، ما زلتم مواصلين معنا رحلتنا حتى للساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين. نفرحوا برشا الحقيقة كي نسمعوا أخبار إيجابية وأخبار هكا تفرح الحقيقة، أنه تم اختيار معهد باستور مركز إقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه التصرف الصحي والبيئة. هذا موضوعنا في لو شيفر دو جور.
2: لو شيفر دو جور.
1: أستاذة محاضرة بمخبر الفيروسات السريرية ومشرفة على المركز الإقليمي للتقصي البيئي في منطقة شمال أفريقيا، دكتور سندس حداد بوبكر، مرحبا بك على موجات ديوان إف إم.
3: مرحبا بك ومرحبا مستمعينا الكرام،
1: شكرا لك على قبولك الدعوة وحضورك اليوم معنا في منك نسمع. نحب نسأل على شنو الحاجة اللي تميز هالتقييم هذي والاختيار هذي، شنو الحاجة المميزة فيه؟
3: والله هي بالنسبة لمعهد باستور تسمى relativement حاجة جديدة، خاطر احنا في معهد باستور ديجا معترف بينا على إطار المنطقة الإمرو كمخبر الكنترول سيرفيونس نتاع البوليوميليت مرض الشلل، وكذلك احنا جدا على مستوى نفس المنطقة منطقة إمرو مخبر كيف كيف معتمد للو ام اس للتقصي مرض الحصبة وحصبة الريح. وتوا تزيدلنا اعتراف جديد مش على منطقة الإمرو ما على منطقة على القارة الأفريقية، ماهيش المنطقة تبع الأو ام اس الأفخولي، هذه القارة الأفريقية الكل اللي فيها معناتها خمسة مناطق، فيها شمال أفريقيا، فيها الجنوب، فيها الشرق والغرب، فيها الوسط. وإحنا الانستيتيو باستور اعتمدت على منطقة شمال أفريقيا كمركز ولا هاب ريجونال هاب لل سيرفيونس انفيرونمونتال في شمال افريقيا.
1: واضح واضح. اليوم علاش معناها مش علاش، اما شنو ما المعايير لي كريتير اللي على ضوءهم تم اختيار معهد باستور كمركز اقليمي؟
3: اكزاكتومون، هما المعايير عديده راهو. علاش؟ اول حاجه فما مخابر ما انت معتمده من سنوات كمخابر إقليمية اللي كما قلت لك عليهم، اللي هما انت مرض الشلل واللي هما انت مرض الحصبة. فما كذلك عنا مخبر معترف على صعيد معناتها على صعيد تونس ناسيونال للمراقبة البكتيريا في المياه الصرف وكذلك في المواد الغذائية، اللي هو لو لابوراتوار دو كونترول دي زو اي دونري اليمونتير. عنا زيدا في الانستيتيو باستور مخبر معناتها عنده إشاعة عالمي في البيو انفورماتيك، وعنا دي سيرفور على انستيتيو باستور اللي يخليونا معناتها نجمو نشتغلوا على جينومات معناتها كبيره وكميه كبيره من الجينومات. وكذلك عنا ايضا في معهد باستور معناتها بلاتفورم نتاع جينوميك موجوده في بلاس باستور في الانستيتيو باستور باردون، اللي تمكننا من القيام التسلسل الجيني لبرشا انواع معناتها من الجينومات، كسوا الجينوم نتاع الفيروس ولا البكتيريا ولا حتى الانسان. معناتها عندنا برشا على اقل حاجه معناتها باش ما نعطيش عدد غلط، عندنا 3 آلات موجودين في 3 مخابر اللي هما مخبر جينوم، مخبر جينيتيك، ومخبر الفيرولوجي كلينيك اللي أنا ننتمي ليه، والبلاتفورم دو جينوميك كي بيرمي معناتها دو فير لو سيكونساج دو جينوم انتي، سيكونس معناتها طرق جديدة في التسلسل الجيني. مع هذا ما ننساوش اللي معهد باستور في زادة دي ستركتور أخرين، مثلا عنا الجرانت أوفيس اللي هو يمكننا باش نقوموا بمشاريع دولية، وعنا زادة الكوميونيكيشن اللي يتمكننا باش نقوموا بدور فعال في الكوميونيكاسيون والإعلام بالمعنتة إصدار المعلومة. فما كذلك عنا في معهد باستور سيرفيس فينانسيي، سيرفيس جوريديك، سيرفيس كوميرسيال، سيرفيس داشا، هذوما الكلهم يمكنونا باش نديروا مشاريع معناتها كبيرة، مشاريع على المستوى العالمي. هذاك علاش تم معناتها اختيار معهد باستور. بيان سور ما ننساوش الغوشيرش الغشاش في معهد باستور اللي هو معناتها معهد عريق معناتها دبي لو 19 سيكل اخر 19 سيكل معناتها معهد باستور تم تأسيسه. عندنا مخابر عديدة، فما مخابر للصحة معناتها مخابر اللي هي تعمل تقصي، فما مخابر عنا 10 مخابر بحث وعنا 17 مخبر اللي يقوموا معناتها بالصحة العمومية. دونك هذوما الكل خلاونا نجمو نكونوا على الصعيد الإقليمي معناتها أهب ريجيونال.
1: واضح. نحب أنا نبسط شوية المعلومة للناس اللي تسمع فينا وعلى نمشي شوية على للواقع. معناها كي نسمعوا مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة وإحنا عنا برشا مشاكل متاع صرف صحي، هل المركز بش يخدم فقط على المستوى المخبري ولا معناها النخبوي، ولا بش يكون عنده تنسيق مع وزارة البيئة مثلا ولا ديوان وطني للتطهير وزارة الصحة؟
3: احنا ماهيش معناتها ديجا نخدمو، ماهيش حاجه باش نبداو فيها جديده. والحكايه هذه هي داخله في استراتيجي وان هيلث نتاع الانستيتيو ونتاع وزاره الصحه، وتصير بال اون كولابوراسيون مع وزاره الفلاحه، نخدمو مع لوناس، نخدمو بيان سور مع وزاره البيئه، وكذلك في في في وسط معناتها وزارة الصحة فما ديريكسيون بور لا سورفيلانس انفيرونمونتال اللي هي لا دي اتش ام بي او، اللي هي تقوم بالاخذ العينات وتوصلها لنا للمخابر باش احنا نقوموا بالعمل المخبري نتاعنا. دونك هي ما تجمش تكون مرتكزة اونيكمون على المخابر، هي معناتها حلقة كاملة اللي يخدموا فيها وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة البيئة باش احنا نتمكنوا معناتها باش نعطيو كما قلت انت مش هذا محدد بعض الولايات، لا نعطيو صوره واقعيه على اللي صاير في البلاد. دونك هذا اون سكي كونسيرن بلادنا، مي اون سكي كونسيرن لا ريجون تاع شنو اون سكي كونسيرن لا ريجون هو باش يكون تنسيق ما بين بلدان، التشارك في في ورشات عمل،
1: تبادل مع شكون باش يكون هلا التبادل هذايا، معناها الدول شنو هي؟
3: دول شمال افريقيا،
1: شمال افريقيا
3: معناتها معناتها من مصر حتى موريتانيا، معناتها مصر ليبيا تونس الجزائر والمغرب هذو ما هما. فوالا
1: شكرا لك دكتور على التوضيحات هذه كل وعلى الاخبار المزيان هذه، واختيار معهد باستور مركزا اقليميا لشمال افريقيا في مجال مراقبه مياه الصرف الصحي والبيئه، باش تكون الخدمه على مستوى مخبري وباش يكون الخدمه زايده مع الوزارات المعنيه. مرحبا بالناس الكل، نحب نسلم برشا على الناس تابع فينا من اليوتيوب. سامي بن علي مرحبا بيك، نحب نسلم عليك برشا، شكرا ليك على كلامك الحلو. حبيب بن صالح كيف كيف نحب نشكره برشا برشا. نحب نسلم على ياسين، على سامي مرة أخرى، على نساف، يعطيكم الصحة، محلكم ومحلى كلامكم. ونسلم على الناس تسمع فينا على موجات الأفام. احنا نخرج فصل غنائي وراجعين في منك نسمع.
0: ما تبدلش الموجة.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، منك نسمع.
1: رحلتنا ما زالت متواصلة حتى للساعتين، وتحديدا توا الوقت للناس اللي تلوج على الوقت، ماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا. فما ناس في الكراهة باكا يسمعونا، بعثوا لنا مساجات قالوا لنا باللي رانا نسمعوا فيكم. سلموا علينا، نسلم برشا على فاطمة البقلوتي، قلها أنسنا برشا وشرفتنا اليوم في منك نسمع، وهي تسمع في ديوان فم. مش نحكي على موضوع تقريبا مهم يهمنا الناس كل، اللي هو الرياضة وممارسة الرياضة في الصيف. فما شكون ما عادش يلعب سبور في الصيف، فيو سخانة معناها الشمس على طول النهار. لكن باش ناخذوا دي زاسوس ونسمعوا شوية نصايح من عند دكتور هادي الطيف، عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، في الموضوع هذية في ألو أنفو.
2: ألو أنفو.
1: دكتور هادي مرحبا بك على موجة ديوان اف ام.
3: السلام يا أميرة، شن أحوالكم؟ ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام.
1: مرحبا بك انت، شكرا على قبولك دعوتنا اليوم. ممارسة الرياضة وما أدرك ما ممارسة الرياضة، كيفاش النجم نمارس الرياضة في الصيف، كيفاش نحمي روحنا من الجفاف، كيفاش من هكا ما نكسلوش على ممارسة الرياضة مع السخانة. هو الواحد قاعد تلقاه عارق، فما بالك انه يمارس الرياضة.
3: صحيح، هو الرياضة معناتها ولينا توا في معناتها في النصائح الطبية في شيء وليت حاجة انكونتورنابل، معناتها ولينا ما عادش نجمو نعملو الإنسان يعيش من غير رياضة، معناتها سواء إنسان عادي ولا عنده أمراض ولا غيره. معناتها دونك ثم نصائح الحقيقة باش يكونوا دي كونسي معناتها إسونسيال للناس الكل. تبقينا ثم خصوصيات معناتها موجودة لعباد معينين،
1: باش نحكيو فيهم الخصوصيات. احنا عطينا توا للإنسان العادي اللي يمارس الرياضة في الصيف.
3: يعطيك صح، دونك تعرف انت طقس سخون وتعدينا بموجة كبيرة متاع حرارة، دونك ثم نصائح يلزمهم الحقيقة المواطن العادي يلزم يعرف، اللي هما يلزم يعمل الاكتيفيتي نتاعه ولا الرياضه نتاعه ويحاول يبعد على الاوقات اللي فيهم سخانه كبيره برشا، اللي هو اون جينيرال في تونس احنا عندنا من 11 ل 5 نتاع العشيه. دونك يحاول وبيان صباح بكري ولا العشيه مخر. دونك هذيا بالنسبه لحكايه التوقيت
1: وقت برد الدنيا.
3: يعطيك صح، وبيان صباح بكري وبيان في العشيه مخر، نبعدوا على الوقت اللي فيه سخانه كبيره برشا، هو من 11 لل 4 ل 5 نتاع العشيه.
1: واضح،
3: هي الحاجه الاولى. الحاجة الثانية نحاولوا نختاروا اللي يعملوا الكورس ولا اللي يعملوا معناتها اكتيفيتي سبورتيف، يحاولوا يختاروا البلايس اللي فيها الظل. شنو معناتها؟ ما تجيش انت مثلا تحب تعمل كورس وتمشي تشد صحراء ولا تشد كذا ولا ثنية طويلة فهمتني وتبدا تجري، حاول تختار البلايس فيهم شجر، فيهم كذا، فيهم مسالك صحية معروفة. دونك باش يكون كومين البلاصة مضللة شوي، فهمت؟ باش نبعدوا على ليزيفور برولونجي في ليكسبوزيسيون للشمس، خاصة وقت الإنسان يكون معرض للحرارة الشمس. دونك هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة هو يلزمنا نشربوا برشا ماء، ومش معناتها نشرب برشا ماء في وقت نو ريغوليرمون، معناتها نشرب نبدا قبل ما نعمل الاكتيفيتي نتاعي نشرب الماء، من بعد او كور دو لاكتيفيتي نشرب الماء، و او ميم طون حسب الوقت وحسب البروجرام نتاعك في الاكتيفيتي اللي باش تعملها في ممارسة الرياضة اللي باش تعملها تشرب الماء بصفة مسترسلة avec des petites quantités. صحيح مش برشا معناتها باش ما تزورش، مي بصفة مسترسلة. دونك هذه هي الحقيقة الكونسيني الثالثة ولا الكونسيي الثالثة. ثم دوتر كونسيي الحقيقة نصائح هما كيما نبعدوا على لي بواسون انرجيتيك. لي بواسون انرجيتيك كيما الطاقم كافييني ولا فهمتني فيهم درجة نشاط كبير برشا، دونك هذوما معروفين لي من غير ما نذكر
1: معروفين لي ماركت
3: تاعهم، بواسون صحيح انرجيتيك كافيين
1: مشروبات الطاقه،
3: خاصه عند الصغار. فوالا دونك هذوما معناتها اللي نصائح بصفه عامه معناتها موجودين واللي والاساسيين الحقيقه فهمت
1: معناها المشروبات المشروبات الطاقه نبعدوا عليهم وقت نمارسوا الرياضه هو من المستحسن نبعدوا عليهم جمله معناها
3: هو من المستحسن جمله اما خاصه وقت الرياضه
1: خاصه وقت الرياضه علاش
3: علاش صحيح علاش خاطر لي بواسون انرجيتيك ولا كافيني هما عاده يطلعوا في دقه القلب وانت في ممارسه الرياضه دقه القلب دونك القلب يل فاتيتر ادابتي مع ليفور اللي باش تعملوا دونك دقه القلب باش تتسارع دونك ما نحاولوش نزيدوا دقه القلب فوق على القلب اللي فوق مش تحملوا معناتها فهمت دونك هذا هو علاش ما ناخذوش لي بواسون انرجيتيك في وقت وقت الاكتيفيتي
1: هذا الناس العاديين اللي ما عندهمش لا
3: الناس العاديين صحيت
1: الناس اللي عندهم امراض مزمنه سكري ضغط دم كلى الى اخره كيفاش ينجموا يمارسوا الرياضه وكيفاش ينجموا يقسموا وقتهم
3: شوف هو نزيد ناكد ونعاود نقول راهو كيلك سوا اي انسان حتى ولو عنده امراض مزمنه راهو الاكتيفيتي سبورتيف راهو ماهيش ممنوعه ماهيش كرويروج تبقينا كل مرض وعنده الخصوصيات نتاعو
1: خصوصيته واضح
3: فهمت يعني ديابيتيك ولا كورونيريا ولا عنده بالف ولا عنده ما نعرف شنو وكيلة راهو يجم يمارس الرياضة لكن عنده خصوصيات يعملهم قبل ما يمارس الرياضة وبطبيعة هذا حسب المرض اللي عنده يجم يباشر الطبيب نتاعو ويقول له شنو هو الخصوصيات اللي يجم يعملها ناخذ على سبيل المثال أكثر مرض متداول هو مرض السكري كولا
1: أي
3: ناخذ مثلا مرض السكري انسان ديابيتيك سواء عنده طوابع مثلا ولا عنده الانسولين دونك مطالب زاد السيد هذا باش يمارس الرياضه في الصيف ما تنجمش تجي تقول له لا لكن شنو هو الخصوصيات اللي لازم يعملها هو اولا ساعه يقيس السكر قبل يمارس الرياضه ومن بعد يا حبذا زاد من بعد خاطر مش معقول زاد يجي يبرمج باش يمارس الرياضه وهو السكر طايح له
1: واضح
3: اثنين الاكتيفيتي وقت اللي يكون عنده بروغرام اكتيفيتي ولا كورس طويل وبرشا وقت ولا مش يمارس الرياضه مثلا لمده ساعه ولا ساعه ونص هك ساعه يلزم يهز معاه نقولوا احنا لي كولاسيون يهز معاه اللمجه
1: لمجه
3: باش ما الله لا يقدر يطيح له السكر في الوقت هذاك على الاقل يلقى روحه بلمجه ولا يهز معاه طبيب سكر ولا هك لي سكر ابسوربسيون رابيد دونك هذايا الحاجه الثانيه بالنسبه لمرضى السكري زاد يلزم يكون عنده دي شوسور ادابتي معناتها ما تعرف انت السكري والسقين فهمت لازم يكون لي شوسور نتاعو ما يلبسليش حاجه لازم يكون لباس خاص خاصه في السقين ما تعرف الساق تتعرق وخافوا من هاك المشاكل نتاع القدم وفي السقين عند المرضى السكري شنو هو اخ نحاولوا نبتعدوا على الاكتيفيتي وقت اللي يكون عندنا غليسيمي تري زيلوفي طالعه عملنا بار اكزومبل هكا قسم السكر نلقاو مثلا لا قدر الله السكر طالع برشا ولا ثم لي سين دو سيتا سيتون معناتها ثم دي كومبليكاسيون يصيروا عند مرض السكري دونك موجودين يفيق بهم هو الانسان اللي عنده السكر دونك نحاولوا في الوقت هذاك نبتعدوا على الاكتيفيتي سبورتيف
1: معناها كل شخص ينجم يتابع مع الطبيب نتاعو الخصوصيه نتاع المرض نتاعو
3: يعطيك الصحه دونك وقتاش مثلا مرض السكري يوقف كومبليتمون الاكتيفيتي سبورتيف هو بدا مثلا وكذا ثم علامات اللي هما وقت اللي خاصه يطيح السكر
1: جوستومون باش نسالك على العلامات اللي تخليك تقف عن ممارسه الرياضه وقت اللي تبدا مريض
3: باهي دو فاسون جينيرال نبداو كيما بينا من الاول في لي كونسي نبداو ترتيبين بالنسبه للانسان العادي
1: الانسان العادي
3: وقت يوقف السبور صحيح وقت اللي يحس بدوخ الانسان بدا يجري ولا ما نعرفش يعمل في بادل ولا يعمل في ما نعرفش شنو هو ناتاسيون باف يحس روحه ثم فيرتيج ثم نوع من ولا وجع الراس ولا النوزي هاك يحس روحه مش يحب يرد ولا يحس روحه عنده فيبليس انابيتويل الانسان العادي معروف راهو يحس روحه معناتها يحس بروحه مقلق فيبليس هاك يحس بفشله كبيره انابيتويل ما عمرها ما صارت له يحس بكرامب ثم كرامب هكا يجيو في سقيه ولا في يديه ولا كذا ولا يحس بكونفيجون زين ولا ما عادش مركز فهمت هذوما ايميدياتمون دونك يوقف على الاكتيفيتي كيك سوا الاكتيفيتي في الشارع ولا في اللي سال ولا في شنو دونك يوقف على الاكتيفيتي شنو يعمل في الوقت هذا؟ كي يرتاح يحاول يرتاح في بلاصة يكون فيها الظل يسوريدرات يشرب الماء يشرب الماء فهمت. وإذا الحكاية طولت هك الساعة يولي يمشي يباشر الطبيب نتاعه ولا يمشي الأقرب إيرجنس.
1: دونك هذا
3: للإنسان
1: العادي
3: صحيح. الإنسان اللي عنده السكر احنا خذينا على سبيل المثال اللي عنده السكر هو يحس بشيور كبير برشا اللي عنده السكر تلقاه حس بتعرق كبير برشا غير عادي ولا حس بترومبلومون تحس باضطرابات في الواحد ولا يرعش ولا حس بكرامب في معدته حس بروحه تقول عليها سونساسيون دونغورديسمون ولا سونساسيون دو فان يحس روحه جيعان يحس روحه بالبيتاسيون عنده هكا دقاقة كبيرة برشا عمرها ما صارت له يحس بتروبل دو كونسنتراسيون ولا مضايع ولا مضايع. نحكي على المرض السكري يعني ديما كسوسوا سوز انسولين ولا ياخو في الـ في الـ في لي زاودي ولا لي زونتي ديابيتيكورو دونك طويبة معناتها دونك في الوقت هذيك يلفو اريتي ليفور ايميدياتمون وتقيس السكر اذا الامكانية موجودة
1: واضح
3: وديك الحاجة حلوة دونك هذية حاولت نعطيك بسطة وخذينا على سبيل المثال مرض السكري.
1: مرض السكري فما برشا أمراض أخرى نجمو نحكيو فيها ومعنى اللي نفهموه معنى الخلاصة إنه أي إنسان مريض ويحب يمارس الرياضة متاعه هو من الضروري إنه يمارس الرياضة ياخذ نصايح من عند الدكتور متاعه.
3: شوف يا ميرا باش نكونوا معناتها ميساجك لي أي مواطن كيف سوى المرض متاعه من واجبه يعمل الرياضة بقينا تو ديبون بالمرض نتاعو ويكون الاكتيفيتي ادابتي للواحد مش كيما واحد كبير مثلا مش كيما واحد صغير صغير مش تكون الرياضه نتاعو ادابتي لعمره هو
1: لعمره
3: ديابيتيك مش تكون اكتيفيتي للمرض نتاعو انسيفيزونس كاردياك مش كيما واحد مركب فال مش كيما واحد مسرع عرق مش كيما واحد كذا
1: صحيح.
3: تكون ادابتي حسب المرض نتاعو
1: احنا مشينا
3: اي واحد مطالب باش يعمل الاكتيفيتي سبورتيف نتاعو في الصيف ولا الشتاء ادابتي في الصيف اكثر على خاطر حراره الطقس والسخانه والمشاكل لكن راه من واجبه وباش يعمل الرياضه نتاعو ومن حقه باش يعمل الرياضه نتاعو باش يشيخ بالرياضه نتاعو.
1: احنا حكينا جبت انت توا على الصغيرات هزيتني ديريكتومون للسؤال اللي باش نحكي فيه على الصغيرات نحبوا نصيحه للصغيرات اللي تمارس رياضه في النوادي هما صحيح يكونوا مأطرين ومعناها بيان انتوري اكيد اما نحبوا نصيحه للصغيرات هذوما خاطر كل نادي تقريبا فيه مجموعه من الرياضات فما صغيرات على مختلف في معناها فيهم برشا فئات عمريه مختلفه شنو النصيحه المشتركه؟
3: باه شوف اول حاجه مادام في الصيف وصغيرات دونك نرجعوا لي كونسي ايسونسيال اللي قلناهم الاولانيين هو الهيدراتاسيون والاكتيفيتي تكون في الوقت معين. بالنسبه للصغيرات اون جينيرال في لي سال فيرمي حاول يختار صاله تكون ايري بيان ايري وتكون كليماتيزي على خاطر السخانه اللي موجوده عند الصغير تعرف صغير الترونسبير يجم يعرق برشا يجم يعمل مشاكل مش كيما كبير تفهمه مش يشرب الماء صغير راهو يجرب ما يشربش الماء يجم يغافلك ما يشربش الماء
1: وينسى
3: دونك وينسى صحيح نحاولوا صغير يكون في صاله يكون ايري ولا كليماتيزي ولا حاجه كيف من هكا تبقينا راهو النصائح هما بيدهم يشرب الماء بزيد يبعد عن الاكتيفيتي في اوقات معينه دونك يحاول معناتها يكون مثلا ما هوش مريض كيما مرض معين سينو يولي لازم عنده نصائح خاصه وديما نرجعوا للصغير راهو اي اكتيفيتي سبورتيف تكون ادابتي للعمر نتاعو من الاخر الصغير راهو يلزم يكون شيخ في الاكتيفيتي مش يختارها مش هو يحب كذا وانت تعطيه
1: وانت تهزو كذا
3: لازم يكون
1: هو ديجا يكون ايبانوي
3: وي صحيح لازم يكون ايبانوي في الرياضه اللي مش يختارها
1: هو الناس اللي تعمل سبور شنصحنا نمشيو ماكلين نمشيو خفيف
3: الناس اللي تعمل
1: نجمو راو ناكلو هكا بالبي وبعد نقول نتمشيو تغدى وتمشى.
3: لا, لا. لا شوف, تعرف انت انسان مشاكل بالدايره والبدن كامل
1: يتفرعص
3: مسخر الجهود نتاعو لهك المعده دونك هيك الساعه هزيتنا الباب اخر معنا. دونك الانسان اللي مش عامل سبور لازم يكون خفيف. تبقينا كيما فصلت لك خصوصيات الديابيتيك, دونك لازم يكون هكا موش اون هيبوغليسيمي. حاجه اخرى دونك ما يلزمش الانسان زاده كيف اللباس نتاع الاكتيفيتي اللي مش يعملها سبورتيف, ما يلزمش يكون لابس ما نعرف شنو, يكون خفيف.
1: يكون خفيف معناتها
3: اللباس ادابتي
1: باش كوتان خفيف ما يزيدش يسخن ويعرقوا هكا ولا.
3: دونك هذا هو
1: يعني. الناس اللي تتمشى على الشط ولا تحرك في الدار نسميوها اكتيفيتي سبورتيف؟
3: لا تتمشى على الشط اوكي, تحرك في الدار تقعد شي 24 ساعه وانت طالع هذا
1: مش سبور, مش اكتيفيتي. عليه تظلم فينا عليه
3: هيك ما تظلمنيش انا زيد باش نقول لك راهي اكتيفيتي خاطر يجيونا نتاع
1: رانا نتعبوا برشا.
3: انا والله 24 وانا طالع نخدم على الكوجينه وكذا يا بنتي راهي مش اكتيفيتي.
1: ماهوش سبور يا نساء اللي قاعدين تحركوا نهار كامل في الدار من الصباح للطياح 24 ساعه راه ماهوش سبور. اللهم اذا تخرج وتدخل معناها من بلاصه لبلاصه مش بيخفف
3: الكوجينه
1: ولا
3: لا سي با سا.
1: واضح حاوس مع سمعوك ديجا نساء الكل راهو ما عادش حاركين من من من الباساج هذايا ما عادش حاركين باش نخرجوا نعملوا سبور. الناس الكل نتمشاو على الشط ولا نشوفوا سال دو سبور نعملوا فيها اكتيفيتي. نشكرك برشا دكتور هادي على النصايح هذه وعلى تدخلك معنا وعلى رحابه صدرك.
3: يعيشك يا ميرا وربي يعينكم ان شاء الله.
1: شكرا ليك شكرا ليك يفضلك. احنا هكا وصلنا لنهايه منك نسمع رحلتنا توفى ساعتين تقريبا وما زلتنا دقيقتين على ساعتين. نحب نسلم برشا على محمد عبار هو اللي كان مخرج حصتنا لليوم. نسلم برشا على هيفا بن يوسف في الاعداد والتنسيق. نسلم برشا على جماعه الديجيتال ضحى اشرف. وانا نقول لكم شهية طيبه ان شاء الله نتلقى وغدوه. نخليكم مع الاخبار تقدمها هدى وصلي. شيء طيبة للجميع.
0: منك نسمع منك نسمع على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
2: Publicité.
0: في مونوبري les offres imbattables وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
4: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم. ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيز الأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز وثانية. ديوان فام على السلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل كشف خلال مائدة مستديرة نظمها اليوم قسم الدراسات والتوثيق عن دراسة اقتصادية جديدة تتضمن حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وتقييما لآلية القروض على الشرف طبقا للأمر عدد 148 لسنة 2026. والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول في تصريح لديوان فام إن المنظمة الشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين ومنها انقطاع المياه والكهرباء. وأرجع الجزيري تفاقم هذه الأزمات إلى سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.
6: الأزمة هذه اللي قاعدة تصير رأي كله من سوء الحوكمة وعدم الرؤية وما ثماش إصلاحات كبرى. ما اللي نقول ديما نحب نبنيه تونس ملك الناس الكل وما هيش ملك شخص واحد. نحب نقول راهو الاتحاد راهو قاعد يتعافى والاتحاد اليوم مخرطيه راهو قاعدة تزيد يوم بعد يوم وعلى المدى القصير مش يرجع الاتحاد للإشعاع متاعه لأنه الاتحاد العام التونسي للشغل راهو ماهوش ملك شخص ولا ملك مكتب تنفيذي واحد راهو ملك الشعب التونسي ومستحيل الشعب التونسي يسيب الاتحاد العام التونسي للشغل ويخليه خاطر ذاك راهو منظمة الناس تمشي الأشخاص تمشي أو المنظمة راهي مش تقعد شامخة ومش تقعد هذيك خيمة الوطن كما عهدناها وسيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب إن شاء الله.
5: رئيس لجنة متابعة قانون عدول الإشهاد كمال بن منصور يؤكد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام أن القانون التونسي لا يعترف بما يسمى بالزواج العرفي وأوضح أن الزواج لا يثبت قانونيا إلا بموجب حجة رسمية يحررها عدل إشهاد أو ضابط الحالة المدنية وأن إبرام الزواج خارج الصيغة القانونية لا يسمى عقد زواج بل يعد جريمة تحت مسمى الزواج خلافا للصيغة القانونية.
6: الأزمة هذه
7: لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يثبتها نص خاص والنص الخاص اللي هو قانون الحالة المدنية واضح قال عدول الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية. إذا في تونس اليوم باش نتحطوا على زواج راهو يلزم يكون عندي عقد زواج محرر وعد الإشهاد وإلا ضابط حالة مدنية. تكون زاد الزواج العرف تعملت برشة في وسائل الإعلام هذا المصطلح تونس احنا في بلاد ما عندناش حاجة اسمها زواج عرف ما عندناش زواج عرفي فالتسمية خاطئة. قل لي مال شنو هذوما يمشيو يعرسوا واحدهم من غير كتبان صداق عند عدل الإشهاد هذيك جريمة اسمها زواج خلاف للصياغة القانونية. بدا عدول الإشهاد رجال قانون متخصصين في تحرير العقود الرسمية وفي مقدمتها عقود الزواج عدول الإشهاد اللي هما من مؤسسات الدولة أنه مأمور عمومي تابع وزارة العدل ويخدم تحت إشراف النيابة العمومية.
5: فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة رفعت خلال شهر جويلية المنقضي 193 مخالفة اقتصادية أمنها 62 فريقا مشتركا خلال تنفيذ 2067 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي. واليزيدي يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات تتوزع إلى 25 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار و20 مخالفة تتعلق بالفوترة و129 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تتعلق بالميزان وثلاث مخالفات مختلفة. على صعيد دولي وزارة الخارجية في بنغلاديش تعرب عن صدمة عميقة بعد مقتل 16 من مواطنيها في حريق اندلع في مصنع للأثاث بالسعودية يوم أمس. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوافق على مقترح إصدار سكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين وفق ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو للانديه التونسيه. نادي الافريقي، فما اتفاق مبدئي مع اللاعب السابق لنادي البنزرتي السنغالي عبدو سيدي بعد ما قام بفسخ عقده مع فريقه هلال بنغازي الليبي. اللاعب منتظر يجي لتونس في الايام القادمه لامضاء العقد بشكل رسمي. ديما في النادي الافريقي، واليوم وصل المدافع المالي اسماعيل سيمبارا وكان وصل لتونس، وايضا قام باجتياز الفحوصات الطبيه، منتظر ان يوقع في قادم الساعات مع النادي الافريقي. نادي ريال فاسو البوركيني اعلن موافقته على عرض النادي الرياضي الاصفاقسي بخصوص متوسط الميدان الدفاعي تاريتيوس باغاري، بالتالي اللاعب ينضم للسي اس اس لمده موسم على سبيل الاعاره مع حقيه الشراء. نذكر اللاعب منتظر يوصل نهار الجمعه لاصفاقس لاتمام الامضاء الرسمي وباقي الاجراءات. إدارة اتحاد بنغردين قامت بتجديد عقد الجناح الهجومي برهان الحكيمي لمدة موسم واحد. الحكيمي كان انضم للاتحاد الموسم الماضي وسبق له أنه لعب لعديد الأندية أبرزها النادي الصفاقسي ونجم المتلوي، بالإضافة إلى تجارب احترافية مع نجران والأخدود في السعودية. في اتحاد بنغردين ديما اللي كانت عقد مع الحارس صابر بن صالح مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. بن صالح هو في الأصل ابن ومتكون في اتحاد بنغردين، عمره 25 عام، وأيضا سبق له اللعب مع فريق أمل جربة. إدارة القوافل الرياضية بقفصة تلقت مراسلة رسمية تقضي بإخلاء مقر الجمعية على خلفية عدم خلاص معلم الكراء لمدة عام كامل بقيمة جملية تناهي 7,200 دينار. الممثل القانوني للفريق أكد أن وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم وشركة فوسفات قفصة ما صرفتش المنح اللي منتظرة أنه تصرفها للفريق حسب تأكيده، والمستحقات هذه خلت الجمعية في أزمة مالية خانقة، كما أكد أيضا أن المنحة المنتظرة من شركة فوسفات قفصة ما تمش تحويلها إلى خزينة النادي منذ أكثر من 10 أشهر. المدرب وسيم معلت عقد مع فريق كوكب عقارب للإشراف على المقاليد الفنية للفريق. نذكر كوكب عقارب ينشط في الرابطة المحترفة الثانية. في أخبار محترفين خارج تونس، الشمال القطري أعلن رسميا ضم محمد علي بن رمضان، صفقة تمت مقابل 800,000 دولار للأهلي المصري و 15% من نسبة من إعادة البيع في المستقبل. الختام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي اعلن على موعد مباراة السوبر الافريقي بين سان داونز واتحاد العاصمة الجزائري، واللي باش تكون رسميا نهار 8 نوفمبر المقبل في جنوب افريقيا، كما اعلن ايضا على كأس امم الافريقية العام المقبل في كينيا تنزانيا واوغندا الصيف المقبل، واللي حدد موعدها باش تكون بين 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. بالنسبة للتصفيات باش تنطلق الشهر المقبل في سبتمبر تحديدا. نذكر الكان بالنسبة للمنتخبات باش تدور مارتين في 2 أعوام متتالية 2027 وأيضا 2028 قبل ما تولي كل 4 سنوات انطلاقا من عام 2032. فلاسبور قدموكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفام.net.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: ديوان فلك في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان
1: فلك. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور اون بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدييه فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: من غير مقدمات HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
0: تحبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.

0: Radio à la femme.
1: Plus de hits.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.

0: لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلامة. المحامي أنيس الزين يحذر من خطورة المضاربة والاحتكار والبيع المشروط للمياه المعدنية في ظل النقص المسجل في بعض المناطق وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، وأوضح أن إخفاء كميات من المياه بهدف إعادة بيعها بأسعار مرتفعة يعد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، وأن العقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وخطية مالية ب100,000 دينار مع إمكانية تشديد العقوبات في ظروف استثنائية أو عند ارتباط الأفعال بمواد أساسية وحالات صحية أو أزمات كبرى، وفق تصريحه اليوم لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم.
2: نقص في مادة من المواد اللي يصنعوا بها الأوعية متاع الماء، وبالتالي شو عملوا من التجار ديما كعادتهم المستهلك هو اللي يدفع الضريبة، يمشي يخبيوا الماء مش يبيعوه ثمن غالي. العقوبة تبدأ من 10 سنوات سجن وتوصل حتى العقوبة بقية العمر، معناها بالترتيب، معناها البضاعة تخبيتها معناها يخبيوا البضاعة غالي، بعض يبيعوها بأثمان غالية وقت اللي معناها تتفقد. هذا يعاقب عليه قانون عقوبة 10 سنوات سجن و100,000 دينار خطية، وتتدرج العقوبات إذا كان اللي نحكيه على حاجات مثلا حياتية كيما معناها الأدوية، كذلك توصل العقوبات 30 عام سجن إذا كان الوضع بيئي ولا الوضع الصحي كيما جائحة كورونا مثلا، في جائحة ولا حالة متاع زلزال اللي قدر علينا ولا حرب ولا حاجة تقوم تخبيها الماء ذي ولا تخبي المواد الحياتية متاع المعيش الإنسان مش يعيش بها لغاية الربح المستهلك هو اللي معناه يدفع الضريبة، لهنا العقوبات توصل 30 سنة سجن بقية العمر وقت اللي يكون متكونة من مجموعة من أشخاص معناها عصابة.
1: الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول أنه وقع التنكيل بموظفي البنوك على إثر تنفيذ إضراب ب3 أيام من خلال الخصم من أجورهم والمضيف إلغاء وصولات الأكل مع حلول شهر سبتمبر القادم، معتبرا ذلك تنكيلا بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. والجزيري يحذر في تصريح لديوان فام من سياسة القطيعة وغلق باب الحوار، لأن ذلك ليس في صالح الجميع وقد يدفع العاملين في القطاع البنكي إلى العودة للتحركات النضالية وفق تعبيره.
3: عدم الحوار وقطع مع الحوار راه مو في صالح كل، وأكبر دليل لازم تتقال الكلمة أنه موظفي البنوك، أنه تونس معناتها الدولة اللي توصل معناها الإضرابات متاعها في بنوك ب3 أيام راه سيم إنادميسيبل. اليوم ما ثماش في العالم أنه بنوك توصل بثم، ورغم ذلك ما طلبوا حتى شيء، طلبوا مجرد اللجوء إلى طاولة الحوار، والكتاب العامين المساعدين يلزون انسيستي باش يعلقوا الإضراب في صورة ما يجي تليفون معناها ويقول لهم نقعد على طاولة حوار. ما رعنا إلا مشاو في الإضراب، ومن بعد يقع التنكيل بالموظفين أنه الخصم من الأجر، ويقولوا لهم أصل حتى البنوات متاع الفطور راو أبارتير من سبتمبر راو باش يقصوا لهم حتى بنوات الفطور، معناها هذا ما هو إلا التنكيل بموظفين البنوك حتى يفقدوا معناها الشجاعة ويفقدوا معناها الظال، يرضاو بالذل في بلادهم وما يدافعوش على رواحهم. دونك هم يقولوا لك أنا نخصم من الأجر، اللي هو راو رغم ذلك لن يثنيهم، واللي زيكو اللي عندي أنهم راو باش يعاودوا يرجعوا للنظام.
1: عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس حسان الغناي بخشي يؤكد لدى تدخله اليوم في برنامج منك نسمع تعرض سيارات مركونة بمأوى بشاطئ الشفار في ولاية صفاقس يوم أمس إلى التخريب وتهشيم البلاور، وأضاف أن الوحدات الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة التي قال إنها حادثة معزولة.
4: حالة صارت ذات الوقت تداول على صفحات التواصل الاجتماعي، تم عدد سيارات ليلية مركونة في منشية الباركينج منشية المحرز، سيارات اللي وقع عندهم وقع عليهم التخريب والتكسير تشيم باللور أمس الصباح بكري، وقاعد الأمن قاعد واخذ بزمام الأمور، تم سرية أبحاث وكذا، ولكن إن شاء الله يصير كان خير. ومجهودات الأمنية عدد سيارات في حدود 6 سيارات نمبر ذاك من 16 سيارة.
1: على صعيد دولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كشف عن عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات جرت خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز القضايا التي تواجه البلاد. وأوضح بازشكيان أن اللقاء ركز على القضايا المرتبطة بالعقوبات والصمود والوحدة الداخلية، وأكد أن جميع المسؤولين في الدولة يعملون على مدار الساعة لوضع حلول جذرية للمشكلات القائمة. وزارة الداخلية العراقية تعلن عن ضرورة خضوع كافة أشكال السلاح لسيطرة الدولة، وشددت على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة رسمية ستعامل معاملة العمليات الإرهابية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي تمام الرابعة.
5: على ديونا فم تفرشك مع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
1: صوتكم.

0: على ديوان اف ام الصيف احلى.
1: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى.
2: الاثنين 10 أوت 2026، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية كما تعودتوا في البرمجة الصيفية على ديوان FM. يوميا سبور ماج يجيكم من الثلاثة حتى للأربعة، ساعة من زمان نرجع فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس، نحكي وخاصة على اقتراب البطولة، تعرفوا تحذيرات الأندية لانطلاق الرابطة المحترفة الأولى. تنجموا تسمعونا على الفريكونس متاعنا، تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان FM لايف، إلا أيضا على الباج فيسبوك متاعنا ديوان FM وإلا سبور باي ديوان FM. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنت، ولا ناس تتفرج فينا، مرحبا بعزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، معاكم هاني إبراهيم اليوم في تعويل زميلي حاتم قزبار اليوم وغدو نهار الأربعاء زادة نكون معاكم في سبور ما كيما استنستوا كالعادة. يكون معنا الضيوف متاعنا اليوم، نبدأ بالترحيب بصديقة ولا زميلة نعيمة ساسي، أهلا وسهلا نعومي.
3: أهلا بيك هاني من المستمعين ديوان FM والمتتابعين الكل على اليوتيوب على ليشان الكل اللي موجودين عنا، الأولاد الكل في الرجية عزيز وحسام، وإن شاء الله نعدي وسوعة به معنا في ظل برشة أخبار موجودة وفي ظل الميركاتو الرهيب اللي قاعدة نشوفه فيه على الساحة التونسية الرياضية، وهذا هو إن شاء الله نعدي وسوعة به.
2: بالضبط هذا هو نعيمة. بعد شوية التحق بنا المدرب الكوتش جمال علي، بعد لحظات يكون بحثنا إن شاء الله. اليوم مش نحكيه على النادي الأفريقي، بعد شوية نحكيه على فهد المسماري اللي يفسح عقده من جانب واحد بسبب منحة الترشح لدوري الأبطال، وعبدو سيدي لاعب سابق نادي المزارتي يقترب بالنادي الأفريقي تزامنا مع وصول المدافع المالي اللي كنا حكينا عليه في أكثر من مناسبة. أيضا نحكي على المباريات الودية للأندية التونسية، النادي الصفاقسي النجم الساحلي وتقدم سقيت الدير ينتصرون، وتعادل البقلاوة أمام الشباب بالوزداد. أيضا نحكي على النجم الرياضي الساحلي وهبة كبيرة لجماهير الإتوال في الأيامات القليلة الماضية، وجمع مبالغ كبيرة مادية خلات الإتوال يتجنب عدم المشاركة في البطولة ويتحصل رسميا على الليسانس متاعه باش يشارك في الرابطة المحترفة الأولى. بعد شوية يكون معنا مراسلنا من سوسة هشام بن جمعة، ناخذ من عنده كل التفاصيل، ونحكيه أيضا على محترفين خارج تونس، خاصة نحكيه اليوم على محمد علي بن رمضان اللي يغادر الأهلي المصري رسميا ويوقع لنادي الشمال القطري. نتسائلوا هل هي خطوة للوراء في مسيرة اللاعب أم لا، بعد شوية نفهموا هذا الكل بالنسبة لمحمد علي بن رمضان. هذا كل معنا في حلقة اليوم من سبور ماك حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيك أوف.
4: كيك أوف
2: دونك باش نحكيو في كيك اوف على فهد المسماري. فهد المسماري نعيمة اللي يفسخ عقده مع النادي الافريقي، هو كان ارسل تنبيه بالفسخ منذ ايام، منذ تقريبا جمعتين ولا ثلاثة، ثم البارح رسميا يفسخ عقده مع النادي الافريقي من جانب واحد، والسبب هو عدم تحصله على منحة. منحة ذي موجودة في العقد نتاعو من 2025 وقت وقع مع النادي الافريقي، منحة تنص على انه يتحصل على 50,000 دولار في صورة ترشح الفريق لدوري ابطال افريقيا. هو طالب المنحة لكن ادارة النادي الافريقي امتنعت على مده بالمنحة هذه، يقول لك معناها الاسباب نتاعهم، يقول لك هو لاعب في الاخر ما كانش مؤثر عمليا، ما شاركش برشا، زاد طالب منحة يقول لك مانيش انا الادارة اللي عملت الكونترا، وايضا بخلاف حتى لو كان مشارك وحتى لو كان، يقول لك منحة 150,000 دينار تقريبا، راي منحة معناها تتويج بالتشامبيونز ليج وما تعطاش من حكيم هكا تقريبا. هذايا إدارة النادي الأفريقي شنو موقفها، رأيك أنت في الموضوع قبل ما نحكيتهم بعد نعطي شوية ستاتيستيك على تأثير مسماري الموسم الفارط مع النادي الأفريقي.
3: شوفوا مانيش باش ناخذ من الجانب القانوني، لأنه الجانب القانوني هذايا فما رجال القانون هما اللي الحقيقة يكونوا أقدر مني وأكثر مني خبرة أنهم يعرفوا شنو الكونترا متاع فهد المسماري فيه، لأنه قانونيا في جانب الهذية اللي عملوا العقد هذية مطالب أنه باش يدفع المبلغ هذا في حالة تترشح لرابطة الأبطال الإفريقية. لكن الحقيقة أنا نبهت أنه فما دي كونترا في

0: في تونس معناه يتوجدوا أنه نجيب اللاعب الحقيقة أنا بالنسبة لي نكرة ونعمل له كونترا فيه حوافز كيف هذه أو بنود كيف هذه، لأنه الحاجات هذه تتعمل مثلا للملاعبية كبار الحقيقة، معناها تتعمل للملاعبية اللي أسميهم قاعدة دور نجوم تلقى بنود فيها الحاجات هذه في حالة الترشح أو في حالة الانتصار أو قديش باش تسجل من هدف، أو أنت في حالة الترشح إلى نصف نهائي أو نهائي وأنت قديش في الموسم باش تسجل من هدف أو تساهم من هدف، كما اللي شفناه مثلا مع محمد صلاح مع ترابزون سبور، لأنه عرض كما نقولوا نحن عقد خيالي بالنسبة لمحمد صلاح، دي النجوم اللي تستحق العقود اللي فيها بنود كيف هذه، لكن بالنسبة لفهد المسماري اللي عمله العقد هذا وأنه في حالة الترشح يتلقى المبلغ هذا، الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا الإدارة هذه ما تتحملش المسؤولية، لكن قانونية هو يقول لك أنا حسب القانون عندي الحق. اللاعب هذا الحقيقة من اللي جاء ما شفناش منه برشا، صحيحة تبدل البوست نتاعو كل مرة يلقى روحه في بوست معين، لكن ما شفناش الملاعب اللي يتحدثوا عليه ياسر واللي جابته النادي الافريقي باش يكون إضافة لها، نحسوا أنه ملاعبي أجنبي كان عال على الافريقي أكثر منه كان فائدة بالنسبة للنادي الافريقي، ومن المستحسن أنه يقع الفسخ وإعادة إيجاد ملاعبية أخرين يفيدوا أكثر النادي الافريقي في التظاهرات القادمة، خاصة على مستوى رابطة الأبطال شفناه عمليه زادة قداش من مرة يهبط ستوري وبعد يفسخوا، يعني أنا بالنسبة لي أنا في المستوى هذا وقت اللي نجيب لاعب محترف بغينا عنه ملاعبي باش يعمل لي وخلق لي مشاكل، وأنا بالنسبة لي أنا كيف زادة ما كتعرفني الرأي متاعي فيما يخص لي ستوري متاع الملاعبية، لأنه وقت اللي تحط حاجة وبعديك تنحيها وقت اللي تفسخها معناها أنت أوفون مكش مقتنع بها، وإلا أنت قاعدة تبرر في حاجات وبعد تولي تبرر قول لي أنا ما عملتش. من المستحسن أنه وقع فسخ العقد هذايا وفهد المسماري يلقى الخير ويلقى نادي اخر يحتضنه، ونادي الافريقي تلقى الظلم تاعها في ملاعب اخر.
1: قبل ما نواصلوا في الموضوع خلينا نرحبوا بضيفنا اليوم، ضيفنا لاول مره يشرفنا بحضوره بحذانا المدرب التونسي مقيم في فرنسا جمال علي كوتش، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك على ديو ان اف ام.
2: مرحبا مدام نعيمه، مرحبا كامل المستمعين ديو ان اف ام. اول حاجه جي مسكوز على الروتار،
1: فما حتى مشكل مسير، مرحبا
2: شويه ضاغط شويه في الطريق. شرف لي اللي نكون وجودكم لنا، وحاجه اللي معناتها بصراحه عدد مرات اللي حبيت ان نشارك معكم، وشوف شكرا على الاستضافه وميرسي بوكو.
1: يعطيك الصحه كوتش. الناس ما تعرفكش، متحصل على الكاف عندك تجارب في فرنسا خاصه في الشبان وغيره، كنت دربت حتى بخلاف الشبان الكابر تجارب، وكنت حتى قريب عمناول ولا قلت عمناول زاد من تدريب فريق ولا اثنين في ليبيا، لكن ما سهلش ربي، وخاصه كما قلنا بخلاف الشهاده نتاعك في اليوفا. ساعه نتمنوا لك التوفيق وفرحانين برشا بحضورك بحثينا. زاد مهم تصور رايك اليوم باش يكون، خاصه كي يبدا احنا عندنا مدرب اللي موجود لبرا واللي يشوف ربما بعين من برا، مش كي مدرب عايش في تونس اللي يشوف كل شيء موجود، لكن كي يبدا عبد بعيد شويه ومن برا النجم يمكن يفيق ولا يشوف حاجات اللي مش الناس الكل تنجم تشوف ممكن في تونس.
2: اكيد اول حاجه انا نعيش في فرنسا تويكا برك الله 45 عام، مشيت عمري 8 سنين، بديت التجربه الكرويه نتاعي بديتها بريس ما بين 9 سنين ابري جوست لاريفي نتاعي، فهمت، وبشوي بشوي تغرمت بشوي ووصلت لك المرحله هذيك سان بولي لي زيتاب، فهمت نتاعي بشوي بشوي. بون مالوريزمون ساعتها سيت ايبوك لا هاك الوقت هذاك ما انت كان ظروف بالنسبه للوالد الله يرحمه، دونك ما نجمش نواصل في التجربه نتاعي في سورتو دون لي سون دو فورماسيون، دونك وصلت كجوار معناتها من بعد النوادي بشوي بشوي حتى لاج قعدت بقيت جوار حتى لاج دو 30 ans. من بعد ما تعرف لي بليسور وظروف عائليه وحسب الخدمه، دونك جو مشي حبست الكوره ان توك جوار، مي تغرمت بها ان توك كوتش، معناتها كي تعلمت كجوار تغرمت وكنت مغروم برشا باللي كوتش نتاعي دايا نحييهم، سي غراس ا او كو جو سوي معناتها من فضلهم هم اللي وصلت لهالدرجه هذه. دونك كل هذا ما حركش مراحل، بديت مع ليكول وبشوي بشوي عديت لي ديبلوم تاعي تويك تبارك الله معناتها عندي 15 سنه كمدرب، خدمت في زوج سون دو فورماسيون غاديكا في الزون نتاعنا، هي ديبارتمون دو كود دازور وديبارتمون دو فار اكزاكتومون، فهمني. وبشوي بشوي تو عندي خدمت ثمانية سنوات في الشبان من ليكول حتى اليو 20، وتويكا بريسك في الويتيام اني سينيور.
1: بالضبط، بالتوفيق ليك كوتش.
2: شكرا.
1: في مسيرتك اكيد كنت تسمع فينا نحكيوا على فهد المسماري، جوز معلومات باش نزيد مرة بخلاف المنحة، معناها فهم بعض الجيرات ما تحصلش عليهم، ويمكن حتى إدارة نادي الأفريقي راه كانت تعرف بالشيء هذا، خاصة أن تحب تفضي بلاست أجنبي، فتقول لك هو هكا ولا هكا، المنحة موجودة في عقده ومازال عقده متواصل العام الجاي، 150 مليون تو 150 سنة، يقول لك على الأقل يفسخ تو من جانب واحد وندفع كان وحدك هاو 150 مليون فقط وشوية جيرات، خير من اللي يقعد لي العام الجاي ونخلص عام كامل تو، العام الجاي نخلص منحة وكذا باش تطلع بريسك دوبل ولا تريبل الحسبة ماديا. نزيدك معلومة أخرى كوتش قبل ما نعطيك كلمة، فهد المسماري عم ناول صحيح في الكونترا عنده معناها المنحة هذه والكل، لكن ما كانش مساهم على أرض الواقع في الترشح لدوري الأبطال، والدليل أنه عم ناول مثلا فهد المسماري موسم كامل لعب 699 دقيقة بالضبط، 19 مشاركة عفوا، منهم 11 كلاعب بديل، ما ندخل أثناء اللعب الإحصائيات، 0 أهداف وتمريرة حاسمة وحيدة في موسم كامل مع عند الفريق، رغم انه خذا اكثر لاعب تقريبا احتياطي، خذا فرص معناها لعب في مقابلات، راه فما على الاقل 8 مقابلات لعب كاساسي، 11 الماتش الاخرين دخل فيهم لعب كلهم تقريبا اكثر من 25 دقيقه حتى 30 و35 دقيقه، بالتالي اللاعب كما هكا اليوم كوتش بين الموجود في الكونترا وبين الواقع انك ما ساهمتش زاده، كيفاش تشوف اليوم؟ هل حسنا فعلت اداره الافريقي بانه تخلي اللاعب يفسخ عقده من جانب واحد ويغادر؟
2: بصراحة أنا مع جانب الإدارة، بصراحة مع جانب الإدارة، على خطر علاش؟ على خطر السيد فهد المسماري دونك كما أنت كنت تحكي في الاستاتيتيك اللي عطيتهم تويكا ما شاركش برشا حاجة، وثاني حاجة معناتها حتى لكان شارك من بعض المقابلات اللي كان هو رمباسون ودخل فيهم، معناتها ما عطاش برشا إضافة، معناتها دونك هذا معناتها الإدارة، أنا بالنسبة لي أنا الإدارة شافوا اللي أمونا في خمموا اللي مش يواصل في أساس لهذه الموسم هذا، وخاصة هذه كما تحكي أنت ومدام نعيم ما تويكا تيا، معناتها عندك كاتشابو تلعب عليهم اللي هو شامبيونات كوب دو تونيزي رابيتي تاع الابطال وبينتو على قريب سوبر كوب، فهمني. دونك بصراحه انا مع الإدارة، على خاطر من متأكد اللي السيد هذا لازم يعطي، لازم يشوف ما خير وبالك يعطي الإضافة ويلقى أكثر فرص نتاع مشاركة في المقابلات.
0: شوفوا هيني راهو كقانون لاعب يصحح في عقد فيه البند هذايا من حقه أنه ياخذ الفلوس وراهو
1: بالطبيعة،
0: لكن هذا ما تحملوش الإدارة هذه، راهو تتحملوا الإدارة القديمة اللي هي صحت له العقد كيف هذايا. الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا عقد فضيحة، لأنه أنت لا تعرف الملاعبي، لا هو سوبر ستار في ليبيا، لا هو معناها جايبه أنت مثلا ستار كما نقولوا نحن وتعمل له عقد كيف هكايا. الحقيقة ما أنا نبهت كيفاش العقود هذه تتعمل في تونس، أنه أنت نعطيه منحة وهو مثلا الملاعبي هذه ما أديش الماء عليه وما جيبش لستات لي أنت، على الأقل كنت مثلا مع هذه الناس بتحط لستات قديش سهم كذا باش ياخذ المبلغ هذا مثلا تزيدوا مع البند هذا
1: مثلا،
0: ممكن وقتها النجم أنا مثلا تقولي، لكن هو كقانون هو يقول لك أنا ما يهمنيش، أنا أنت في البند صحيح. في العقد هذا حطيت لي انه انا اذا كان نترشح مع الجروب الكل راني انا باش ناخذ ال 50000 دينار هذا،
1: 50000 دولار 150 مليون،
0: فوالا 150 مليون، معناها من هنا اللاعب ما عندوش حتى ادنى ذنب، الذنب كله في الاداره القديمه بالزبط. اللي صحته العقد هذا،
1: هذا هو نحكيو فيه بسرعه على عبدو سيدي، قريب برشا من نادي الافريقي اكيد تعرفوه، اللاعب الزوز لعب في نادي البنزرتي، لعب كان من ابرز لاعبي سي بي في الاصل، هو متوسط ميدان لكن ايضا لعب كمدافع محور، وصل حتى عبدو سيدي عمل الماتش الاثنين، لعب حتى كجناح هجومي كان ثم بعد مشارك تجربه في هلال بن غازي الليبي، فسخ عقده منذ سويعات ويقترب اكثر من الافريقي، منتظر نجم يكون في الايام الجايه في تونس للامضاء مع النادي الافريقي، لاعب يعرف بطوله تونسيه، النادي الافريقي يعرفه، كيفاش تشوف انضمامه للنادي الافريقي المنتظر؟ نعم
0: ملاعبين نجم يعاون، مش حتى على مستوى انه يكون في لي اونس تيتولير، لا مش بالضروره معناها ملاعبين نجم يعاونك. عندك دي كومبيتيسيون قادم عليهم في القادم الايام من ديال الفريق، معناها يلزمك على الاقل بنك باش تعزز بيه، بنك باش نجم تقاوم بيه رابطه الابطال، باش تقاوم بيه التظاهرات في تونس سواء على مستوى البطوله او مستوى الكاس. في برشا خطر قاعده معناها تتقرا انه عبدو السيدي ينجم ما يكونش عنده اضافه، لكنه البطوله التونسيه ذو اللي يعرفها كان هداف ويظهر لي ثاني هداف ولا ثالث هداف البطوله التونسيه بالرغم البوست نتاعو اللي هو اكسيال، لكنه كل ما احتاجه. وانا نذكر نادي البنزرتي كان موجود الملاعب هذا يلعب في دي بوست، معناها كيما تنجم تلعبوا اكسيال كيما تنجموا تلعب قدام المدافعين تلعبوا بيفو سنتينيل، معناها تنجم الملاعب هذا. انا بالنسبه لي انا اضافه للنادي الافريقي، وكما نقولوا نحن اضافه على مستوى تعزيز البنك في قادم الايام للنادي الافريقي.
1: بالضبط كوتش تكتيكين اليوم مهم جدا يكون عندك لاعب، راهو معناه مش فهم مش ديما نشوفوا لاعب ينجم يلعب في لي تروا كومبارتيمون. مهم ان يكون عندك لاعب هكا في الافكتيف.
2: اكيد شاك كوتش مينيموم على الاقل عنده ان دو جوور بوليفالون، على خاطر بصراحة سأد بوكو، على خاطر مثلا كان عبدو سيدي هذا بون يلعب في الاكس ديفنسيف ينجم يكون سنتينيل وينجم حتى يكون في الرواق معناتها
1: ديفنسيف كيما يلعب معناتها بزاف زوج ثلاثة مقابلات.
2: دونك الحاجة برك اللي ما نعرفش فيها في عبدو اسكي يلعب بجوج دروا يساقيه الاثنين، بصراحة ما نظنش، هو جوكرو اللي دروتي هو
1: دروتي
2: فهمت. دونك سي تري امبورتون، نرجع كلمتك سي تري امبورتون دافوار دي جوار بوليفالون. علاش مي بار كونتر اللي معناتها لكان لقي الكوتش لكان لقي فريمون الشيما تكتيك مع جوير هذا اللي يجيب الفايده ويجيب البلوس للليكيب وللجروب كامل بوركو با. مي بار كونتر يفو با كو ثم اكثر جوارات بوليفالون بو با ديزورغانيزي لو شيما تكتيك. تعرف اللي معناتها مثلا نعطيك الكام تاع سي فوزي بنزرتي، سي فوزي بنزرتي سي لي 11 مي معناتها ما يغيرهمش بوست بو بوست
1: تقريبا.
2: دونك هذيك هذيك سي تري امبورطون. مي وي نرجع لكلامك، وي سي تري امبورطون دافوار دي جوار بوليفالون.
1: باه واضح. دونك فاصل قصير راجعين نحكيو على النجم السياحي، بعد شويه يكون معنا مراسل ديوان اف ام في سوسه هشام بن جمعه، نحكيو على الهبه الكبيره نتاع جماهير النجم السياحي في الايام القليله الفارت.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: وقية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: تسمعوا ديوانا فام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوانا فام
4: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1 FM. Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla. D1 FM. Soutkom.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
2: ديوان فم صوتكم.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج. فيزيوناج فيزيوناج
1: فقرة فيزيوناج عليكم في سبور ماج حتى للأربعة متاع العشية، 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. كما قلنا بعد شوي باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي والجماهير متاعو لمت الأموال وخلت الفريق يشارك رسميا في البطولة. لكن قبل خلينا نحكيو على المواجهات الودية الأندية التونسية. تعرفوا كل يوم ديما فما مقابلات ودية لأندية الرابطة المحترفة الأولى، نحاولوا يوميا نحكيو على المقابلات اللي فاتوا ونحكيو على مباريات البارح. نبداو من مباراة النادي الصفاقسي وسان بيدرو الإيفواري. عندما كنت نعيمة البارح 1-0 لنادي الصفاقسي أمام الفريق الإيفواري، ماتش لعب في الطيب المهيري، وهدف كان سجله محمد صالح المهذبي في الدقيقة 70 من المباراة. النادي الصفاقسي بقيادة مدرب والجديد نبيل الكوكي كان في المباراة هذه اعتمد تقريبا على زوز تشكيلات في الماتش هذي. نعطيكم التشكيلات اللي لعب بهم النادي الرياضي الصفاقسي مع تغيير طبعا طفيف في التشكيلتين لأنه فهم تدوير كبير بالنسبة للرصيد البشري. شوط أول كان فيه دحمان معلول المثلوثي بكار مونديكو دربالي حسام دو العبسي صغير غيث صغير طبعا الرحماني وأقبلي. في الشوط الثاني تم إقحام كل من بنصير، تم إقحام حبشية في بلاصة المثلوثي، عقيد مكان بكار، المهذبي مكان الدربالي، موتيبا مكان حسام دو، الترابلسي مكان العبسي، موتيبي مكان الغيث الصغير، بالوافي مكان مؤمن الرحماني، وديارا اللاعب الجديد مكان أقبلي. هذايا الرصيد باش يلعب هنا الصفاقسي البارح، وانتصار امام فريق ايفواري محترم جدا. نتصور
2: اكيد فريق الايفواري هذا قاعد بشوي بشوي يخطف بخطى ثابته، قاعدين نشوف فيه حتى في لي كومبيتيسيون افريكان، معناها عملنا وشفنا شنو عمل الفريق هذا. ناس قاعده تخدم الحقيقه، اكاديميه ممتازه ممتازه جدا، ونتصور انه سان بيدرو راهو في السنوات القادمه باش يكون عنده كلمه كبيره وباش يكون له مكانه في على المستوى الافريقي. ونشوفوا في كره القدم تاع الكوديفوار كيفاش تعطي في برشا ملاعبيه لاوروبا، وذوما اللي يعملوا معاهم باريناج الجماعه كما نقولوا نحن الفرق الاوروبيه كيما رين وكيما ليل، ويخرجوا في برشا ملاعبيه. الحقيقه انا من اكثر الفرق اللي عجبتني في اخر كاس افريقيا حتى في كأس العالم هو منتخب الكوديفوار، ونتصور أنه حتى مع قدوم هيرفي رونار الكوديفوار باش يكون رقم صعب في السنوات المقبلة لأنه قاعد يخرج في جينيراسيون كبيرة برشا. فريق سان بيدرو قاعد يحضر في تونس، حاجة صحية قاعدين نشوفوا فيها في تونس في السنوات الأخيرة في العامين ذوما ثلاثة، أنه قاعدة تجينا برشا نوادي واللي من خلالها نوادي متاعنا قاعدين يحضروا معاه. فما بالوزداد في تونس، فما نوادي الجزائرية، فما نوادي الحزم السعودي، فما نوادي ليبيا زادا كيف كيف، وهذه حاجه باهيه معناها لانه افاده انك تعمل ماتشوات نتاع ابليكاسيون باش تعرف روحك تحضر للموسم نتاعك مع التحضيرات البدنيه الاخرى، عندك مباريات تتحضر بهم حتى مع الفرق التونسيه كذلك، فما مباريات وديه ما بين النوادي التونسيه. النادي الصفاقسي قاعد يظهر لي معنا بيل كوكي، انا بالنسبه لي انا الحاجه الباهيه انه التحضيرات بدات على بكري، انه راهو المدرب كيلقى روحه من بدايه التحضير موجود مع اللاعبين اللي طلبهم، مع الكم الموجود متاع اللاعبين، لأنه يعني وقت اللي تلقى عندك كم لاعبين وقت اللي الأنز اللي موجودين وكذلك الاحتياطيين. هذه حاجة باهية للنبيل كوكي اللي يعرف الاتموسفير متاع النادي الصفاقسي، معناها يعرف الجمعية. وهو الحاجة الباهية أنه في نبيل كوكي حتى مع اللاعبين اللي موجودين عنده لاعبين مخضرمين اللي هما قدم اللي هما المثلوثي اللي هما علي معلول، عنده كما قلوا نحن البيوني هذوما مع اللاعبين الجد، وهو كذلك زاد عنده كشاف لأنه نعرفه من قبل كيفاش طلع برشا ملاعبية من نادي الصفاقسي. حاجة بها للنادي الصفاقسي والحاجات هذوما معناها المباريات الودية أنا بالنسبة لي أنا حاجة بها للنوادي الكل في تونس.
1: نمشي معاك كوتش للنجم الساحلي، انتصر 2-0 على الأولمبي البيجي في مباراة ودية ثانية، هم لعبوا أولتيم 0-0 ثم البارح 2-0. الهدف سجلهم ساندي لاعب الجديد لتوال ولاعب الفرنسي الجزائري الفرنسي عفوا سفيان شادر اللي هو تحت اختبار توا، سجل البارح الهدف لتوالو. كانه مع براكوني فما دماء جديده، فما لاعبين جدد، فما عديد اللاعبين جدد، بالاضافه انه براكوني عامل على برشا زاد ملاعبيه شبان من سونتر دو فورماسيون تاع لتوال.
3: صحيح لتوال هي قاعدة تويك تعمل في تري تري بون بروباراسيون فهمتني سيرتو سي حاجة برك اللي كنت خايف منها انا بالنسبة لكريستيانو براكوني كنت خايف رغم اللي هي لتوال بون شو الناس الكل في بالها كيفاش كملت البطولة خفت اللي ماشي يلقى برشا مشاكل وهي بالعكس معناتها حاولوا هكا ستابيليتي هذيك هو جاب فكرته جاب خبرته نعرفوه عمل تجربة باهية في الاسبيرونس دونك هذه حاجة تشرف ولي بريباراسيون شوف حاجه باهيه البيوت نتاع البريباراسيون راهي سي با مش الفيكتوار ولا الديفيت ولا نول هي هاك اول حاجه باش تعمل كويزيون دو جروب هذه حاجه دوزيامون تحاول تعمل فيستير الفيستير هي سي تري تري امبورطون بور ان انترينور ما مدرب ما عندوش فيستير راه ماشي يتعب السيزون كامل وثاني حاجه هاك الامبيونس يلقى ناب ربي رغم المشاكل اللي مرت بها الاطوال ناب ربي يلقى كمان جو مع جوارات وجوارات لامين بعضهم باللي جاو جدد وفكرته هو بيان سور هكا اللمسه نتاعو دونك ما نظنش كرو عمل اربع مقابلات ماتش اميكال اربع ماتشات دونك ثلاثة انتصارات واحد نول مع باج معناتها باج نول وانتصار معناتها حاجه باهي حاجه تشرف وكل هذا نرجع كلمه مدام نعيمه اللي راي البريباراسيون سي حاجه تيار حاجه برشا نحبها برشا بصراحه وشرتو كي تبدا على بكري كي تبدا على بكري وتاخذ جواراتك على بكري وتعرفهم شوف معناتها كلي كي عبارة معناتها أولادك معناتها دو أ ز تعرفهم عندك الوقت تحضرهم وتشوف لي ديفو وتشوف لي كاليتي دو لان دو لوتر وتخدم عليهم بشوي بشوي وهذاك اللي سير مع كريستيانو مي اتونسيون سي ان بوين دانتيغراسيون كي فو بروند ان كونت يفو معناتها ما لازمناش نركزوا كان على البريباراسيون تاع فونا وناجح وكذا اتونسيون راهي سي كو دو لا بريباراسيون دونك هذه الكل ان شاء الله ليتوال تواصل فيها المشوار هذاي وبوركو با معناتها الجو هذاي والكويزيون دو جروب وسورتو تحل طريق لكريستيان براكوني للبدايه البطوله
1: بالضبط نمشي معك نعيم التقدم ساقط الدير للحقيقة فريق صعد من الرابطة الثانية لكن يلعب في مباراة ضد أندية كبيرة معناها بعد الترجي والفريق بالوزداد للبارح يلعب ضد المنتخب الأولمبي أو المنتخب أقل من 21 عام ينتصر 1-0 هدف زياد العلوي زياد العلوي اللي أيضا كان سجل أمام نادي الأفريقي وعلى ما أذكر سجل ضد الترجي ضد بالوزداد حاجة هكا فريق اللي يبدو أنه قاعد يحضر كما لازم زياد
2: بو انا مانيش باش نحكي برشا على الحقيقه على سقيده الدير لكن باش نحكي على المنتخب الوطني اللي اقل من 21 عام لانه قاعده تفاجئ فيا النتائج نتاعو خساره اولى ضد شباب العمران والخساره الثانيه ما نعرفش ان شاء الله معناها الكومبيتيسيون اللي جايه في العاب البحر الابيض المتوسط على عكس النتائج اللي قاعدين نشوفوا فيها لانهم الملاعبيه اللي موجودين الكلهم ينستو تقريبا ينستو مع الاكابر
1: آه.
2: من هيثم ذو الحميدي ملاعبيه اخرين كذلك
1: صدق محمود على الغير
2: معناها ملاعبيه انا مستنسين بالسينيور ويعرفوا شو معناها البطوله الوطنيه قاعده متفاجئه بالنتائج هذه ان شاء الله ضد مقدونيا وضد المغرب وضد منتخب تركيا اللي هما منتخبات باهية ومنتخبات ممتازة على الأقل تكون نتائج مش هي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا حاليا في التحضيرات اللي هي تبقى في نالمو تحضيرات بالنسبة لسقيت الدير يظهر لي بالنسبة لي هنا باش يكون ما نحبش نقول حصان الأسود في البطولة التونسية لكنه عنده كلمته باش يكون في البطولة التونسية باش يقلق برشا فرق وأنا هاني نقولها وحسبها عليا توا أنه من نوادي اللي باش تضمن البقاء واللي باش تكون موجودة واللي باش تعب برشا نوادي على الميدان نتاعها لأنه ناس قاعدين يحضروا ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة تضخ في أموال ناس قاعدة عندها استراتيجية واضحة أنه موجودة في الرابطة الأولى مع ملاعبية سيبلي اللي هما مستنسين بالبطولة الوطنية مع ملاعبين مستنسين بالأمبيونس نتاعهم ما خرجوش برشا ملاعبية خليوا السكوليت موجودة مع تطعيم وتدعيم بملاعبية أخرين سيد العلوي ذولي مستنس بالبطولة الوطنية عرفها لعب في المستير ولعب في ليبيا ملاعبي معناها الحقيقة ملاعبي ممتاز وممتاز جدا باش يعاونوا مع الملاعبية الأخرين واني نرجع نقول لك باش يكون رقم صعب سقيت الدير في البطولة الوطنية
1: بالضبط نختم معك كورس في 30 ثانية الملعب التونسي 1-1 يتعادل مع الشباب بالوزداد الجزائري هدف شباب الوزداد سجله محمد علي بالرمضان ابن الحمودة سامحني ما باش نحكيو على برمضان من حمودة بالضبط اللي من حمودة موسم متميز الموسم فرت مع بالوزداد وحتى في الوديات السنه يبدو انه باش يعمل زاد موسم ممتاز بما انه قاعد يسجل وهدف الملعب التونسي سجله رفائل رياحي واحد من ابناء اللاعبين الشبان ابناء الملعب التونسي تصور الملعب التونسي كوتش من الفرق اللي ماشي تعمل في برشا حس في الصيف هذايا تحضر بصمت وتركيز واضح جدا الشيء
3: جوستمون هذيك لا سوري سور الغاتو نقولوا نحن هكا اللي تخدم سيلونسيزمون وتعمل بريباراسيون تاعك سيلونسيزمون معناتها وخاصه بالنتائج واللعب وجو وكويزيون كل شيء حاجه باهيه طياره برشا بون انا بصراحه فرحان برشا خاصه محمد علي بن محمود بصراحه
1: بن حمودة
3: سامحني دونك هذا معناتها هو اللي كان ديجا في البريباراسيون Je pense qu'il a une très très bonne forme physique. Ou gars, dire que c'est bien, bien. Donc, Inch'Allah, Rabbi Wafqo, ma Belouzdad. Le match de Tunisie, c'est vrai que j'ai زوز مواسم ولا ثلاثة من محاتهم الكبار وحابهم برشا برشا خاطر قاعدين يخدموا في خدمة جبارة الإدارة وحتى الإطار الفني فهمني هو المدرب نتاعهم جديد هذا ممكن فرنساوي ما نعقلش على اسمه اكزاكتومون بون احنا صراحة انا كنتبع برشا في البطولة في الفرنساوية كل شيء السيد هذا الحق نتاع ربي ما نعرفوش اسكو يسور دي سون دو فورماسيون اسكو يسور دي ريجيونال مي المهم باين عليه انسان خدام انسان ممتاز دونك ان شاء الله يعطي الاضافة الملعب التونسي وملعب تونسي اكيد راهو ماش نشوفوهم في المراتب الاولى
2: مدرب الملعب التونسي مدرب برتغالي
1: برتغالي سامحني هو غلط في الاتحاد المنستيري فورس الاتحاد المنستيري
2: الاتحاد المنستيري
1: المنستيري والفرنسي بالضبط ميرسي نعيمه دونك فاصل قصير رجعين باش نحكيو على النجم الساحلي بعد شوي يكون معنا في التليفون مراسلنا في سوسه هشام بن جرح
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: 45 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ نحكيه على النجم الرياضي الساحلي النجم اللي منذ أيام قليلة كان مهدد بعدم المشاركة في البطولة بعد نداء الشهير لرئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت جماهير النجم الساحلي عملت هبة كبيرة الحقيقة وجابت مبالغ طائلة خلت لتوال يضمن المشاركة الرسمية في الرابطة المحترفة الأولى وأيضا بدأ يخلص حتى في الديون نتاعه لأنه المبالغ اللي تم جمعها فاتت حتى اللي كان مستحق لتوال بالنسبة ل استخراج ليسونس نتاع المشاركه في الرابطه المحترفه الاولى التفاصيل هذه واكثر ناخذوها في المباشر من عند مراسلنا في سوسه هشام بن جمع هشام اهلا وسهلا بك
4: مرحبا بك هاني مرحبا بكل الضيوف نعيمه والكوتش وكل اوكي ديوانا فهم كنت تتحدث اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي لم تلبي نداء الواجب فقط ولكن خلينا نقولوا اعطات درس للوفاء درس المحطة درس ربما كيفاش تجم تحب جمعيتك ودولا الشعارات الباهية لأنه اليوم النجم الرياضي الساحلي خرج من عنق الزجاجة اللي لقى روحه فيه في بداية الموسم بحكم أنه الديون متاع النجم الرياضي الساحلي أثقل في كيال امتاعه سنوات ما زلت موجودة الديون ولكن اليوم الجماهير كانت في الموعد ولبت نداء الواجب من ناحية الديبلوكي لسيتواشن يعني النجم كان في وضعية تلزمه وما يخفاكش هاني أنه السنوات الأخيرة البطولة التونسية ولا تطبق في القوانين متاع الفيفا ومتاع الكاف قبل كنت تجم أنت سلوك لاعبية ولكن تغض الطرف وتحاول تلقى دي سوليشون ولكن اليوم لا فما ديليتيج يزمهم يتسكروا وديليتيج يتلقى فيهم حل سينو ما تجمش تاخو أنت الليسانس متاعكم تجمش تكون متواجد في القائمة وفي الليستة متاع الفرق المشاركة في البطولة الوضعية هذه اللي النجم الرياضي الساحلي بحكم الديون الطائلة اللي ما زال يعاني منها الحمد لله بعد كما قلت انت يعني بعد ما تحدث رئيس الهيئة التسييرية النجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت وكان تحدث عن الوضعية الحرجة رينا هبة كبيرة برشا من جماهير النجم الرياضي الساحلي يقولوا جماهير يعني انظر ادخل ادواء انه مش الجماهير يعني العادية فقط لانه يعني رينا لاعبين قدامى رينا رجال اعمال سواء كان PME يعني مؤسسة متوسطة وصغيرة ولا رجال اعمال كبار رينا خلينا نقولوا حتى عامل بسيط رينا الشرائح الكل يعني الاجتماعية اللي كانت متواجدة وكانت وراء جمعيتها وحاولت قدر المستطاع كل واحد من جهته يدفع شنو يقدر، وكانت على خلينا نقول على مراحل. فما مرحلة متاع لي مايو يعني رينا بيعان المايو متاع النجم الرياضي الساحلي اللي أعمل أرقام يعني ممتازة جدا خلينا نقول، وحتى في الشيفر وصلوا 679 مليون حاجة كريني فيه لأنه وصلوا 1,349 أون طونك فلوس أون كيسي، ولكن البيني فيه 680 تقريبا مليون. أيضا من ناحية الليزابونمون يعني النجم الوليسياري حتى الشعار اللي رفعوه متاع المليار بقى على المليار تقريبا 200-250 مليون يعني 750 مليون ضمنهم، هذوما كلهم دليل قطعي أنه إذا كان الجماهير تتعامل معها بشفافية وتحاول توصل لمساج كيفالي كونتيفالي بالطريقة اللازمة نلقاو تعامل سليم، وهذا إن شاء الله الروز هذا في باقي المشوار، لأنه اليوم ما يخفيكش هاني أنه حتى مورالمون تمثل الجمعية معناها الدعم المالي ممتاز، ولكن إن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يلقى جماهير وزاد لولون بلاني معناها في السيزون هذه يلقاه كما نستانس يعني جمهور الإتوال، صحيح كان متعود على المشاركات الإفريقية ولكن الوضعية الراهنة تتطلب ربما دفع معنوي كبير، وانت واكيد والجماعة في البلاتو السيد العارفين انه ما تجم تخرج انت من الوضعية هذه كان بتكاتف الجهود من ناحية تواجد المال من ناحية ثانية، ولكن خاصة تكون جو عام ملائم باش يخلي الجمعية ترجع للسكة نتاعها وتلقى الطريق السوي والسليم اللي يرجعها للبلاصتها
1: بالضبط. هذا هو هشام، فقط الارقام مهم جدا، الارقام حسب الموقع نتاع ليتيجي توال الموجود فانه 3 مليارات و800 تقريبا هو التوتال نتاع المونطون و863 بالضبط
4: في الحمله الاخيره فقط.
1: اي نحن نحكيوا على الحمله هذه الاخيره معناها اللي هي اللي فضت الاشكال، والنجم الساحلي رجعت نفس السعداء معناها ضمن المشاركه في البطوله. توا في 30 ثانيه هشام، شنو هو التمشي نتاع الهيئه التسييريه من هنا لنهايه لبدايه البطوله؟ معناها هل ستواصل جماهير النجم الدعم النادي مدين حتى النجم حتى يعمل بعض الصفقات على الاقل في الميركاتو؟
4: هو كنا تحدثنا مع الدكتور كريم العكروت يعني وموجود في الصفحه الرسميه يعني ديوان سبور متاكد انه التوجه نتاع اللي تيجي لا يمشي تواصل لون داني يعني شبكه ديما متواجد
1: على طول الموسم
4: على طول العام. هذا واحد. اثنين انه ثم بلان كامل قاعد يحضر يعني للقسم التسويق اللي يامل انه الامور يعني تمشي على العال ويلقاو زاد حلول ممتازه تتماشى وقيمه النجم الرياضي يعني، بالاضافه الى ذلك يعني البياتريه باش تبقى محلوله. نتمناو انه مثلا في الجرادان وفي الفيراج يعني تكون جيشي فيرمي، ولكن مش تكون موجوده البيتري. عدا ذلك ديما يعني لي برودوي نتاع الجمعيه الحديث هنا على لي مايو وكل ما يتباع يعني في بوتيك ليتوال. واخر نقطه كان عرجلها يعني دكتور كريم العكروت نتحدث هنا على بيع اللاعبين، يعني اذا كان جات مثلا اوفر في اوميجا اكيد باش يخرج باش يتباع، لانه النجم الرياضي الساحلي كان عاين الغياب نتاعو بعد المنفذ وراسله في انتظار انه يعود، واذا كان رجع وفما اوفر باش يتباع ما فماش اوفر اكيد ملزم انه يتواجد مع الفريق مع المجموعه.
1: هذا هو واضح. يعطيك على الصحه هشام على كل التفاصيل اللي مديتنا بهم كلمه. كيفاش تبعت نعيم الهبه الكبيره نتاع جماهير الإتوال؟
2: الحقيقة شوف هو بصفة عامة والجماهير التونسية إذا كان تلقى خاصة ما نحبش نقول الفرق الكبيرة، لكن رو الجماهير التونسية كي تلقى الفرق نتاعها في وضعية صعبة ما نصورش أنها معناها باش تبخل ولو حتى بمبلغ مالي ضئيل بالنسبة لجمعيتها باش تعاود ترجعها وتكون على السكة. وهذا شفناه ذولي من نجم الرياضي الساحلي وما هيش أول مرة، لأنه كانت هبة كبيرة قبل وكانت مع السيد كريم العكروت، لأنه خلينا نكون نحط الأمور بالأوردر كرونولوجيك، لأنه السيد كريم العكروت كان في الكوميتي هذية وبرشا كما نقولوا نحن قضايا سكرها، لكنه بعد ابتعد وسكر برشا قضايا وكما نقولوا نحن عمل المجهودات متاعه باش القضايا هذه كانت تسكر، لكنه بعد ابتعد ووقت اللي ابتعد دخلت الدنيا بعضها شوية فهمتني. ونعرفوا نحن ديفوا فما ناس ما يخليوك تخدم راه، فما ناس يقولك ليه إذا قاعد يحب الناس تتحط على السكة والجمعية تحط على السكة. شوف فما ناس تحب الجمعية ما تحبش ترجع راه في كل الجمعيات راه يقولك ليه، لأني أنا بعيد لانها يلزم النجاحات تتكتب باسمي انا ما تتكتبش باسم غيري، فهمتني؟ وقت اللي عاود رجع السيد العكروت الحقيقه قعدنا نشوفوا انه بنظام، يعني الانسان هذا قاعد كل الملفات وكان واضح وكان صريح مع الناس. الصراحه هي الكل راهو، لانك وقت اللي تنافق الجماهير، وقت اللي تكذب على الناس، وقت اللي تكذب على الجماهير، يستحيل انك تنجم تخلي الجمعيه على سكه. وهاو شنو شفنا؟ لانه علاش تعرف عليه؟ لانه منسوب الثقه ولا كبير مع السيد العكروت، لأنهم كانت عندهم الثقة في المرة الأولى وشوفوه شنو خدم. وقت اللي عاود رجع وفي الوضعية مش بالسهل، راه الناس تلقى مسؤولين توا ترجع، راه في الوضعية هذه مش بالسهل يكون عندك ثقة، راه مش بالسهل أنك تجي وتشد جمعية وهي في الوضعية هذه، راه خاطر الناس كلها ابتعدت وقاعدين نحكيوا فيه الموضوع وعندهم الحق. راه يقول لك أنا باش نشد جمعية وبعد أنا نتسب وأنا بكذلك. هو كان إلى في لوداس أنه يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي في الوضعية هذه، وشفنا الجماهير متاع نجم رياضي الساحلي ذولي لبت نداء الواجب مش بالسهل في السيف، وناس قادمة على مدارس وناس قادمة على كراتب وناس قادمة على أعياد ومولد وكذا، تلقى 400 مليون وتلقى 500 مليون و300 مليون وفما زادها ملاعبية زادها مشكورين، لأنه فما ملاعبية بعض الملاعبية تنازلوا زادها على أرقامه وقسموا المبالغ متاعهم. يذولي الناس الكل إذا كان تجتمع على استمرارية النجم وأنه تخلي النجم على السكة وترجعها على السكة، أكيد النجم الرياضي الساحلي باش يرجع للإشعاع
1: متاعه. بالضبط، هذا اللي نتمناه النجم الساحلي وبالتوفيق ليه ولكل جماهيره. فاصل قصير ورجعين نحكيه على محمد علي بن رمضان اللي يمضي لنادي الشمال القطري.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ، تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فيلم انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: 54 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية تقريبا، مازلنا 4-5 دقائق باش نكملوهم ونحكيو على محمد علي بن رمضان لاعبنا الدولي التونسي اللي ينتقل رسميا لنادي الشمال القطري بن رمضان اللي يغادر الأهلي المصري. صفقة كوتش وصلت تقريبا 800,000 دولار بالنسبة لبن رمضان، قيمة انتقاله للشمال القطري مع تضمين بند في العقد يقضي بنسبة 15% من إعادة البيع. إذا كان يعاود يغادر مثلا شمال قطر فإنه 15% من قيمة الصفقة ترجع للأهلي المصري. بالرمضان اليوم يمشي من الأهلي لشمال القطري، خطوة بالنسبة لي كنتي تعتبرها خطوة للوراء في مسيرة اللاعب، أنه حاجة طبيعية وعادية لبالرمضان وينجم تخليه يبقى ستابل في نفس المردود في نفس المستوى.
3: شوف محمد عين بالرمضان بالنسبة لي سي تانجور، سي انجور اللي بصراحة ما مانيش من نحب اللعب متاعه برشا برشا، مش الى عنده ابونير بصراحه كبير برشا. علاش؟ على خاطر اللي جون لا بوكو دو كاليتي
1: مي مع جون برشا زيد كوتش
3: وي مي كمان 26 انت كي تلعب مع نوادي كبيره كيما الاهلي بون مالوريزمون ما لقاش برشا طونجو. علاش؟ على خاطر المسير ولا عالم. اوكي صحيح، مي تو انت بون انا ان شاء الله ان شاء الله محمد علي برمضان ما راش الكوتي فينانسي اكثر من كوتي سبورتيف. علاش؟ خاطر النادي الشمال القطري بصراحه انا جو كريتيك با مي سي ان غران كلوب ازياتيك بوتيتر مي اون بلان فوتبول بصراحه ما راش كونش اللهم ان شاء الله
2: كلوب في قطر مش ان كلوب ان غران كلوب ازياتيك راه ازياتيك ان غران كلوب ازياتيك يقولوا لي ليه الاهلي جده الاتحاد هذوما العين الاماراتي.
3: صحيت صحيت مدام نعيم تزيد تاكد لي اللي هو معناتها النادي عادي معناتها قطري عادي.
1: وهنا تاكد النظريه نتاع انه غادر للشمال القطري من اجل امور ماديه بنسبه 99%.
3: انا بصراحه فيت في اون دو مو كغران جوور وبيرسوناليتي والكاليتي نتاع سواء تكتيك تكنيك بصراحه ان شاء الله ما يضيعهمش بصراحه. على خاطر جوي دان ان بيتي كلوب كوم سا معناتها ديجا انت كنت الفوق ومش تلعب مع نادي
1: اقل برشا في المستوى.
3: شوف الجروب اللي معاه وكل شيء اسكو ميشيل ان شاء الله ان شاء الله انا نتمنى له النجاح. مي تعرف راهو كي تكون الفوق تلعب في مستوى عالي وتلقى روحك في مستوى متوسط راك تتعب برشا برشا.
1: هذا هو
3: ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ينجح.
1: نجيك انت نعيمه ومن اكثر الناس اللي مطلع على مسيره محمد علي بن رمضان منذ صعوده في الترجي لفريق الاكابر حتى يومنا هذا.
2: الحقيقة
1: خيبة أمل كبيرة.
2: أقول لك خيبة أمل كبيرة ما. إن شاء الله ما تكونش خيبة أمل كبيرة معناها. نحن ديما نتمنى التوفيق للناس الكل إن شاء الله تكون كما نقولوا نحن خطوة أخرى أنه يعاود يرجع فيها محمد علي بالرمضان اللي نعرفوه اللي خرج من الترجي الرياضي التونسي. خطوة إلى الوراء مش هذه الخطوة إلى الوراء، لأنه أنا بالنسبة لي أنا الرجوع من أوروبا إلى أفريقيا هو بغض النظر عن
1: اسم النادي
2: الأهلي، لأنه نادي الأهلي نادي كبير معناها في أفريقيا وحتى على المستوى العالم نادي معروف، لكنك تخرج لأوروبا وتعاود ترجع كنت تنجم مثلا تمشي في وسط التابلو في أي جمعية في فرنسا في بلجيكيا حتى أنك تمشي في الناسيونال دو معناها في ديفيزيون دو في أوروبا كنت تنجم تعاود ترجع المستوى نتاعك، لكن أنك تعاود ترجع لنادي كما الأهلي ونادي ما هوش سهل راه معناها مش بسهل أنك تمشي النادي كما نادي الأهلي، ونحن شفنا تجارب يظهر لي وقت اللي أنت تلقى روحك زادة مع علي معلول وشوف شنو خلى علي معلول البصمة، وقت اللي تلقى من غادي المثلوثي والجزيري معناها الحقيقة من لاعبية اللي عملوا بصمتهم في فرجيني سيسي اللي عملوا بصمتهم في البطولة المصرية معناها الأهلوية كانوا يأملوا برشا من بالرمضان واللي هما شافوه في كأس العالم للأندية اللي قدم مستوى جيد، لكنه خيب الظن بعد القدوم للبطولة بطولة وكأس إفريقيا كيف كيف ربيت الأبطال الإفريقية. علي برمضان أنا محمد علي برمضان مش الكاليتي اللي عنده هي اللي خيبة الأمال، لأنه هو علي محمد علي برمضان عنده من المخزون الكروي اللي يخليه يتأقلم، لكنه طبيعة محمد علي برمضان أنه هو ملعبي انتوائي ما تخلش في الأجواء المصرية ما تخلش في الأجواء متاع النادي الأهلي المصري، هي اللي خليته ما يتألقش في النادي الأهلي المصري، لكنه وقت اللي في النادي الأهلي ما تحاربش على بلاستيك وانت في البنك يعني ما تنجمش تكون موجود في الفريق النادي الأهلي شمال القطري، تنجم إن شاء الله معناه على الأقل يرجع شوية من الإمكانيات محمد علي برمضان ويمشي لما لا لفريق مخير.
1: بالضبط هذا هو بتوفيق لمحمد علي برمضان. قبل ما نختم في 10 ثواني فقط رأو فما حاجة صارت في تونس اليوم ومن لائمة الفارطة لأول مرة معناها غريبة وعجيبة جدا في تونس، أنه فريق في الرابطة الثانية نحكي على قوافل القفصة يتم طرده أنت بارونتيز من المقر متاعه بقرار قضائي اليوم مصدر، لأنه ما خلص الكلال لمدة 12 شهر نحكي على عام تقريبا قوافل القفصة. علاش الشيء ذا وعلاش الأزمة المالية الكبيرة وعلاش ما خلصت قوافل في القفصة؟ لأنه لاخذ من المنحة متاع شركة فوسفات قفصة لمدة 10 أشهر، وأيضا ما خذاش المنحة متاع الجمعة التونسية لكرة القدم متاع المشاركة متاع كأس العالم بالنسبة للأندية بتعلة أنه عنده ديون لدى الجامعة، وأيضا بالنسبة للمنحة متاع الوزارة. ففضلا من فضلكم الوزارة وجامعة تونسية كرة القدم وسط الإشراف والناس اللي يهمها الأمر تشوفوا الوضعية متاع قوافل القفصة، لأنه مش معقول فريق بقيمة وتاريخ قوافل القفصة اليوم يلقى روحه ينسحب ويعلق نشاطه من الرابطة الثانية ويزيد في مرحلة أخرى يتم طرده، ونأكد على كلمة طرده من مقره، فبالتالي شوفونا حل لقوافل القفصة من فضلكم. شكرا لك كوتش على الحضور، يعطيك الصحة على تلبية الدعوة، مرسي بكو. شكرا نعيمة، مرسي بكو. شكرا عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، كان معكم هاني إبراهيم. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 3 حتى 4 على ديوان FM. بعد شوية يجيكم الأخبار مع هدى وصلي، ثم بعد يجيكم فانتاي مع ريم وباقي الفريق.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كل نهار مثل الجمعة من 4 للـ7 متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الرابعة ديوان افهم عسلامة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 26 و2027، حيث تنطلق مطالب تجديد السكن للطالبات من حاملي بكالوريا 25 و2000 يوم 14 من أوت وإلى غاية 31 من أكتوبر، فيما تنطلق مطالب الطلبة الجدد من حاملي بكالوريا 26 و2000 يوم 20 أوت وإلى غاية 31 من ديسمبر. أما مطالب السكن الاستثنائي للإناث من حاملي بكالوريا 24 و2000 والذكور من حاملي بكالوريا 25 و2000 فتقدم المطالب بداية من 28 من أوت وإلى غاية 20 من سبتمبر. وحدات الشرطة البلدية قامت نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 9 أو من يوم 7 إلى 9 أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وتولت وحدات الشرطة البلدية أيضا القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن و41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. مدينة القصرين تحتضن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب 26 و2000 الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 إلى 31 من أوت الجارية. وتحمل هذه التظاهرة الفنية أو الثقافية شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. على صعيد دولي، زلزال قوي ضرب صباح اليوم مقاطعة شوكو على الساحل الغربي لكولومبيا، مما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وسط تقارير عن انهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين. وهيئة الطيران المدني الكولومبية تعلن عن تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال، مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها. فيما قالت وكالة الجيولوجيا الكولومبية إن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات. قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة شنت اليوم حملة واعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم لمنزلين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ريما نور الدين في فان تايم.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: جوانا فهم صوتكم فن تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا على موجات دي وانا فاهم. هذا وقايد فان تايم كيما مستنسين من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة كل نهار نواكبوا اخر اخبار المهرجانات، الحفلات، التظاهرات الثقافية، مستجدات الساحة الفنية، ابرز اخبار الفن والفنانين في تونس والبرة. هذا كل نهار نفس الفريق اللي امن الثلاثة سوايع هذوما يوميا، معكم ريم نور الدين من الميكرو، عزيز في الاخراج، حسام في الاخراج الرقمي، في الاعداد شادلية ومرام، وفي الفقرات على التوالي باش يكونوا بحضنا جيهان ورضوان وشايمة. فوالا جيهان ورضوان وشايمة، مرحبا بيكم الناس كل. خلينا نقول لكم اليوم شنو عنا في البرنامج. نبدأ بكل عادة في ألو فيستيفال، ألو فيستيفال اللي تاخذوا فيه كل مرة أخبار ضافية وشافية على مهرجان من مهرجاناتنا في المناطق الكل في تونس. نحكي لكم على كل مرة على دورة من مهرجان اللي تنجموا تعرفوا العروض، الأسعار، العراقيل، الحاجات الجديدة، كل ما يهم المهرجانات. وذاك علاش اليوم بش نحكيه على مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته لحداش، واللي بش ناخذوا تفاصيل الدورة من سي محمد علي الصغير الملحق الصحفي للمهرجان. في ساعتنا الثانية عن ضيف مميز، ضيف موسيقي قدير، موسيقار، قائد فرقة، سي محمد الأسود اللي بيشكون معنا من الخمسة للستة. ساعتنا الأخيرة كيف كيف اليوم في الفن مواصلين، باش تكون معنا صوت طربي أصيل من الأصوات التونسية اللي عاش فترة ذهبية في تونس، والعودة متاعه كانت بطريقة مختلفة لكن ديما متألقة وديما موجودة. نحكيه على الفنانة لميا الرياحي اللي باش تكون معنا من الستة للسبعة. بطبيعة ما ننساوش أنه جيهان السليني باش تكون معنا في الساعة الأولى في تابي غوج، وفي الاخر باش يكون معنا رضوان صديق الملايين، رضوان اللي تستناو فيه ديما باش يقدم لكم فقرته كالعاده زوم فن.
0: فن تايم
1: لازمنا نبداو فان تايم كالعاده بالموسيقى، ونحبوا ديما نكونوا معاكم على اخر الاصدارات. وطوى في الصيف تعرفوا فما برشا البومات، برشا اصدارات تخرج لقيت هذايا، نمهدوا بيهم للعوده كيف كيف. بالطبيعه فنانتنا الكبيره اللطيفه كانت تصدر في بعض الاغاني كل مره على بالتدريج الفتره هذايا، الالبوم خلط لنا الناس كل. طوى باش نسمعوا من عند لطيفه حب حب.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم كما مستنسين من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة. في ساعتنا الأولى عودناكم أنه ديما نحكيه على المهرجانات الصيفية في كل بلاصة من هذا الوطن العزيز، واليوم قلنا نمشيو للساحل، نمشيو للقلعة الكبرى باش نحكيه على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: باش نحكيو أكثر على تفاصيل الدورة 11 من مهرجان مرايا الفنون الصيفي بالقلعة الكبرى. ينضم لنا الصحفي الزميل محمد علي صغير الملحق بهذا المهرجان. عسلامة محمد علي.
2: مرحبا عسلامة الريم، ومرحبا بديوان أخيام وكل مستمعكم.
1: مرحبا بيك. مهرجان مرايا الفنون في القلعة الكبرى دورة 11 ما شاء الله، دونك 10 سنين وهذه الدورة نمر 11 اللي من 14 ل 22 أوت. البرمجة متنوعة، من الاسم نفهموا مرايا الفنون، فما برشة فنون في البرمجة متاع المهرجان متاعكم مرايا الفنون في القلعة الكبرى. كان تحكي لنا على البرمجة السناسي محمد علي.
2: شكرا. بداية المهرجان هذا هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. هذا البرنامج كما تفضلت وقلت هو مرايا الفنون، بمعنى أنه فلسفة المهرجان تقوم أساسا على اعتماد تقريبا كل الفنون الموجودة والمتاحة. يوم الجمعة 14 أوت إن شاء الله باش يكون سهرة الافتتاح مع سهرة فنية مع عازف الساكسفون سيف الدين معيوف ابن القلعة الكبرى والمتعود على أجواء هذه المدينة وهذه المهرجانات. إن شاء الله باش يعديو ليلة حلوة مع سيف اللي عنده برشا ما يقول، عازف على 24 آلة موسيقية فضلا عن صوته الجميل. إن شاء الله نهار السبت باش يكون الفضاء مفتوح أمام جماهير المهرجان ليتعرف على مسرحية أنفاس، وهي مسرحية لشركة تراجيدي بصفاقس. الأحد ستكون هو عنوان السهرة هذه، هو الانفتاح على العالم الآخر أو على العالم بصفة عامة. هو عرض جوجارات فولك دانس، وهو عرض فولكلوري من الهند في إطار التعاون الدولي بين وزارة الشؤون الثقافية التونسية والهند. يوم الاثنين 17 أوت إن شاء الله باش يكون عنا عرض الشريط السينمائي صاحبك رجل اثنين. الأمسية الشعرية هي يوم الثلاثاء 18 أوت، وتقريبا هذه العنصر من بين عناصر القارة في مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه، باش يكون فيها ثلة من الشعراء على رأسهم الشاعر المنصف المزغني، الشاعر فتحي النصري، عمر الدغرير ابن القلعة الكبرى لطفي النثلوثي، والشاعر محمد نور الغرابية، وما الشاعر طبعا الشعبي مبروك عبد المولى. ستكون هناك مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش الفنان العراقي المقيم بتونس، ومن ثم ستقدم هذه الندوة وستدير هذه الأمسية الشعرية الزميلة عروسية بوميزة. بطبيعة الحال يوم الأربعاء هو يوم سيكون يوم راحة. يوم الخميس نستأنف أشغال هذا المهرجان عبر سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، وهي سهرة تقدم التراث التونسي والتراث العربي. يوم الجمعة 21 أوت ستكون سهرة مخصصة أساسا للكتاب وللكتب ولكتاب القلعة الكبرى، وهذه السهرة بعنوان مرايا الكتاب ستكون بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام. السبت هو تقريبا من أكثر الأيام الدسمة أساسا، وهي نعول عليه كثيرا هذا اليوم في نجاح هذا المهرجان، لأنه فيه محطتين. المحطة الأولى هي محطة فكرية أساسا عنوانها مستقبل العربية بين لغات العالم، وهي ندوة فكرية ستقام بقصر بلدية القلعة الكبرى. علما زميل ريم أن كل العروض تقام بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى، وتنطلق كل الأنشطة على الساعة 10 مساء إلا هذا النشاط الذي سيكون
1: في قصر البلدية
2: على الساعة 9 صباحا. وقبل هذا طبعا قبل هذا هذه الندوة سيكون هناك حفل تكريم للعميد الصادق بالعيد ابن القلعة الكبرى وأستاذ القانون الدستوري، حيث ستكون عائلته ستكون عائلته موجودة لتكريمها. إذا نعود إلى الندوة الفكرية، قلت الندوة الفكرية ستكون حافلة بالأسماء الهامة والمؤثرة في عالم الأدب والفكر. من ذلك أن رئيسة الجلسة العلمية هي الأستاذة أميرة غنيم. ستكون هناك مداخلة الأستاذ ووزير الشؤون الثقافية السابق وليد الزيدي بعنوان العربية في فكرة أحسين، ثم مداخلة للأستاذة آمنة رميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، ثم مداخلة أخرى للأستاذ سمير السحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، ثم مداخلة الأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. طبعا قلنا أن مرايا الفنون هي مرايا كل الفنون، بطبيعة الحال سيكون على امتداد المهرجان معرض فن تشكيلي يؤسسه ثلة من الفنانين على غرار سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي وسونيا خليفة. بالإشارة زميلتي ريم أن ستقوم بتأمين هذا المهرجان جمعية تونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى، وهي جمعية ما فتأت تقدم خدمات جليلة لمثل هذه الأعراس والمناسبات الثقافية في القلعة الكبرى وخارجها.
1: وجميل. قاعدة كان سهرة الاختتام اللي هي السبت 22 في الليل،
2: اللي هي أيوة. سهرة الفنانة المتميزة، سهرة الفنانة آية تغنوش، ستكون وهي دعوة، بارك الله فيك، هي دعوة لأبناء القلعة الكبرى باش يحضروا ويشاركونا كافة يعني فعاليات هذا المهرجان الذي سنختتمه بين ظفرين أمبوتي مع الفنانة
1: آية دغنوش.
2: آية دغنوش اللي إن شاء الله باش تقدم عروض طربية متميزة بطبيعة الحال، وسيطرب على سماعها أبناء أو جمهور مهرجان مرايا الفنون الذي يديره السيد عبد الحميد بالعيد.
1: يعطيكم الصحة سي محمد علي. الحقيقة معناها العرض كان ضافي، فسرت لنا كل شيء. نحب جوست نقول أنه سهرة الاختتام تعويلكم على آية دغنوج فكرة طيبة جدا، ساعة فنانة كبيرة تونسية يحبوها الناس كله، وتغني تونسي وتغني طربي، وبرشا مهرجانات تحب تفتتح بآية دغنوج ولا تختتم بآية دغنوج. إن شاء الله يكون أحسن ختام لمرايا الفنون. محمد علي قل لي
2: هو فقط للعلم انه اسعار التذاكر تكون كل تقريبا كل العروض على 10 دينارات عدا او ما عدا سهره الاختتام آية دغنوش ستكون ب 20 دينار، وهي نراها اسعار الحقيقه في يعني حرصت اداره المهرجان على ان تكون اسعار مناسبه وفي المتناول.
1: يعطيك الصحة سي محمد علي. كيف يبدأ شكون باش يقدم المهرجان؟ صحافي زميل كيفنا؟ متخليليش باش نسأل انا السؤال، بارك الله عليك. كنت باش نسألك على التذاكر، مهم هذايا. نعرف اللي مستنسين في الدورات اللي سبقت كيف ديما تخموا في أسعار التذاكر باش إن شاء الله كل سكان القلعة الكبرى وكل المدن المجاورة، وعلاش لا أي حد يشوف روحه انتريسي ينجم يتنقل في الساحل قريبة الدنيا الكل بعضها وينجموا يحضروا فيه مرايا الفنون. الحقيقة اللي نجم نستنتجه ما بين عزف موسيقى، ما بين مسرح يعني مسرحية أمباس، تعاون ثقافي خارجي مع الهند مثلا، وإحنا نعرفوا قديش الهند بلاد سينما وبلاد رقص، وذي عرض فولكلوري أكيد باش يكون جميل باش يشاهدوه. زادة كيف السينما، شريط السينما صاحبك راجل، فيه الضحك وفيه زادة الفن السابع ما نسيتوهوش، الأمسية الشعرية اللي هي من عادات القلعة الكبرى، وما شاء الله دار ثقافة القلعة الكبرى ديما ناشطة في الدومين هذايا في الشعر، ليلة القوافي فيه كما قلت أنت، الكتاب كيف مرايا الكتاب، وعندكم الندوة الفكرية اللي نفهمه أنا من المهرجان، صحيح مهرجان صيفي هو ولكنه معناه الطابع الثقافي فيه ما يتنسيش، ماهوش ترفيه كهو المهرجان، ماهوش فقط للترفيه لكن زاد للثقافة.
2: هو يا ريم للأمانة معناها الندوة الفكرية هي تقريبا نعتبرها عماد هذا المهرجان، على عكس ما يظهر في الظاهر أنه هو يعني مهرجان فرجوي أكثر. الندوة الفكرية تقريبا اخترناها ليس عبثا أن تكون يوم السبت اليوم الاختتامي حتى تتوج تقريبا مجهود أسبوع كامل من العمل، وفما فقرة أخرى هي فقرة التتويجات أو التكريمات، هي فقرة مهمة جدا لأنه مهرجان مرايا الفنون لا ينسى أبناء القلعة الكبرى من المجتهدين ومن الأسماء الكبيرة، عمراو الكرمنا فرج شوشان فقيد الإعلام فرج شوشان، اسمنا مش نكرمه إن شاء الله
1: العميد صدق بالعيد،
2: العميد صدق بالعيد الله يرحمه، وهذا ما ليس غريب على إدارة مهرجان مرايا الفنون اللي في كل مرة بالحق يعني
1: هو سي محمد علي الحقيقة مهم أنه أبناء الجهة كيف الناس يعاشروهم ويعرفوهم وربما درسوهم أو معناها عاشروهم ويعرفوا اللي هما كيف يقدموا إنتاجات وكيف يكونوا مبدعين وكيف يكونوا كتاب ولا شعراء ولا عازفين كيف كيف كما سيف الدين معيوف يعرفوا اللي هما يلقاو حقهم في منطقتهم ويلقاو المهرجان اللي نجم يوصلهم لأبناء الجهة كيف كيف النجم. نشكركم على أنه الندوة الفكرية زاد فيها من أهم الأقلام التونسية واللي هما كيف كيف من المنطقة من ساحل مدام أمنا رميلي ومدام أميرة غنيم كيف كيف يعطيكم الصحة الحقيقة. الاختيارات الكلها جميلة ومدروسة. خلينا نسألك السؤال اللي ديما نسألوه في المهرجانات، اسكو ميزانية هالدورة هذية الساعة كانت بالنسبة لكم كيف باش نقول ساعة في ارتفاع مقارنة بالدورات السابقة ولا لا؟ قاعدين نقدموا شوية القدام، نعرف اللي ديما الإدارات متاع المهرجانات تبدأ تحاول أنه الدورة هذه والله الدورة اللي بعدها ماذا بينا أكثر باش نجموا نعملوا أكثر عروض ولا باش نجموا نفتحوا على عروض أبعد شوية تكون معناها تتكلف لهم أكثر. شنو أمور الميزانية سي محمد علي؟
2: هو شوف ريم باش ما تديش لهم دوبواب تقول لك والله شوف على نعيش على وقع ما تعيشه البلاد، نحن الظروف الكل صعيبة. وزارة الشؤون الثقافية مشكورة واقفة مع المهرجان هذا، ليس رميا للورود ولا إطراء، بالعكس تماما. نعطيك مثال، عرض آية دغنوج هو عرض مقدم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسها السيدة جليلة العجبوني اللي الحقيقة ما فاتت تقدم دعم للمهرجان واقفة مع المهرجان بجهيتها مسكينة، هذاك هو احنا شنقول وبارك الله
1: يعطيها الصحة.
2: يعطيها الصحة موش مقصرة. الميزانية، نجاوبك على الميزانية، في حدود ما بين 30 و35 ألف دينار تقريبا، هذا المعدل، لأنه يعني كما تعرف فما مصاريف أخرى ميزات ما تظهرش توا، فما أما لا أقوتك تقريبا في حدود ما بين 30 و35 ألف دينار هي الميزانية الجملية لهذا المهرجان الفتي. اللي المهرجان هذه كلمة حق ديما نقولها ويتغشوا مني ساعات نقولها في الإعلام خاطر فرصة ما يقولها حد. نشكر رئيس المهرجان سي عبد الحكيم بالعيد اللي بالحق اللي هو رئيس الجمعية اللي باش نقولها بكل صراحة لولاه لما كان هذا المهرجان.
1: كي يبدأ فما شكون قاعد يعطي في جهده أكثر من جهده باش ينجم يخدم المهرجان ويوصل هذايا للجمهور يستحق أنه نشكروه فنشكروه. يعطيك الصحة أنت زيدة سي محمد علي الصغير الزميل الصحفي والملحق الملحق الصحفي للمهرجان مهرجان صيفي لي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 14 ل 22 أوت. إن شاء الله نكون وحكينا لكم بالقداء على البرمجة متاعه وتنجموا تدخلوا للصفحات الرسمية وإن شاء الله الجمهور الكل في القلعة الكبرى في الصغرى في سوسة الكل اللي نجم يمشي يحضر هالعروض القائمة هذية ما يوخرش. هذية كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: استراحة موسيقية قصيرة ونرجع لكم أنا وجهان السليني لتابي غوج ما تبعدوش
0: فن تايم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل ما بعدناش برشا كنتوا تسمعوا في مروان خوري وماريلين نعمة الحلوة الغناية. نعرف اللي تحبوا مروان خوري أما زادة تحبوا جيهان. عسلامة جيهان.
2: عسلامة. مرحبا ريم. مرحبا الناس كل تسمع فينا.
1: هذا يا وقيت تابي روج.
0: تابي روج
2: صراحة يجي منه اليوم تابي غوج. ما نجموش نبداوها بشيرين وعودة شيرين
1: وهو كذلك
2: ما نجموش
1: عندك ألف حق.
2: ما نحكيوش على حفل عودة شيرين عبد الوهاب بعد شيرين عبد الوهاب.
1: أيوة.
2: بعد غياب والغياب كان صعيب والظروف الصحية والنفسية والعائلية كان فيها برشا ضغوطات مصاعب وانفصال عن زوجها. نتصور برشا فرحوا بعودتها اللي كانت متألقة على المسرح في مدينة العالمين في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. نهار السبت برشا كلام على إطلالتها برشا كلام على حضورها وبرشا كلام زادة حتى على صوتها. ولكن الجدل الأكبر كان مرة أخرى على جدل من يلقب بصوت مصر لأنه الحاضرين من الجمهور قعدوا يردوا في الهتافات أنه شيرين هي صوت مصر صوت مصر صوت مصر. وكانت شيرين هكا حشمت شوية ضحكت لهم وردت بعفويتها المعتادة وقالت لهم طيب كلنا صوت مصر. الكلام هذا كان علق عليه زادة ثامر عاشور في الكونفرنس دو بريس نتاعو بعد حفلته في قرطاج وقال أنه شيرين صوت قوي وأثنى على حضورها وأدائها الفني. هو باش تفهموا مليح شنو هي قصة لقب صوت مصر. هي أنه سنين الأخرى قاعد يثير برشا جدل على خاطر كل مرة ينسبوه الاسم من الأسماء في الساحة الفنية المصرية وكل مرة يرتبط بحد خاصة سنين الأخرى شيرين وأنغام. دونك هذا هو الجدل. هي حشمت شوية أنه مش حلوة في حق أنغام ويعجبوني برشا الصحفيين ولا بعض المقالات اللي فرقوا بين صوت مصر وإلا مغنية مصر الأولى
1: صوت مصر الأول ومغنية مصر الأولى. عندهم يسر مهمين الألقاب
2: معناه مع أنه كل واحدة وجمهورة وينجموا يتقاطعوا في الجمعين. ينجم الجمهور يحبهم الاثنين ويعتبرهم الاثنين صوت مصر. نجم يكون عنده صوت صيفي وصوت شتوي صوت مصر. ما حضرتهاش اللي
1: والله
2: قلتها هنا. البارح كانت ذكرى ميلاد الفنانة الأمريكية ويتني هيوستن اللي غادرتنا عام 2012 في 11 فيفري 2012. بالمناسبة هذه بمناسبة ذكرى ميلادها كان فما تكريم لذكرها من عند شكون؟ من عند شركة ماتيل المنتجة لدمى باربي من خلال تصميم دمية باربي اللي مستوحاة من ملامحها وإطلالتها الشهيرة بشعرها وبالفستان البنفسجي المعروف متاعها تخليدا لذكرها ولموسيقاها على خطر السنة زادة يكون عندها 40 سنة من اللي بدأت الكارير متاعها. والجست جميل من حتى لو هو التسويقي والغرض منه
1: بش يشريوه الكبار أكثر من الصغار
2: بش يشريوه لك صح. احنا اللي نعرف موسيقى ويتني هيوستن وتعني لنا حاجه اكثر من طفله صغيره باش تلعب باربي. ولكن فما زاده اللي يعملوا كوليكسيون. ولكن علاش زاده يقعد جيست جميل ريم؟ على خاطر يذكرنا في الديفيرسيتي انه نخرجوا تصويره الباربي من البلونده الضعيفه اللي شعرها اصفر تلبس بالغوز. لا هي ممكن تكون اكثر نجم تكون ويتني هيوستن. باش نكملوا مع الدراما التركيه. واحد من اشهر الثنائيات في المسلسلات التركيه بطبيعه السلطان سليمان والسلطانه هيام. نحكيوا على زوز نجوم تراك خالد ارغنتش ومريم اوزرلي اللي برشا احاديث عليهم الايامات هذيا بعد طرح الملصقه الاعلانيه معناها لافيش نتاع العمل الجديد اللي بيناتهم اللي هو باش يكون فيلم سينمائي بعنوان ربيع امروز. وهذا يعني نجاح شركه الانتاج هذيا في انها تعاود تجمع بيناتهم على خاطر هذيا ما كانتش اول بروبوزيسيون. برشا حاولوا يعاودوا يخليهم يخدموا مع بعضهم في عمل درامي أو سينمائي. العروض السابقة الكل ما خطفتش، ولكن المرة هذه يصير التعاون واللقاء منتظر برشا، خاصة لقصة الفيلم تصير في إطار رومانسي ودرامي مع التركيز على الصراعات الداخلية للشخصيات وتطوراتها العاطفية. معناها باش نقابلوهم فك الإطار اللي احنا نعرفوهم فيه، الإطار الرومانسي، علاقات الحب والعاطفة.
1: هو غادي وين معناها الرهان نتاع لي برودكسيون انه كي يبدا معناها ان ديو ضرب القدا والعالم يعرفوا اكثر من حتى من بيان سور هنا احنا نعرفوهم، ما نعرفوش نقولوا الاسم اما نعرفوا اللي هما السلطان سليمان والسلطان هويم. دونك يقعدوا يحاولوا باش يقنعوهم، وكيف يقنعوهم زاد فما خدمه على انه نخليهم في نفس
2: المستوى
1: وفي نفس المود زاد باش يجي بسوسيتي نفس الجمهور.
2: احنا نستناو الفيلم، على العلم اللي فما حاجه مثيره للاهتمام اللي هي تزايد عدد المتابعين للمسلسلات التركيه والافلام التركيه، قاعده تفك في بلاصه كبيره برشا. فما حتى اللي يتفرجوا من غير السوتيتراج ومن غير
1: يتعلموا التركي
2: بالمسلسلات.
1: لا والله نبت تبارك الله عليه،
2: والله صح.
1: يقول لك نقعدوا نستناو في الحلقه، يعرفوا المسلسل وقت باش يخرج ونقعد نستنى في الحلقه باش تهبط لي منه غدوه بالترجمه، لا وليت نفهم تركي تبارك الله عليه.
2: يتعلموا اللغه بالمسلسلات،
1: ما شاء الله عليهم الحقيقه. جميل، هذا كان تابي روج.
2: تابي روج لليوم،
0: تابي روج.
1: يعطيك الصحة جيهان، وصلك السلامات كالعادة، وإحنا اللي نسلموا عليكم بالطبيعة لكلكم اللي تتبعوا فينا على مختلف الوسائط اللي تنجموا تتفرجوا فيها على لايف متاع فان تايم، وإلا إذا تسمعوا فينا على فام كيف كيف لهنا على اليوتيوب. أصدقائنا كالعادة سي الحبيب، فدوى، سامي، أم عبيد، الناس كل يسلموا عليك كيف كيف أنت جيهان. فما نقاش ندعوك أنك عليهم. تمشي تقرأه بعد شوية وأنا ندعوكم
2: الموضوع النقاش
1: في شوية جيهان كنت حابه وجيجي تربجوا به. هاي يا سيدي ما زلت ما عندهاش العادة جي هنا ما تطولي تقرأ لي كومنتير وتشوف النقاشات هذه ما لازمهاش تفوتها كيما انتوما ما لازمش يفوتكم بقية برنامجنا فان تايم. لكن بالطبيعة نخليكم مع الموسيقى مع الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، ونرجع لكم في الساعة الجاية مع ضيفنا لول المايسترو محمد الأسود.
0: فان تايم.

0: قبليت على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. فترة فضائية متميزة جدا نهار 12 و13 أوت، فين العديد من سكان الأرض باش يشوفوا خسوف شمسي، ولكن زاد سقوط ديزيتوال فيلانت تعد بالمئة في كل ساعة. لانوي ديزيتوال فيلانت موعد سنوي مع سبيكتاكل الأبطال فيه، هما دي ميتيور غابيد ومشعين ويسقطوا نحو الأرض بسرعة 60 كيلومتر في الثانية أي 212 كيلومتر في الساعة، ويخلي وراهم دي تريني بيرسيستانت. الفينومين بدأ منذ يوم 17 جويلية الفارط، والبيك المنتظر في الليلة ما بين يوم الأربعاء والخميس 13 أوت باش يكون ممكن مراقبة اون سنتين ديتوال فيلانت بار اور. حسب لورغانيزاسيون ناسيونال دي ميتيور، فانه احسن وقت للمراقبة والتمتع بالمشهد الفضائي هو الساعة 3 الى 5 صباحا توقيت تونسي. نهار 12 اوت زاد باش تجي لا نوفيل لون، وهكا تكون لوبسيرفاسيون احسن وتقل البوليسيون لومينوز الناتجة عن القمر، ولازم للعين حوالي 30 دقيقة باش تستانس بالظلمة. وماذا بكم ما تغزروش لشاشات هواتفكم الذكية ديورون لوبسيرفاسيون. للمراقبة ايضا مش لازم استعمال اي جهاز خاص كيما تلسكوب او جمال، بل العين مجرد تكفي عرض مرئي تماما من دون الحاجة إلى أي شيء آخر. من جهة أخرى، فما لازم تلقاو أن بو سبوت دوبسيرفاسيون بعيدا عن الأضواء نتاع المدينة والتلوث الضوئي والاستمتاع الكلي بالمشهد. نحكيو زاد على خسوف 12 أوت للشمس، واللي مثل حدث مهم للعديد اللي باش يخرجوا آلات التصوير وهواتفهم الذكية لالتقاط المشهد. الحكاية هذه رجعت قصة لي فامو سكوندال لونير اللي واجهتهم شركة سامسونج بهواتفها القادرة على تصوير القمر بدقة كبيرة. إذا منذ خروج الاس 20 الترا عرفنا كلمة سبيس زوم اللي تخول المستهلك أنه يصور القمر بدقة عالية، لكن سنة 2023 مستعمل كتب على ريديت ونشر أنه هذا ماهوش صحيح، وأنه الجالكسي اس 23 الترا أنتج صورة للقمر فيها ديك خاطر ماهوش موجودين في الحقيقه، وانه صوره مفبركه والهاتف ما يقدمش لو دوغري دو ديتاي اللي تحكي عليه سامسونج. الشركه الكوريه من ناحيتها نزلت كومونيكي باش تفسر، وقالت انه الهاتف يحتوي على نوتيزور دو سين اللي يتعرف على القمر ويحسن في الديتاي عبر ريزو نورونال اللي وقع تدريبه للقيام بهذه المهمه. نهار الخسوف المود لون نوفا باسو ديكلونشي، لانه اون اكليبس ما تدخلش في الباز دو دوني التابعه لسو ريزو نورونال، والاوبتيميزور دو سين ماهوش باش يخدم بل باش يقدم ان تريتمون ديماج كلاسيك. اخيرا ملاحظه مهمه جدا لكم الكل، اللي حاب يصور الخسوف الشمسي ردوا بالكم على هواتفكم اللي توجهوهم نحو الشمس من دون اون بروتيكسيون خاصة، لأنه من الممكن أنكم تحرقوا فو كابتور فوتو. نكملوا اخبار اليوم. دراسة مهمة وغريبة قاموا بها دي سيانتيفيك في المانيا، تحديدا في الانستيتو دو فيزيك دي ميكروستركتور دو لا فيل دو هال، فين استعملوا بروسيدي بوينتو اسمه ديبو باركوش اتوميك لخلق معجزة بيولوجية في المخبر. الهدف كان واضح، هو امكانية مزج مواد وعناصر معدنية بمواد عضوية معقدة، خلق دي ميوتون كيما نعرفوهم في سلسلة مارفل مع البطل المشهور وولفرين باش يصبح ممكن. وهذا اللي تأكدوا لا سيونس عبر تجربة نجح فيها الباحثين لدمج كوكتيل ميتالي كومبوزي دو تيتان عدة مواد معدنية أخرى في الحرير العنكبوتي لأصبح 10 مرات أقوى بلوز إلاستيك في الإطار ناتورال. نتائج مترتبة على مثل هذا الاكتشاف باش تكون مذهلة لطب الغد، لأنه دراسة الألمانية ورد أنه يمكن تطبيق سوميم بخوسيدي على المواد الحيوية الأخرى، ويمكن تصميم دي توندون ارتيفيسيال غير قابلة للتدمير أو حتى تقوية هيكل عظامنا بشكل كبير، واللي فكرنا باللدم تاع يوم بيور الخاص بالبطل وولفرين. وأنه زاد الحدود ما بين لي ميوتاسيون دو كوميكس والحقيقة الطبية اليوم قريبة لبعضها بصفة تجلب الانتباه، ويمكن أن تتحقق في مستقبل قريب جدا ينتج عنها إنشاء نوع جديد من الكائنات البشرية والحياة بصفة عامة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة ديوان فام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري أشرفت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي خصص للنظر في مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باب بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري عرضا حول مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي قال إنه يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري، بما يساهم في تعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة مستمرة. ويتمثل المشروع في توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري عبر التركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتبلغ كلفته وتقديرية 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صيف 27 و2000 وفق الوزير. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أن كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار أن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا، وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين حيث تخصص الأولى للمترشحين المرشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. كما أعلنت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الأعدادية النموذجية بقفصة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس وتوفير التجهيزات الضرورية مع توفير الأمن بمحيط المدرسة لحماية التلاميذ، وفق ما صرح به أحد الأولياء لمراسل ديوان فام بالجهة.
8: اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس في هذه الإعدادية التي تعتبر منارة، راهي تشكل العديد من النقائص وذكرناها سابقا في تدخل مع المسؤولين، راهو نقص فادح في عدد الطاولات، راهو نقص في عدد الكراسي، راهو المخابر تشكو إلى العديد من النقائص، راها متلامذتنا يعانوا من التنقل، طلبنا بنظام الحصة الواحدة اللي هي تنجم تسهل لهم الدراسة، أيضا مطالب بدورية أمنية قارة، أيضا الإنارة راهي شبه منعدمة أمام الإعدادية النموذجية، نطلب من سلطة إشراف التدخل لتحسين ظروف التمدرس لتحسين ظروف أبنائنا. رأوا القسم الداخلي أيضا تلامذة اللي يجونا من أم العرايس ومن الديف من المتلوي، أيضا رغم ظروف الإعاشة والمبيت راهي قاسية جدا.
7: في أخبار العالم، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تدعو سلطات الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة وتقديم المساعدة اللازمة للأونروا في تنفيذ أنشطتها بما في ذلك ما يتعلق بمركز قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة. رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة الإسبانية يدعو إلى احتجاز المهاجرين الموجودين في المنطقة إلى حين ترحيلهم بعد أيام من أزمة هجرة غير مسبوقة وصل خلالها 72 ألف شخص من المغرب بحسب حكومة مدريد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد يتواصل في فان تايم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم الغنية الحلوة هذه اللي تسمعوا فيها بصوت فايا يونان غنيتها التونسية. نفرح برشا وعليش احنا نفرحوا برشا بالغنية هذه وبضيفنا اللي هو ملحن عزف كمانجا مايسترو قائد فرق بالطبيعة لكن قائد زادة الفرقة الوطنية للموسيقى عديد الحفلات والعروض الكبيرة مع أسماء فنية تونسية وعربية بارزة. والغنية هذه اللي كنتوا تسمعوا فيها من ألحان ونحب الرحب اليوم بضيفنا المايسترو محمد الأسود. عسليمة
1: أشك مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. تحب هالغنية ذي؟
1: أكيد
0: الحقيقة التوينسة يحبوا فايا يونان وصوتها وفرحوا برشا كيف هذاك ديما فما يون كونيكسيون ايموسيونيل وقت اللي فنان من برا يحبوه ويغني لهم أغنية بلهجتهم وبكلام بلادهم.
1: صحيح هي الفكرة جات من عندها دونك قالت لي نحب نغني حاجة تونسية خطر بالحق حب تونس وكان عندها بوبليك كبير في تونس. صحيح. دونك ما فهمش علاش ما تهديلوش أغنية تونسية.
0: جميل أغنية تونسية من فايا يونان دايوغ سناس تفقدناها هي تحضر في ألبوم جديد إن شاء الله يطلع وبتدخل ترجع لنا لتونس والجمهور اللي فرح بها برشا وحبها سنين الأخرين بالحق. سي محمد خليني نبدأ بالآخر محطة ومنها تو نتفرعوا للمواضيع الكل. آخر عمل كان في 4 أوت نحكي على الجمعة اللي فاتت معناها كنت في دمشق في ضمن فعاليات مهرجان الشعر العربي وتوليت قيادة أوركسترا دار الأوبرا السورية الحفلة للفنانة وليل جندي. به شنو تنجم تقولي على الحفلة قبل ما نبدأ نسألك؟ قولي
1: قبل الحفلة هي الحقيقة ما هي كانتش مجرد حفلة غير كل إطار اللي كنت فيه كان بالحق إطار ياسر محلاه كيف نقوله مهرجان الشعر العربي نقوله لما ثقافية جاءوا فيها شعراء من دول العالم العربي كل وفي سوريا في سوريا اللي بالحق انبهرت برشا بالاستعداد اللي عندها وبالعزيمة اللي عندها باش ترجع تبني وترجع توري صورتها وثقافتها وقدرتها على احتضان فعاليات كبيرة وتظاهرات كبيرة للعالم الكل. ونعتبر أنا كونه هذا في حد ذاته نجاح على خاطر شفت برشا شعراء شفت برشا شخصيات ثقافية اللي بالحق كنت نتابع في أعمالهم ونتابع في شعرهم وفي الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. كانت فرصة باش تعرفت على العازفين والأوركستر اللي كان في دار الأوبرا. كانت تجربة فنية إنسانية ثقافية كبيرة برشا بالنسبة لي.
0: صحيح مهم على خاطر دمشق من قبل ديما كانت منارة للثقافة وللموسيقى.

0: شيء ذا برش.
1: صحيح أكيد ولازم يكون مهم، لأنه إحنا توا في ظل التشتت الفكري اللي نعيشوا فيه، وانت تشوف كل يوم يطلع لون موسيقي جديد، كل مرة يطلع نمط جديد، واحنا ديما نقولوا هاو هذا باهي هاو مش باهي، على الأقل الواحد يحاول من ناحيته هو ومن التجارب متاعه هو ومن الدور متاعه هو كفاعل ثقافي، يحاول يكون يحرص كون ظهوره يكون في إطار باهي، في إطار يحس حتى روحه هو مقتنع بالمادة الموسيقية اللي يقدم فيها. العرض كان مع ولاء الجندي، ولاء الجندي اللي هي فنانة لبنانية الكل نعرفه، اللي هي شاركت في برنامج The Voice اللي هو برنامج الكبير العربي ولا. والحاجة اللي تعجبني فيها اللي ولاء الجندي قعدت متمسكة بخط معين اللي هو الكلمة العربية. يمكن ولاء الجندي من المطربات القلائل اللي اختارت ثنية القصيد والشعر الموزون والقصيدة. أنا لحنت لها عملين، منهم عمل خذيت به جائزة أحسن قصيد مغنى في السعودية في مهرجان الأمير عبدالله الفيصل دونك في 2022، ولحنت لها عمل آخر زاد كيف كيف. العمل كان اسمه لن أسلاكم، والعمل الثاني اسمه زدني اشتياقا. قدمناهم في العرض متاعنا، وبصراحة ما فماش ما أحلى من مهرجان الشعر العربي باش نقدموا فيه الأعمال هذه،
0: قصائد بالعربية وبصوت ولا.
1: صحيح ولا مطربة بصراحة رغم صغر سنها، إلا أنها كما قلت لك متمسكة باللون اللي تقدم فيه، مقتنعة به ومحافظة عليه والدافع عليه.
0: اختياراتك للتلحين لهالأصوات هذه بالذات سي محمد تحسوش بليش معناها لينا شماميان، فايا يونان، طوى نحكيه على ولاء الجندي، هذايا في البر، خلينا نحكيه اللي انت كيف عبرت قبل على موقفك من أنك تخدم مع الفنانين الأجانب اللي تفضلوا معناها ليه ما سي ليجيتيم وجهة نظر، وبالطبيعة من حقك أنك تختار. شنو عندهم زيد، شنو عندهم اللي يخليك تمشي وتقتنع وتحب تلحن للأصوات هذايا وتضيف لهم؟
1: والله شوف، هو مش راني مانيش انا حكر على الاصوات هذه، انا يدي محلوله لكل من يحب يقدم حاجه باهيه، مش بالضروره قصيد ولا انا. كيما لحنت القصايد هذوما، كيما لحنت كيما كنا نسمعوا تو في الاغنيه نتاع فاي يونان بين قوسين، التجربه مع فاي يونان كانت في 3 أعمال في البوم في 6 أغاني، يعني عملت لها عمل تونسي ولحن خليجي ولحن جزائري. دونك التجربة كانت متنوعة في الأنماط الموسيقية المختلفة هذه. كيف الفنانين التوانسة زادة، واللي ممكن برشا ما يعرفوش، اللي أنا راني زادة لحنت البرشا فنانين، لحنت الفنانة آية دغنوج برشا حاجات، لحنت للكبير لطفي بوشناق، وعندنا إن شاء الله عمل توا ليمت هذوما إن شاء الله باش يتسجل في الاستوديو مع الفنان لطفي بوشناق من كلمات الشاعر الدكتور علي الورتاني، توزيع رياض البدوي. كيف سجلنا الماكات، وتوا قاعدين ان شاء الله الاسبوع هذا باش نكملوا نسجلوا بقيه الالات.
0: حاجه تشبه للاوينك،
1: حاجه في اللون هذا، في اللون التونسي، لانه شوف ديما لما نقولوا لطفي بوشناق نقولوا تونس بصراحه. وانا ما غير ما نشعر لقيت روحي فاهم ياسر صوت لطفي بوشناق، وفاهم اللون اللي والكسوه اللي تواتيه، وهو بالحق انا في اعتقادي انا لو فما استمراريه في الاسماء الفنيه اللي اثت تاريخ الموسيقى التونسيه، لما تقول مثلا علي الرياحي الهادي جويني، نجم نقول لطفي بوشناق بعد ديريكتومون، على خاطر لطفي من الفنانين اللي تجاربه الموسيقية متنوعة.
0: صحيح.
1: خدم على الأنماط الموسيقية كل، خدم غنى في المواضيع الكل، غنى على الأم، غنى على التعليم،
0: وانتاج غزير معناها الحقيقة،
1: غنى على الحب، غنى على، وهذه اللي أنا بصراحة نحترمها بارشة في الكاريير متاع لطفي بوشناق، اللي ما كانش مقتصر على لون معين ولا على موضوع معين. عندي غناية جديدة كيف مع الفنانة بوثينة نابولي إن شاء الله، زادة كلمات سيرين شكيلي.
0: سيرين شكيلي بالطبيعة،
1: زادة حاضرة هي.
0: شقاولك في الصوت بربي؟
1: أكيد صوت،
0: أعطينا فيه شهادة خلنا نعرف. قاعدين توا قاعد معناها، خلينا نقول الجمهور العريض قاعد توا يعرف في بوثينة أكثر مع الألبوم اللي اللي خرج مع أول حفلة خاصة.

0: صلاها. وهذا يا معلومة جديدة يعطيك صحة سي محمد كي قلت لي اللي تحضر في غنية. كيفاش وقتاش تعرفت عليها ولا كيف سمعتها من الأول؟ شنو الرأي اللي عملته على صوتها؟
1: بوسينة الحقيقة ملي سمعتها عجبني صوتها. عندها حاجات ما تشبهش للمطربين أخرين. عندها تامبر آخر متاع صوت. عندها حضور زادة كيف متميز. لما حكيت أنا وسيرين الشكيلي كذلك زادة من الأول لما عطتني الكلمات لقيت روحي ماشي في الفكرة ونشوفها فيها الأغنية ذي. إن شاء الله الأغنية باش تعجب الناس
0: إن شاء الله.
1: اسمها وكويتني التنهيدة.
0: ميرسي يعطيك الصحة. وكويتني التنهيدة دونك كلمات سيرين الشكيلي ألحان سي محمد الأسود بصوت بثينة النابولي. نستناوها ونستناو غلاية لطفي بوشنيق
1: وتوزيع مروان مروان الزيدي.
0: هذاك الرياض مروان الزيدي
1: ماني خاطر بالطبيعة هذوما زوز أصحابي
0: قاعد تخدم معاهم فرد وقت
1: أكثر ناس نتعامل معاهم
0: بيان سور من أهم الموزعين اللي عندنا في تونس بالطبيعة. باهي هذه الأعمال اللي جاية دونك قلنا عمل مع سيلوت في بوشنيق عمل مع بوثينة.
1: عندي غنية كيف مع محمد علي شبيل. شوف في تونس راهو عندنا برشا أصوات ياسر محلاهم وياسر يغنيهم مليح ومع الأسف الظرف مش متوفر ولكن الحاجة اللي تفرح اللي هو اللي كل واحد قاعد يسعى بطريقته وقاعد يحاول يقدم ويحاول يعمل حاجة ويخلط بشي ياخذ غناية ويسجل ويوزع ويصور ويقدم بالحق أحسن ما عنده.
0: لكن سي محمد في الثنية زادة فما شكون اللي ما نجمش ولا سلم بتيت خانة أصوات اللي ضيعت سنين الحقيقة.
1: شوف كل حد وكيفاش تكون ردة فعله. فما شكون يقول لك أنا في ظل الظرف هذايا نفضل باش نبعد ونقتصر على الحفلات الخاصة ولا المناسبات الخاصة وفوالا. فما شكون يقول لك مع هذاك خليني نخلي شوية وقت وشوية فلوس
0: نقدر نحاول
1: وكيما تعرف راهو الفنان وقت اللي تجي غناية الحظ اللي الغناية هذية تنجم ما تكون عندها حتى ما فيها حتى مواصفات يعني توك كي تجي تعمل في غناية مش تقول اوتوماتيكمون الغناية هذية هذية سايب باش تضرب وتنجم غناية تعملها توا ويجي ظرف من بعد اللي ما تعرفش عليه شنو هو
0: ترجع تعرف
1: وترجع هذا هو معناتها ما فماش حاجه ماهوش واحد مريض ياخذ دواء
0: صحيح ماهوش على صحيح
1: لا فوالا يعني هذه امور ذوقيه مرتبطه بامور نفسيه وبالظرف اللي
0: صحيح.
1: اللي
0: نعيشه الظرف سي محمد تو برشا مرات قلت لي كلمه الظرف انه ما فماش موارد ما فماش ماديات ما فماش استثمار ما فماش شكون يخمم يحط فلوس في الغناء احنا لو مارشي ما يجينيريش فلوس باش العباد تنجم تنتج وتحاول حتى كان ما ضربتش هذه نعاود ونجرب البوم اخر معناه الظرف كله على بعضه هكا فاش يتمثل
1: احنا شوف الصناعه الموسيقيه هي اللي ما عندناش في تونس احنا عندنا كل ما يلزم باش نقدموا انتاج به عندنا الموزعين عندنا الملحنين عندنا الشعراء عندنا العازفين عندنا استوديوات عندنا الاصوات الجيده ما عندناش شكون ينجم يلقى التوليفة بين العوامل هذه الكل وهل العناصر المتداخلة في العمل ما عندناش شكون اللي يصنع لما تقول مثلا مصر ولا لبنان فما برشا مطربين وكل مطرب وعنده الموسيقيين متاعه وكل مطرب وعنده الليكيب متاعه كيقول الليكيب راو ملحنين يتعام معهم راو موزعين راو شعراء راو استوديوات راو عازفين هذاك اللي يخلق الحركية إش خلى مثلا في مصر باش تسجل عمل تنجم في 24 ساعة سيه تسجلوا احنا هنا معناتها توا خاصة كونوا فما برشا عازفين باهين خرجوا
0: صحيح.
1: برشا مبدعين وفنانين وملحنين وشعراء خرجوا ما عادش سهلة
0: على خطر هالصناعة هذي اللي هنا مش متوفرة ولو وكيف يكتشفوا الصناعة هذي أيوغي وليو يقولوا يمكن ضيعنا برشا وقت ولا
1: صحيح.
0: خلي
1: صحيح.
0: الواحد يمشي باش يخدم فينا العازفين معناها عشرات نعرف وين واحد عشرات العازفين اللي ما عاش موجودين في تونس
1: برشا كله برشا وانا واحد منهم انا بيدي
0: صحيح انت مستقر البر
1: ايوه
0: هذايا من الاسباب اللي تخليك تقول في على في جوانب معينه نفضل نخدم مع فنانين اجانب احنا ناقصين التجربه مثلا
1: لا مش من ناقصين التجربه شوف انا كيف نقول لك راني ما قلتش ما نخدمش مع التوانسه بالعكس
0: متفهمين.
1: انا كما كنت نحكي لك توا بالعكس وعندي تجارب ولتوا ومازلت والغدوة والبعد غدوة يدي ممدودة لكل من يحب يخدم ويقدم ويعمل حاجة باهية. أنا شخلى مثلا تجربتي في الفرقة الوطنية الموسيقى مثلا ما كانتش مقتصرة على الأجانب. أنا فكرت في كونسيبت متاع برنامج تلفزي يعنى باكتشاف المواهب وطلعنا منه أصوات ياسر محلاهم. والبرنامج كان الشرط متاعه الوحيد كونه نغنيه 100% تونسي. يعني صاحب العمل نجم تكون غنية شرقية ومقامها شرقي وإيقاعها شرقي ومودها الكل شرقي ولكن صاحب الأغنية تونسي. وصدقني كان البرنامج ذاك فرصة باش رجعنا الروح في برشة أعمال تونسية في الأنماط الموسيقية المختلفة. يعني في الصوفي في المالوف في الأغاني متاعنا اللي برشة خاصة الشباب تو ما يعرفهمش. رجعنا برشة غناية محلاهم الشكري بوزيان والشادلي الحاجي والعدنان الشواشي. عملنا لهم توزيع جديد وهذا كان كل أسبوع في كل معناتها في كل حلقة كنا نوزعوا في قرابات 8 أو 9 أعمال وتتنفذ خصيصا
0: للبرنامج.
1: أنا فكرتي هذيك هي وحاولت ديما جورياجي يعني نتجاوب بالحاجات اللي على يدي معناتها اللي عندي فيهم اللي عندي عليهم سلطة. توا أنا مثلا كملحن وفنان وقائد فرقة بالعكس نفرح وقت اللي نحس روحي نجم نعمل عمل في قيمة فنية معينة وفيه احترام للمتلقي وفيه كلمة باهية وفيه يكون الكل يمثلني معناتها. لأنه بصراحة الحقيقة بالنسبة لي أنا راهو حفلة ما هيش دات نقيدها ونقول هذوما 4 برايف وحفلة وبش ناخذ مستحقاتي ونمشي. لا بالنسبة لي أنا الحفلة هذيك راهي بش تتسجل وبش تتصور وانا عندي فيها يد حتى نهار اخر. ولا ما تصورش انا تو قداش نفرح كيف نلقى مثلا في تلفزة يعدي
0: حفلة خدمتوها قبل
1: وتقعدوا حفلات خاصة فما عروض عملتهم في الحمامات العرض تاع عبد الكريم صحاب والعرض تاع عدنان شواشي هذو ما تصورش قداش نفرح كي نتفرج تو في الخدمة.
0: خاطر انت وقتها خدمتوا باش تخليوا وثيقة وفيت على خاطر من بعديك تنجم ما تتعاودش الحفلة ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ديما يغنيوا لكن المهم انها تقعد وانا نراوها شفتوا مش تقعدوا تتخبى.
1: صحيح. دونك انا ديما نقول راهو مثلا قائد الفرقه راهو ماهوش مجرد منفذ العمل. لا راهو يلزم تكون عنده رؤيه عنده موقف عنده راي في الشيء ويلزم يكون مسؤول عليه لانه بين ظفرين من داخل راهو باش يتحاسب عليه. كيما انا مثلا ندمت على بعض ممكن حتى العروض اللي خدمت فيها مش بمفهوم الندم اما لو كان جيت توا نقول لا ما حقنيش مثلا
0: حقيقش قبلتها ولا حقك خدمت اوترومون
1: ما حقنيش خدمتها مثلا. فهمت
0: بالنسبه من غير ما تسالني راني مش باش نجاوبك من غير ما تسالني تونس ولا البر
1: تونس ولا حتى البر بالحق خاطر نعتبر روحي انا بقطع النظر على المكان اللي نكون فيه والعصيفة اللي انا فيها نعتبر روحي مسؤول. انا ريت عوذي اللي باش نقعد نقول هذاك باهي ولا خايب نبدأ بروحي. أنا يلزمني كي نظهر في إطار محلاه في إطار يحترم المشاهد ويحترم المستمع.
0: هو الحقيقة سي محمد المستمع العادي نجم يكون يتذوق الموسيقى وعنده رأي وكل لكنه ما هوش تكنيسيان ما يعرفش قائد الفرقة شنية المهام تاعو اللي هي ما تقتصرش على هك الوقفة هذيك على هالمسرح تبدأ قبل بارشة من هذيك.
1: قائد الفرقة راهو دوره يبدا من الساعه من البارتنير اللي باش يكون معاه في الحفله الساعه ومعاه هو في صوره ما قبل باش يكون طرف في العمل. من غاديك يبدا احنا نقولوا يهندس في الحفله كيفاش باش تكون. ما يلزمش يكون مجرد منفذ للعمل لا يلزم يعطي راي ويلزم يعطي الرؤيه الموسيقيه نتاعو في من تركيبة الفرقة لطريقة تنفيذ الأعمال لاختيار الأغاني المادة الموسيقية
0: ترتيبها كل شيء
1: توليفها ترتيبها صحيح وكل بلاصة وعندها إطارها وكل بلاصة وعندها جمهورها والريبرتوار ينجم يتبدل من بلاصة لبلاصة. تنجم تكون في بلاصة أنت اليوم تختار باش تعمل مثلا تحية لك البلاصة اللي أنت فيها تغني لهم حاجة من الجهة هذيك. هذا نعتبره أنا مهمة ماهيش سهلة الحقيقة.
0: ماهيش سهلة بالكل. سي محمد الأسود شكرا على هالتوضيحات هذه الكل وعلى السكوب زيادة سيختو هذو ما بش كم بيهم قوتنا كلهم. خلينا نعملوا ترتيحة صغيرة موسيقية وفي وسطها زيادة لازمكم تسمعوا لاجندا كولتوريل باش تعرفوا الليلة وين تنجموا تسهروا شنية الحفلات شنية العروض اللي تنجم تهمكم في الجهات متاعكم ثم نرجعوا نكملوا حوارنا في فان تايم مع المايسترو محمد الأسود. فان تايم
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: Fun Time. Fun Time.
1: Agenda culturel.
2: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 12 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا مسرحية البسام الحمراوي بعنوان بامبينو. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا مسرحية بعنوان هما تستوستيرون من إخراج سيرين جنون. نتعداول مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي يستضيف الثنائي الموسيقي الفلسطيني ولا مرة. من بوغرنين المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف حفلة للفنان التونسي الشاب مرتضى الفتيتي. وآخر عروضنا اليوم يهزنا المهرجان بومخلوف الدولي في الكيف في دورته 51 اللي قدم لنا عرض للفنانة والمطربة التونسية آية دغنوج. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
1: أجندا كولتوريل.
3: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في فان تايم وهذه ساعتنا الثانية، وفرحانة برشا باش نعود نرحب بضيفي المايسترو محمد الأسود. عسلامة سي محمد، ان شاء الله كنتوا تسمعوا فينا وباش تواصلوا تسمعونا. على خاطر توا نحب نحكي معك سي محمد على هالحفلات الكبيرة اللي ولينا في السنوات الأخرى بتتخ نراو فيها أكثر في مهرجاناتنا الكبيرة في تونس، اللي ما نعرفش كيفاش نسميها، ما هل الحفلات أتام مثلا جي فنان كبير نحكيو على أصوات معناها جميلة، أصوات متميزة. شفنا مي فاروق عمناول على كارتاج وانتي كنت معها، شفنا سنة من أول الحفلات الكبيرة اللي بدأ بها الموسم هذايا حفلة مهرجان دقة مع الفنانة مروة ناجي. أتام اللي هو مثلا مروة ناجي جيت باش تغني أعمال العملاق بليغ حمدي، أكيد معناها مش باش تسمع حاجة جديدة، تعرف أنه فما برشا كلام ديما من عمناول والتعمناول وسنة تعاود كيف كيف، اللي يقول علاش هالبوليميك متاع كل مرة، علاش الأصوات الأجنبية اللي تجي باش تقدم الحفلات هذه أتام معناها ما جاتش باش تقدم ريبرتوارها الخاص، علاش مش توانسة نسمعوا الكلام هذايا من عند عمناول مثلا. أنت لهنا علقت على صحافي قال اللي هو ما فهمش علاش مش توانسة يغنيوهم، مدام شهرزاد هلال كانت بحذينا لهنا وحكيت نفس الشيء، قالت كيما يجيو هما علاش ما وصلت الإشراف متاعنا وزارة الثقافة مثلا ما تحطش هذا في إطار تبادل ثقافي، وكيما يجيو هما يغنيو لهنا احنا نمشي ونغنيو كيف كيف هالأعمال الخالدة هذية في بلدينهم.
4: شوف فما برشا حاجات تو متداخلة. أول حاجة احنا نحكيو على مهرجانات دولية، ولما نقولوا مهرجان دولي راهو يلزم يكون فما فنان من بلاد أخرى،
3: عروض أجنبية
4: حكا ولا لا. أنا تو مثلا سنة شفت برشا مهرجانات دولية وما فيها حتى عرض دولي.
3: ما عرض تلقاه؟
4: لا
3: جملة
4: صدقني،
3: ما ينحيو كلمة دولي وقت
4: صدقني حتى عرض صدقني حتى عرض الفنانين هذو ما كي جاو في تام معين اللي هو مثلا سهرية بليغ حمدي هكا ولا لا،
3: هكا
4: طبيعي ياسر باش يجي فنان من دار الأوبرا المصرية اللي هي تعتبر البيبينير، معناتها كيفاش يقولوا فيها هي البلاصة المنبت متاع الأصوات واللي يتعلموا فيه الأنماط الموسيقية متاعهم هما. يعني كيف تقول أنت دار الأوبرا المصرية راك كيما تحكي على الرشيدية متاعنا، نجيش أنا مثلا نعمل مهرجان مالوف ولا موسيقى تقليدية وما نخوش صوت من أصوات الرشيدية ولا حتى فرقة الرشيدية نفسها. هذه ناس نحبوا ولا نكرهوا عندهم اسم كبير في العالم العربي، الاسم هذا ما تبناش في عام ولا اثنين ولا ثلاثة. يعني احنا بكلنا تربينا على المسلسلات المصرية والأفلام المصرية وام كلثوم وعبد الحليم ودخلوا في اللاوعي متاعنا ونسمعوا فيهم. دونك طبيعي جدا كي باش نعملوا حفلة مثلا على بليغ حمدي باش نجيبوا فنان مصري يغني مليح بليغ حمدي، مش معناتها احنا مع الناشرة
3: معناها حفلة بليغ حمدي تنجم تغنيها أسماء بن أحمد مثلا.
4: بتنجم بيان سور، أسماء بن أحمد صوت عملاق وجبار وصوت ياسر محلاه، ولكن هما باش يقربوا المفاهيم لبعضها كيما أنا عملت مثلا حفلة تكريم صالحة مثلا المئوية متاع صالحة، كانوا معايا برشا فنانين توانسة، عيطش أنا الفنان لبناني ولا تقول له إجا غني لي فوق الشجرة مثلا، مثلا مو زادة فما يلزم يكونوا زادة يلزم نكونوا زادة صراحة مع بعضنا. تقول لي أنت المعاملة بالمثل ماهيش قمح وشعير واحد والمعاملة هذا مهرجان جاب فنان مش بتقوله باش نعطيك
3: النفط مقابل الغذاء.
4: فهمت كيفاش
3: فهمتك ماهيش أوسي سامبل كسار
4: يعني فوالا. وباش نكون زادة صريح وزارة الثقافة زادة راهو مش هي اللي عليها باش نكون أنا زادة حقاني. فهمت أنا معروف كوني ساعات نجم نقول حاجة نشوفها مغالطة ولا معوجة ولا
3: خاطر حقاني مش على حاجة.
4: لا بالحق وزاد قريت الحكاية هذه وزارة الثقافة رايب عندها حتى علاقة بالموضوع. يعني وزارة الثقافة عندها مهرجان مثالش خلنا نحكيه بصراحة مهرجان دقة اللي جات فيه الفنانة مروة ناجي باش نكون زادة قد ما نحبش نزينوا الأمور. المهرجان هو اللي جاب الفنانة الوزارة يا أخي باش تقف له هي باش تقول له ترى شكون هذا هذا يتعدى هذا لا. سيدي فما رؤية نتاع مهرجان يحب مثلا يعمل سهرية فن شعبي سهرية فن ملتزم سهرية كذا هذا هو مش معناتها راهو احنا ما عندناش احنا عندنا وكنت نحكي فيه قبيلة شوية راهو عندنا كل انت لو كان ما تعرفش مثلا اللي راهو فما برشا فنانين كبار في حفلاتهم في تونس ولا خارج تونس معاهم عازفين توينس غدوة آدم عنده حفلة مثلا في الحمامات نأكد لك أقل شيء فما 6-7 عازفين توينس معاه. الفرقة البارح مثلا سندي اللطي الفنانة
3: في الحمامات
4: كانت في الحمامات فنانة لبنانية معاها فرقة 100% تونسية وشيف دوركستر تونسي وقدموا عرض محلاه وكان عرض وهي محلاه والفرقة محلاها. دونك خلينا نخرجوا من هذه متاع الفن راهو ما فيش تعطيني ونعطيك وما نعطيك هذه الفن راهو موسيقى ساعة راهو محبة راهو بارتاج راهو ايموشن راهو كلمة محلاها لحن محلاها فنان يطلع يعدي الانرجي متاعه والطاقة متاعه للناس اللي تسمع فيه إذا كان باش ندخلوا فيها لا وما تجيش وعنا درشنو وعنا نسمع في كلام مش حلو بصراحة
3: وهو الحقيقة ديما هكا في الموسم متاع المهرجانات صحيح برشا حفلات وبرشا معناها نفرحوا لبرشا ناس تقدم عروض وناس تبدأ وتوري مثلا انتاج جديد وكل شيء ولكن زيدا ما تنجمش عام كامل ما تعمل حد شيء
4: مثلا حاجة أخرى
3: وبعدين كتحب السيف
4: قلي أنا كنا نحكيه على مهرجان الشعر العربي أو مهرجان الشعر العربي
3: في دمشق
4: والأوركستر الوطنية متاع دار الأوبرا فيها أكثر من 50 عازف وهام جابوا شيف دوركستر من تونس
3: صحيح
4: هاي كان ما فماش في سوريا فيها برشا موسيقيين محلاهم وفيها برشا اسامي كبيره صحيح. ياسر
3: معناها البوليميك هذه ما تصيرش في برشا سوريا
4: وجيت وما تصورش قداش
3: ما يقولوش عليش محمد الاسود
4: تو فهمت كيفاش وفرحوا بيا ما نحكي لكش على كميه الفرحه وعباد ما يسيبوك حتى لحظه وتوفى البروفه واللي يحب يهزك تتعشى واللي يحب يهزك تحوس واللي يبدا يسال فيك كيفاش هذه وجيب لك كمان جاب ربي نحب نسمع الموسيقى التونسيه كيش تعزف هذيك كيش تعملوا هذيك هاو ما قالوش بي جايبين من تونس دونك خلي لما تكون فنان ومليان وصحيح وعندك ثقة في نفسك وتعرف روحك شنو تنجم تعمل وتعرف الكومبيتنس متاعك خلي الناس تو تعيط لك خلي الناس تو تطلبك خلي الناس تو ما نعرفش سينو إذا كان شنو نيو بالمنطلق هذايا نحكيه تو حتى موسيقي من تونس ما عاد يعزف مع واحد من برا حتى تو فهمت كيف
3: بالعكس
4: يظهر لي زلنا نتجاوزوا الحكايات هذايا الله غالب نحب ولا نكره شوف مصر راهي عملت أسامي مش من البارح ولا من وقت البارح مصر راهي من القرن اللي تعدى وكلنا نعرفه الصنباطي أم كلثوم القصبجي محمد عبد الوهاب أسامي كبيرة ناس معناتها ناس متربية على حتى احنا تو انا وانتي يا اخي شكون في صغره كي يقوم الصباح باش يمشي يقرا ما يسمعش شو اسمه ما خدنتي المدن تاع عماد عبد الحليم مثلا ولا شكون في عيد ميلاده ما حطش هابي بيرث داي تو يو تاع وليد توفيق هذوما حاجات راه ماكش تجي انتي تو باش تفسخهم ولا باش تقول لا ولا لا هذوما سي تربينا بيهم وعشنا بيهم
3: معناها ترى انت انه المفروض نخدموا على رواحنا تو في حفلات تجي وحده هكا هذا هو اخدم عام كامل باش المهرجانات في الصيف
4: حاجه صحيت النقطه هذه مهمه المهرجانات راهو ما نجمش نكون واحنا قاعدين عام كامل معناتها ومن بعد نجيو في الصيف وقت اللي نشوفوا شويه فنانين جاوا من برا اش بيني راهو زادة يلزم أنت تكون حاضر. نعرف اللي بتاتر صعيب وموش سهل نعرف، ولكن توا مشينا للعمل على روحك. وانتي قاعدة تشوف توا اللي ولاو برشا فنانين في الشتاء في الموسم الثقافي اللي فيه وقتها وقت الزرع، وقت اللي يلزمك بالحق وعندك الوقت
3: تختار وتسجل
4: مش كما توصيف 500 مهرجان في البلاد وكل يوم ومطرب تلقاه اليوم هنا غدوة غادي، والفكر مشتت والجمهور مشتت ماديا وفكريا ومعنويا مش عارف وين
3: يقبل الانتاج التجديد. صحيح
4: فيش تا فما فنانين اختاروا كونهم ياخذوا فضاءات على عاتقهم ويعملوا بيتري ويحضروا برنامج ويخدموا على رواح هام هام هام خدموا هام كونوا قاعدة جماهيرية ها ولاو باللي مواندو بغني موجودين.
3: صحيح
4: خلينا نمشيو مثلا في الثنية ذي إذا كان رو واحد بش يقعد يقول ما فماش إمكانيات ما فماش والوزارة معاونة تشوف لان معاونة تشوف لان رو مش بش نقدمه داكور متفاهمين كونوا الوضع هكاك بش نقعدوا نتفرجوا فيه. أنت كفنان حاول بما أوتيت من جهد ومن استعداد ومن عزيمة باش تقدم احسن ما عندك، ومن بعد اكيد راهو اللي شافك وحبك باش يطلبك في الصيف.
3: باه ما حبيتش الحقيقه نكمل بدو بوليميك على فوا، اما ما نجمش قبل ما توفى الساعه ما نسالكش على البوليميك الاخرى اللي تبارك الله كل عام عنا المناسبه هذه باش نحكيوا فيها. انت سي محمد كنت قد حفله وراء الفنانه ميادة الحناوي ميادة الكبيره قبل الحفله توا اللي تقدمت في كارتاج واللي الجمهور غفير والناس تجي وميادة اسم كبير وآخر العنقود قلوا احنا في الزمن الجميل من ريحة الكبار وكل شيء، وحتى حد ما يختلف على الأعمال الكبيرة اللي غنيتها وكل لكن نخرجوا كي نمدوا الميكرو للناس ولا حتى في البلاتو من الناس اللي مدوا مين معناها يلوموا تلقاهم تلقى الأراء ذي ولقيناه برشا وصنع جدل أنه كيما معناها العمر يقدم فهما بالنسبة ليهم يراوا أنه فيهم ضرة أكثر من أي حاجة أخرى في أنه الفنان يخرج بالصوت هذاك بعد ما كانت الإيماج متاعه حياته كاملة والصوت اللي يعرفوه الناس فيجي قدم حفلة في سن متقدم وتكون الإمكانيات تبدلت.
4: صحيح شوف الموضوع هذا حساس برشا. علاش حساس؟ على خاطر نحكيه على ميادة الحناوي مناش نحكيه على أي مطرب، نحكيه على مطرب نحبه ولا نكرهه عنده رصيد كبير وعنده يد كبير في الريبرتوار متاع في الذاكرة الموسيقية العربية. ميادة الحناوي تعاملت مع أكثر حاجة مع بليغ حمدي مع عمار الشريعي، ولكن بليغ حمدي أساسا اللي يعتبر من أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. حتى حد ما ينجم ينكر لميادة الحناوي صوت كبير. وأنا كنت رافقتها في 2015 و2019 في الحمامات وفي صفاقس. ولكن حسب رأيي أنا الفنان في وقت معين يلزم يخلي هيك التصوير المحلاها غديكة ويقعد بقدره يقعد محلاها. أنا ريت مثلا ما تتصورش قداش نتوجع وأنا موسيقي وتربيت على غنيات ميادة الحناوي من بعد نبدأ أنا في حفلة وهي تغني مش في الطبقة وهي تغني مش في الميزان وهيك اللي روبير اللي عندي في مخي يذوك متفرعسوا ودخلوا بعضهم ومش حلو. فهمت؟ دونك انا راني مانيش ضد الحفله ومانيش ضد الفنان، بالعكس انا في طريقه تقديم هيك الفنان هذاك. انا فضلت لو كان مثلا ما تحبوا على التوانسه واحد جات ميادة الحناوي غنيت هي غنايه ولا اثنين واخترنا زوز ولا ثلاثة أصوات
3: كاملوا يغنيوا الريبرتوار متاحة
4: مثلا وغناوا لها وكانت ليلة تكريمية خاصة بها هكاك يمكن تعطي بلوس دو سانس، عندها أكثر معنى، عندها أكثر عمق. نجموا نحكيه على تواصل بين أجيال، نجموا نحكيه على تواصل بين
3: مثلا هذا شفناه حتى في برامج تلفزية وردة في آخر أيامها كانت ديما شكون يغني معها غنياتها. صحيح
4: فكرت حاجة أنا عملت حفلة وقعدت في بالي وياسر محلها التصويرة والواحد السيدة نعمة الله يرحمها
3: الله يرحم.
4: في 2019 لما عملنا لها تكريم وهي قاعدة على المسرح
3: صحيح
4: والفنانين
3: التوانسة كل دايرين بها صحيح
4: ويغنيوا لها في غنياتها وهي من بعد قالت كلمتين من أم القد طويلة صالحة ولا حاجة ما تتصورش قد وين على المسرح لحم يشوك وقد حسيت بحاجة، ثم ضخامة، ثم كلاس كبيرة ياسر، تحس حتى قالت جملتين وكلمتين ولكن كيفاش قالتهم وبأنا إحساس قالتهم وبأنا روح، تحس تاريخ كامل تكلم في كلمتين
3: وحافظنا على هاك الصورة هذيك اللي تربينا عليها.
4: تخليه جو أكثر حميمي، أكثر موسيقي، فني، عاطفي، إنساني باللي تحب أنت. أما تجيب فنانة تحطها تدى فيه شكاكة شو ما نقولش العمر تقدم، لأنه فما برشة فنانين أكبر منها
3: حافظوا على القدرات.
4: وما شاء الله
3: صحيح.
4: ما شاء الله
3: صحيح.
4: ما شاء الله راهي راهي راهي مثلا ما تزيدش برش على أصالة مثلا ولا ما تزيدش برش على نحبش نعطي أسهم آخرين من تونس
3: باش ما تقولنيش عمرهم مشكلة أخرى مش ما صحيح صحيح دام. فما شكون استحفظ على أي وفما اللي لا بخيت وكل واحد كيفاش يكبر
4: صحيح ولكن صحيح. كل إنسان وكيفاش أي. أنا حبيت نحافظ في مخيلتي وفي فكرتي أنا على تصويرة ميادة الجميلة اللي تغني مليح الأكسوت البريون اللي يلمع هذاك وهي تغني وكل حضور المحلاه والغزرة والوقت فالمحلاها حبيت تقعد هكاك، حبيتها تجي تشوف بين ظفرين ولادها كيفاش يغنيوا لها في غنيتها في دول العالم العربي أونتروتر في تونس. راو جات حاجه محلاها، راو كانت التصويره احلى. مش احنا نجي باش تغني معناتها في جزء كبير من الحفله ونطيحوا في التعديل ونطيحوا في الطبقه ونحلوا في الخطاوي نتاع الغنيات باش النجم والكورال اللي من غادي يرقع والواحد
3: كانت مهمه صعيبه على الفرقه
4: وليت نخمو باش ننقذوا موقف، ما عادش نخمو باش نكرموا
3: يكون النجم من حضوش روحنا فيه.
4: صحيت
3: واضح. يعطيك الصحة سي محمد على الوضوح ديجا، خاطر ما فهمش عليش كان مش انت مثلا تعطينا رايك في هذايا باش العبيد تنجم زادة تعطي راي وتفهم تاخو موقف من الموضوع، على خاطر يتكرر كل مرة فما أسماء اللي بتدخل واحد يقول خليني نمشي نحضر له، ما تنجم الفرصة ما تعودش تتاح مرة أخرى. هاك تشوف الموضوع هذا يتحل في كل حفلة لجورج وصوف مثلا الوضعية الصحية اللي هو فيها وكل فأي فمهم أنه الواحد يعمل رأي.
4: فما نجوم راهو قلت أنت جورج وصوف، فما نجوم راهو عندهم كاريزما أخرى وعندهم حضور آخر، وأنا كنت رفقت الفنان جورج وصوف ما عنديش برشا في حفلات في أوروبا مثلا. راو جورج وصوف بمجرد ما يدخل يقعد يقول في الميكرو هك راو الدنيا طابت. راو جورج وصوف، وهذا زدت حسيته كي كنت في سوريا. راو قالوا لي وقت اللي ينزل ألبوم جديد لجورج وصوف راو السيركولاسيون تقف في البلاد، راو محلات الكاسات الكل راهم يتسركلوا، معناتها الناس راو غاديكا معناتها بالنسبة ليهم حاجة ياسر كبيرة. احنا جورج وصوف كيف كيف، ولكن في وقت من الأوقات يلزم واحد يحاول يلقى المعادلة ما بين هك التصويرة المحلاها اللي ما يزماش تتزعزع على الفنان وبين حضوره اللي نجم يقلق في عمره هذايا ويمكن يضره أكثر من اللي ينفعه.
3: وهو كذلك سي محمد، شنو عنا حفلة قادمة قاعدين نحضروا فيها؟
4: أنا في جولة مع الفنانة آية دغنوج واللي نحييها بالمناسبة ذي، وبالحق هي فنانة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ياسر
3: ياسر. أي من الفنانين اللي قاعدين يخدموا في السيزون في الفشتة كما في الصيف،
4: في الفشتة صحيت وألحان جديدة صحيح. وفكرة جديدة وديما تفركس في حاجة جديدة باش تفرح بها البيبليك دونك هذه وعندي ان شاء الله تو مش عارف باش نقول عليها ولا خاطر هي في اطار البوليميك اللي حكينا فيها
3: انت قلت لنا موقف نتاعك بكل وضوح وحقك. حفله مع شكون
4: دونك ان شاء الله باش يكون عندنا حفله ان شاء الله مع الفنانه مي فاروق في كارتاج ان شاء الله نهار 1 سبتمبر. دونك عرض ماهوش باش يكون لأم كلثوم برك، اكيد باش يكون فيها اعمال خاصه بها وما نجموش نقولوا مي فاروق من غير ما نقولوا أم كلثوم وورده والعمالقة الكبار.
3: مرحبا بها إن شاء الله حفلة ناجحة 1 سبتمبر ماي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود. إن شاء الله التورني الناجحة متاع أي دغنوج تتواصل تحت قيادتك والأعمال اللي نستناو فيها اللي قلت لنا عليهم باش يصدروا إن شاء الله ونسمعوهم قريبا. شكرا لك.
4: يعيش
3: يعيشك اللي جيت بحذينا. مرسي سي محمد. شكرا لكم أنتم زيدا اللي تبعتونا على امتداد الساعتين هذوما. أقعدوا ما تبعدوش على خاطر مازال عنا ضيف جديد ومازلنا باش نواصلوا مع فان تايم على ديوان اف ام. أقعدوا معنا.
0: فان تايم.

0: Publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع Concentrics, c'est le moment باش تضمن أقوى recrutement. Concentrics, centre d'appel multinational ou leader في خدمة الحرفاء. يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة dans les meilleures conditions. Contrat CDI, prime déplafonnée, ticket restaurant, assurance groupe, transport ou امتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز وسادسة ديوان افهم عسلامة. مصالح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تعلن في بلاغ مشترك موجه لكافة المصدرين للمنتجات الغابية أنه في إطار الحفاظ على الثروات الغابية، فإن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر أو المخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. وزارة التربية نشرت اليوم نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 26 و2000. ودعت الوزارة في بلاغ المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات.education.tn. جلسة عمل التأمت صباح اليوم بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك، وقد تم خلال الجلسة تقديم الملامح الكبرى لهذه الدراسة من حيث أهدافها العامة والخصوصية ومنهجية إنجازها إلى جانب مختلف مراحل العمل. وترمي هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة إلى فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق مع تطوير نظام إنذار مبكر. أعضاء النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بولاية القصرين يدينون بشدة الاعتداء الذي تعرضت له زميلتهم أثناء أدائها مهامها، وأكدوا في بيان رفضهم المساس بكرامة الإطار الصحي وسلامته أثناء قيامه بواجبه المهني، وحملوا الجهات المعنية مسؤولية حماية الأعوان داخل المؤسسة الصحية، كما دعوا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداء. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب اليوم بتعويضات من إيران عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها المزروعة على جوانب الطرقات وفي العديد من الصراعات. وقال ترامب عبر منصته إن على إيران دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم على مدى 50 عاما الماضية، فضلا عن 52,000 قتيل سقطوا في الأشهر الخمسة الماضية، وأكد أنه وجه ممثليه بوضع هذا الأمر بشكل حاسم في جميع المفاوضات المستقبلية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
0: 9.2 ديوان افام عسلامة.
3: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان افام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع السياسة، اتفاق رسمي مع متوسط ميدان ريال فاسو البوركيني باغري تيرتيوس 20 سنة لاعب دولي في منتخب بوركينا للمحلين، وكان شارك في اللاشان لسنة 2025. فريق ريال فاسو على اليوم على موافقته على انتقال باغري بصيغة الإعارة مع حقية الشراء إلى السياسة، منتظرا أن يوصل نهاية الأسبوع هذا من أجل الفحص الطبي والإمضاء الرسمي كما قلنا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقية الشراء. الافريقي اتفاق رسمي مع المدافع السنغالي عبدو سيدي من اجل امضاء عقد لمده زوز مواسم قادم من فريق هلال بنغازي، ولكن عبدو سيدي مازال يربط عقد بفريق هلال بنغازي لغايه جوان 2027. بحسب معنا من معلومات فان رئيس هلال بنغازي يرفض حاليا فسخ عقد سيدي في انتظار الساعه القادمه. ايضا اتفاق رسمي بين سيدي والافريقي في انتظار فسخ عقده مع ناديه الحالي هلال بنغازي الليبي. في الملعب التونسي الحارس نور الدين الفرحاتي باش يغيب على بداية الموسم في البطولة بداعي الإصابة، ومنتظر أنه بشر كل الراحة لمدة لا تقل عن زوز أشهر. في الميركاتو الرسمي المهاجم السابق لنادي الزمالك المصري سيف الجزيري يمضى اليوم عقد لمدة زوز مواسم مع نادي حتى الإماراتي. نذكر أنه نادي حتى كان صعد الموسم هذا إلى الدوري الممتاز الإماراتي، وتعاقد زاد مع لاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشرق الإماراتي ونادي عجمان سابقا. نهاية الأسبوع الحالي أكثر من 90 حكم بيشكون على موعد مع اختبار بدني وطبي. اختبار وارنر واللي هو يعتبر أهم اختبار من أجل فحص الطاقة البدنية لكل حكم. اختبار وارنر هو أهم تيست فيزيك لأي حكم بيشكون متواجد في الرابطة المحترفة الأولى والثانية. القرار هذا جاء بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد رضا فهمي المكلف مؤقتا بتسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بنتنخليكم مع برنامج فان تايم.

0: ديوان اف ام صوتكم فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم وين ما كنتوا، رحبوا بكم كانكم في الثنية، كانكم في الخدمة، كانكم مروحين من التبحيرة، خارجين للسهرية، الفايدة تسمعونا، مرحبا بكم في كل وقت دي ساعتنا الأخيرة من فان تايم. وذاك علاش توا وقيت نستقبلوا سي رضوان التوينسي. عسلامة رضوان.
2: عسلامة يا ريم،
1: مرحبا بك. هذا وقيت زوم فن.
2: زوم فن اليوم باش نحكيو ريم على عودة أربع نجمات من زمن الألفية للساحة اللبنانية، هكا دونت بالبورد عربي عنوان عريض في مقال لها، عمل ضجة كبيرة بعد سنوات من الغياب. ترجع مجموعة من نجمات البوب اللبناني للواجهة والقلب الساحة الفنية اللبنانية، رجوع لي رجعنا معها للألفية وللموسيقى وللأغاني والأغاني جيل ذهبي من خلال حفلات وإصدارات جديدة. لكن خلينا قبل كل شيء نحكي إيش كان فما قبل. في نهاية التسعينات وبداية الألفية عاشت الساحة اللبنانية مرحلة أقل ما نجم نقول عليها إنها ذهبية في مشهد البوب. ظهر جيل جديد من الفنانات بأصوات وتأثير موسيقي مختلف، في جيل اللي استفاد من انتشار القنوات التلفزية والفيديو كليب باش يرسخ اسم لبنان كجزء فني أساسي في المنطقة. أربعة يعني فنانات ارتبطت أسماءهن بذاكرة جيل كامل: إيلين خلف، مايا نصري، مادلين مطر، ودارين حتشيتي. بعد نجومية وانتشار عربي بعدت الأسماء هذه على الساحة الفنية بشكل مفاجئ، واليوم ترجع من جديد في إصدارات جديدة وحفلات جديدة. إيلين خلف الفنانة اللي انطلقت رحلتها من برامج الهوات قبل ما تتحول لوحدة من أبرز الأصوات النسائية في عالم البوب اللبناني، لفتت الانتباه منذ بدايتها بعد ما عودت قدمت أغاني منسية كيف ليه خليتني أحبك ويا سببين الشيء. بعدها عملت مجموعة من الألبومات اللي خلتها في صدارة المشهد، منها عز عليا ولو عندك كلام وغيرهم من الألبومات. وبعد ألبوم صدفة عام 2005 بدأت تبعت تدريجيا على الإعلام وهي في عز نجوميتها. وفي حوار صحفي مع مجلة سيدتي في 2016 قالت أنه زواجها وتفرغها العائلي كان وراء غيابها، وكيف كيف بعض الخلافات مع المحيط الفني. وبعد مقابلة استفادت من موجة التعاطف الجماهيري وقررت العودة بحفل حققت فيه حضور كبير. عانى كيف كيف مايا نصري، رحلتها الفنية بدأت في برنامج كأس النجوم عام 1999 وخرجت أول ألبوم لها أخبارك إيه عام 2001. كيف كيف بعدت هي زاد على الساحة الفنية في منتصف الألفينيات، والسبب كان أنه كيف كيف تلهيت رعايتها والاهتمام العائلي، وأنه كان عندها عقد مع روتانا عطل رجوح العقل في 2016
1: في حصري ما تخدم كان معاهم، دونك إذا ما ينجو لهيش برشا فهي مجبورة أنها تستنى ما تعملش حاجة أخرى. صحيح كانت مشكلة.
2: دارين حاتشيتي اللي كانت بدايتها زادة في برنامج كأس النجوم عام 1998 ثم في استوديو الفن عام 2001 وفازت بالميدالية البرونزية عن فئة الغناء الطربي اللبناني. بعد تحولت لوحدة من أبرز الأسماء في الساحة اللبنانية. كيف كيف بعدت بسبب أنه يعني منتجها ومدير أعمالها جورج عام 2013 توفي فتوقفت عن الغناء وبعدت جملة على الساحة الفنية. لكنها رجعت في 2018 بألبوم جديد من الأغاني، وفي الفترة الأخيرة بدأت تعمل في إصدارات جدد ورجعت بعد 12 سنة من الغياب في حفل بيروت هول اللي رجع اسمها للساحة الفنية. عنا كيف كيف مادلين مطر اللي دخلت للمشهد الفني بقوة في منتصف الألفينات وكانت من الأسماء اللي تعرفت بأغاني البوب الرومانسية والصورة الاستعراضية، حققت انتشار كبير بأغاني كيف بحبك، كيف غنيت بحبك وداري
1: بحبك وداري ليلي ونهاري. الحقيقة ظهر ما تعرفهمش هكا تهور رضوين ما خلطش عليهم.
2: وليت من أبرز نجوم
1: بحبك وداري
2: وليت من اخترناها ديجا وليت من أبرز نجوم الفيديو كليب في الفترة هذيك. لكن بعد فترة من النجاح بعد التدريجية زاد هي على الدائرة متاع المنافسة وغابت جملة على الساحة. حاولت مادلين استعادة حضورها أكثر من مرة، من بينهم عودتها عام 2013 بأغنية تعباني، وبعد فترة كبيرة من التركيز على أغاني المصرية، وفي 2021 رجعت بأغنية خط أحمر بعد غياب سنوات. وفي حوار لها مع مجلة كل الأسرة سنة 2024 قالت أنه إذا استمرت في اللي كانت تعمل فيه الجمهور كان بيش يقول عليها انها مازالة تقليدية وما واكبتش التغيرات الفنية. هذم الأربع نجوم اللي عاود رجعوا للساحة بقوة.
1: الحقيقة ما نعرفوش تو نشوفوا كيفاش الجمهور باش يعاود يتبناهم يقبلهم ولا لا، خاطر هاك تشوف الفرق في الأجيال. مثلا أنا نعرفهم الغنيات متاعهم الكل وكل شيء، لكن فما جيلين أخرين معناها بعدي ما نعرفوش كيفاش باش يقبلوهم، لكنهم بالحق صنعوا خلينا نقولوا ربيع الأغنية اللبنانية البوب وقتها كان متسمي عليهم ونتفرجوا فيهم على طول، فكشانات اللي كانوا يعديوا الكليبات 24 على 24 ونحفظوهم ديما. شنو

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: مرحبا بكم انتم ما تسمعوا في فان تايم، هذه ساعتنا الاخيره وتسمعوا في حلو الاغنيه بصوت حلو، صوت تونسي اصيل، صوت يغني الطرب، صوت استنسنا به وسمعناه والحمد لله مازلنا نسمع فيه في فرص جديده. نحكيه على الفنانه التونسيه لميا الرياحي، ضيفتي اليوم عسلامة مدام لميا. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفتنا، يعيشك. خلينا باش نعاودوا نحكيوا مع المستمعين نتاعنا ونقولوا اللي انت فنانه اخترت تحافظ على الطرب وتغني الرزين القديم اللي احنا نفرحوا برشا كيف نلقاو ديما شكون مازال ينجم يقولوا على اصوله وعلى ركوزاته، وفي نفس الوقت لقيت ثنية جديده باش تنجم تقعد ديما معنا وتغني، مش كان انت وغنيوا معك برشا. نحكيوا على الفضاء اللي اختارت انت باش من خلاله تتعاش الموسيقى وتعديها للنساء، وتو نحكيوا علاش من خلال الرياحيات. نعرفوا مشروع رياحيات ما شاء الله في تونس لكن شاع زاد البرا وجاتنا الاصدقاء نتاعو بالقديه، ما عادش اليوم ما عادش تجربة تونسية كما كنت نقول، ولا عنده حضور عربي، ونتصور أنه طموحاته أكبر
1: إن شاء الله.
0: به طور رياحيات، أنت كيفاش تقيم إلى حد الآن شنو اللي عملته ولشنو ماشية به أكثر ولشنو تطمح برياحيات؟ وبعدها نبدأ نرجع بشوية بشوية.
1: شكرا عزيزتي. مرحبا. شكرا على الاستضافة. ورياحيات هو جاء في منظومة كاملة بتاع مركز ثقافي خاص اللي هو من 2019 أسسته اللي هو مخولنا احنا كفنانين اللي هما ممثلين مسرحيين وإلا مطربين ولا أي رسام ولا أي حاجة، أنه عنا الحق باش نعمل مركز ثقافي خاص. وهذا الفكرة اللي كانت حلمة وكانت فكرة تحققت من 2019، وهو نادي الطرب اللي كلوب دو شون هو انتخاطر، معنى في وسط برشا حاجات أخرين اللي نخدموا فيهم في السنتر. ممكن هو الإشعاع متاعه كان أقوى وكل، لأنه ما كتعرف الغناء والأغاني سورتو أغاني كما كنت تحكي أنت، الأغاني اللي هي العبيد متوحشتها وكل، والعبيد قد ظلتها غادي في زمن أنه نقصت شوية الأغنية الطربية وكل. فهذا هو معناها وين ماشي بيه طموح. هكا انت سألتني
0: هكا سألتك
1: أي فوالا وين ماشي بيه. والله فما حاجات ممكن أنا خططت لها وفما حاجات من عند ربي، تسخير ربي، وأنه الإشعاع اللي وصل أنا والله لحسبت له حسابه.
0: هذا سؤال زاد، أنت كنت تستنى في
1: عمري ما
0: في الإشعاع هذا في النجاح، وخاصة في أنه يلي مطلوب البرة، كنت خممت في تونس كهو أنت من دول؟
1: لا ما كنتش نتصور ممكن، حمد الخاطر، لأنه فما برشا هما نوادي موجودين ولكن أنا الحمد لله النادي متاعنا وصل الأصداء متاعه. يعني احنا من عميل تنافسين التالي، وقت اللي يكلمونا من بوسطن جالية عربية مقيمة هناك بين لبنانيات وفلسطينيات وسوريات، ويحجزوا باش يجيو، هما ما جاوش بون، جاو في كادر توريستيك ولا حاجة هكا، ولكن أول حاجة عملوها وهما غادي في أمريكا حجزوا أماكنهم وجايين باش شادين صحيح أنهم يكونوا موجودين في النادي اللي هو وصل يعني صدام تاعه الحمد لله. ما كنتش خممت كيكة معناها ولا لسعيت أني باش نوصل العالم العربي بيه، لا من عند ربي التوفيق الحمد لله. وممكن أنا زادة بالكاليتي
0: أي. كنت باش نسألك، أنت ما خططتش بتدخل الإشعاع هذاك، لكن أكيد بعد ما صار وبعد ما قبلت وفهمت وعرفت وين وصلت معناها رياحيات، توليت تعرف شنو هو اللي خليه يوصل غادي وشنو هو اللي خليه ينجح وشنو هي الحاجات المقاومات اكزاكتومون اللي خليتهم يحبوه ويطلبوه ويستنوه. وتبارك الله نحكيه على عروض سولد اوت في البرة، معناها شنو هو الحاجات اللي هما يلوجوا عليها ولقاوها في رياحيات؟ نحكيه على جمهور الطرب العربي البر.
1: أكل الزمل الجميل اللي متوحشينه ممكن حتى هما أكثر منا نحن راو في الشرق. ممكن احنا مزلنا شوية هكا حتى في حاجات سهرياتنا البريفي ولا حاجة نغنيه برشا، التوانسة معروف عليهم، حتى احنا حتى تاريخنا مع كوكب الشرق وقت اللي جات لتونس معناها أكثر حفلاتها جماهيرية وناس تتذوق وتسمع وعبيد معناها طارت تيران معاها
0: صحيح.
1: تونس
0: تونس
1: معروف، هذه حاجات في التاريخ. فهذا هو ممكن القاو كما قلت لك معناها القاو الحاجة اللي هما مفتقدينها وراوك القعدة وكلما حاجة جديدة بتاع النساء أنه سيدات هما اللي غنيوا حبوه ومشال ومشال النجاح مشى وانا والله ما في باليش بيه معناها وقت اللي حتى وليت معناها في الوقت اللي مشيت قبل حتى الحفلات مشيت في زياره نلقى روحي معروفه معناها الاوتيل اللي دخلت نسكن فيه نلقى الناس جايه تسلم عليا مش انت معناها اقل شيء ممكن هذا بفضل زاد لي ريزو سوسيو
0: ايوه صحيح
1: هذا أكيد اللي أنا ما كنتش ياسر ممنع بهم
0: الحقيقة وقتش أمن وقتش أعطيتهم مهمية
1: ماني قديمة
0: ليلي بلا ما فما ولا بالعكس معني فما شكون بدي بهم اللول ومعمل عليهم برشا فما اللي اقتنع ورجع يحب يربح الوقت اللي فات وفما اللي مازال شاد صحيح
1: انت اقتنعت أنا الفريق العامل معايا في هو ماني قنعوني وكان بضرب البوني راه ماني نقولهم شنو
0: كنت تقولهم ليه مش هكا
1: نقولهم شنو
0: نوصلوا كي نغنيوا
1: نوصل أنا تو نوصل بالتلفزة وبندرشنية ونوصل لا لا طلعت الحكاية
0: مهم
1: جدا
0: تبدل المتلقي تبدل ولي بلاتفورم كلهم تبدل فما متركاج مش كيما التلفزة والراديو نجم يشوفك في النهار 10 مرات
1: هذا وفي تل حاجة سهلة صحيح. في يده معناه في كل وقت وكل صحيح. وهذا هو معناها وإن شاء الله وكله بتوفيق ربي أنا ديما نرجع
0: وهو كذلك في الخدمة نتصور زادة عنده قيمة كبيرة لفات النجاح هذا يمكن أنت توي تخي سيريوز في هو نادي صحيح وناس باش تعمل جو يشوفوا فيهم عاملين جو أما أنت فو بروني با لا ليجير
1: لا أنا أشوف أنا ممكن من اللي كنت نقرأ كنت ياسر نؤمن بال بدور المعلم وأنا منيش معلمة أنا منيش معلمة ولا أستاذتهم أنا بالعكس حتى يقولوا لي مدام لميا نقول لهم ليه يقولوا لي لميا ما نحبش ما أصحاب نتعاملوا أصحاب وما يعرفوا البنات أما عندي وقت اللي إذا كان بدينا نغني وبدينا نخدمه ما عادش معني حتى حد عنده الحق باش يهز تليفون ولا لا لا لا فما برشا ديسيبلين
0: ناخذوها بجديه
1: لا لا كور بالضبط كور دو شان على بزو معناه كما احنا نقولوا
0: أيوة.
1: دونك هذاك اللي خلي فما ناس تقلقت مني راه فما ناس ما عجبهمش لا يقول لك لا هو احنا ما اجا نقول لك انت شنو النيه فما اللي نيه تجي على قد ما باش تفرهد باش تفرهد هو متنفس وان ثيرابي معناها باش تخرجك لي زون نيجاتيف وكل باش اترافير الغناء والشيخه وكلمه ونغنيو مع بعضنا وكل فما اما معناها كوريكتومون برشا ديسيبلين وبرشا عندهم البوز عندنا البوز نتفرهدوا فيها ونضحكوا فيها ودرا شنو اما وقت اللي نبداو نحفظوا ولا حاجه ما انا بالنسبه لي فما اللي قلقهم هذايا بتيتر ما عجبهمش الزون كيتي اما لا انا ماشي بالبرينسيپ ما يقلقنيش راه على قد ما نشد صحيح انا وهذا اللي وصلني للنجاح الحمد لله ما انا ما نحبش راني نحكي على روحي فما اعمالي حكيت عليا ومازالت تحكي عليا وفي الجاي ان شاء الله باش تحكي عليا برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كله بامر ربي ديما نرجع ونقول ياسر نحكي بربي انا وذاك هو ربي هو اللي يوجه فينا في كله بامره وبتسخيره دونك فوالا معناها جون سوي فيغ نقول لك في الاخر معناها راني نتوع بساعات معناها يضرني ممكن حتى فما ناس تجي تقول لي نجم يضرك ماديا فك عليك معناها خليهم اللي يجي تحب تقعد تفدلك وتصور في روحها ودرا شنو باش تدرش نقول لهم لا أي. انا ماشي على البرينسيپ ومانيش في نحيد عليه وافكتيفمون مكمله فيه وناجحه
0: وفما بالضبط وفما شكون اللي فرحانين واللي عجبهم واللي فرحانين باللي ريزولتا ومشاو معاك لبعيد بتدخل مجاوب شي غنيو كهاوي خي
1: مشاو مشاو لبعيد وهذوك هذوكم الاصل هذوكم هما 80% موجودين ال 20% ما الشاذ يحفظ ولا يقاس على
0: ماهوش مشكله هو الحقيقه بتدخل خاطر ينجم يكون فما مقارنه خاطر تشوف توا سي اون توندونس لي كلوب دو شان ونساء اللي بطبيعه تعرف زاد فما كلمش ما فماش دي كلوب للرجال وكلوب للنساء سي دو سويت لكن فما برشا لي كلوب دو شان بتدخ معناها ما كانوش يستناو في هذاك لكن تبارك الله بما انه النتيجه بالطريقه هذيا وبالاشعاع هذيا خلينا نبداو درجه 2024 كانت مشاركه مهمه اللي اللي خلت بتتخ زاد العالم العربي يشوف الفكرة هذية متاع النادي اللي يجمع النساء كلهم حافظين ويغنيوا في غناء برشة برشة محبة وبرشة تكنيسيتي حتى لو كان هم معناها هويات بكلهم
1: هويات هم هويات وقعدوا هويات وما زالوا بشقوا ديما هويات راه
0: لكن نخدموا باش نخرجوا حاجة صحيحة
1: هذا هو هذيك الخدمة والانترينمون والبرايف
0: بالضبط هذا هو دوك نحكيوا على المشاركة متاعكم في الموسم السابع من Arabs Got Talent وقتها اللي تعرض في خريف 2024 كيما قلت لي توا فما عباد يقولوا لي بتتخي نجم يضرك ولا كذا فماش ناس وقتها قالوا لك علاش بالك واش نجم تضرك حاجه كيف ما هكا ماهيش من قيمتك ماهيش من تاريخك تمشي تشارك في برنامج هكا
1: انا شوف انا ما وصلت بالشرذيت واقتنعت قنعوني الى مش برشا زاد ما اقتنعتش 100% معناها كان بالروح الطالعه باش وصلت وافقت اني نمشي وكي سالت البنات حبوها التجربه هما هويات راهم كل وحده تخدم على روحها يخدموا البنات ما عندهمش ولا وحده فيهم جايه مناويه باش تولي تشد الميكرو وتولي مغنيه نو با دو تو ما منعوش وانا قلت علاش ليه وير صدقني اقسم بالله وقت اللي مشيت انا من تلمون ما نتفرج فيهم راني البرامج نتفرج كنت شويه مركزه مع ذا فويس خاطر معناها كلي هذاك خذاء شعاع ومحلاه وكل Arabs Got Talent ولا البرامج الاخرين اللي تعملوا على اللي شبوا لهم ما كنت حد مانيش فاهمه شنو هو الكونسيبت 100%
0: اللي هو المواهب تنجم تكون مختلفه معناها
1: مش كان صحيح مش كان في الشان انا مانيش شويه على ذا جليت الحقيقه باش نكون صريحه مع ولكن خذيتها مع بدرت ومشيت وقلت علاش ليه وما خسرتنا في حتى شيء فما اللي لاموا عليا وقت اللي راوني غاديكا وكله حتى هنا من تونس معناها صحفيين وقالوا لي لاميا كيفاش انت يا اخي ليه قلت انا مشيتش انا نغني مشيتش انا نشارك وما نعملهاش خاطر انا سيئة
0: ما مشيتش حطيت صوتك انت في الميزان ما في ذا فويس مثلا
1: ليه انا جمله ما طلعتش مع البنات بالطبيعة. ما البنات هما اللي طلعوا وانا يمكن كان في وقت اخر وانا في العشرينات صغيره وجات الفرصه هذيا راني مشيت كيما مشاو غيري وعملوا محلاها هي تجربه ومغامره واسافوار تخطف ما تخطفش كله دي كونكور وعادي والدنيا كلها دي كونكور الدنيا ذي دنيتنا كلها دي كونكور فما اللي يتخطف منها الحظ يواتي وفما اللي لا فمشينا لمشينا ناوين باش نربحوا لمشينا في على مرتين وكتعدات حلوة كمغامرة وكهو وقفت غاديك هذا في 24
0: اللي صحيح ساهمت حتى لو كان بنسبة قليلة في أنه الرياحيات وصلت
1: لا لا لا والله صدقني لا لا لا, لا, لا ديجا احنا والله قاعد ماشية انستغرام تاعنا ما شاء الله قوي برشا وواصل بصفة انا والله لا في بالي بشيء رامي يجيو يقولوا لي بعد فما حاجات نفهمها فما حاجات نعملوا معك قلوا مهنا نغني كهو نكوتشي في الكلوب اما اني باش نحكي الامور هذيا خاتيتني ماني وربي كما قلت لك معناها ربي سهلها ومشيت الامور ووقت اللي تبرمجوا يعني اقترح جاتنا الاقتراحات من برا انه نكونوا موجودين في حفلات في مصر ما بيان سور حلمه ذي بيان سور ما كنتش بنرفضها ومشينا وحضرنا رواحنا اما ما كنتش متصوره معناها مقبل ما احنا نتحركوا من هنا ديجا فما الحفلتين الاولانيين سولد اوت
0: اي هذاك اللي كنت باش نسالك الحقيقه الحفلات في القاهره نتصور بالطبيعه بما انك انت هذاك توجهك وذاك الغناء اللي تحبه وذاك الموندو اللي جايه منه حفلات في القاهره ما تنجم كان تفرح مش كيما برنامج ولا اكيد انت اقبلت عليها بالكدا فاللي كان مبرمج بعديك كيف تزيدت فوق وحفلات اخرين هذه زاده كانت مفاجاه والحفلات قدام شبابيك مغلقه معناتها تبارك الله جمهور كان
1: ثلاثه حفلات
0: كيفاش قبلكم الجمهور غاديك شنو المختلف
1: كل شيء موجود هاكا لي زيكو كلها وصلت وكانوا في الحفله الاولانيه كان فما مجموعه من الصحفيين التوانسه كانوا هما في مهرجان السينما في نوفمبر خاطر كانت
0: مهرجان القاهره السينما
1: فوالا دونك كانوا موجودين وحضروا راهو بعينيهم وصلت لي زيكو وصلت لي زانترفيو وصلت الاراء من وقتها من الحفلات هذوكم ولينا يبرمجوا فينا كل شهر كل شهر يعيطونا فيش كلام حتى شخلطنا المودمي مدمي يضل آخر حفلة حسيله في مارس اللي هي عيد الأم عندهم وهم عيد الأم مش كما عنا نحن
0: هو أنجلوفون مش كما
1: نحن ولا ومنها هي جت تحلت أفاق أخرى الحمد لله وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله
0: إن شاء الله عنا حفلة قادمة قريبا إن شاء الله.
1: يوم 28 إن شاء الله في أبو ظبي
0: في أبو ظبي
1: 28 أوت يوم المرأة الإماراتية
0: يوم المرأة عيد
1: الإماراتية
0: عيد المرأة الإماراتية جميل. هذا زاد هذا أول حفلة في الإمارات
1: أول حفلة هذا جاء معناها سويت نتيجة لنجاحات الحفلات في مصر
0: حفلات مصر
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي الحقيقة ما نجمو كان نفرح بالنجاحات هذه به اون كونتر بارتي في تونس في تونس فما برمجات فما حفلات فما اللي كو هذايا اللي انت بالعكس تبارك الله معناها في عظمى احنا من هنا فنشعوا على برا يظهر لي الإشعاع والنجاح اللي قاعد يصير في حفلة رياحيات البرة اسكو عنده انعكاس على تونس على المارشي التونسي على الحفلات التونسية المهرجانات
1: انا بعد وقت اللي صاروا الحفلات هذوكم صاروا في اول شتاء يعني في نوفمبر وديجا عندنا وقتها كانوا مبرمجين حفلات في المسرح البلدي هو اللي من عندي عامين 3 سنين قاعدين نعملوا في حفلات وزادك سولد اوت نعملوا فيهم الحمد لله فانا توقعت انه خصوصا بعد النجاح الكبير اللي تحقق في القاهرة وكل توقعت أني باش المعنيين بالمبرمجة ولا الجهة
0: صورات الإشراف
1: اكزاكتومون غريب عليا شوية الكلام باش يوجهوا لي دعوة ولا يبرمجوني ولا ميزيلش هذا كل ما صار منه حتى شيء ممكن مش أنا بركة تفاجأت برشا ناس تفاجأت توقعوا أنه معناها ما نتصورش أنه واحد ولد بنت البلاد تخرج وتعمل صدى طيب وتخلي ديزيكو ورتور حلو برشا ومش نشكر في روحي راني يعني نحكي فيه والله نحكي كما على روحي على زملائي يغيظني وتلقى روحها معناها ما ولا حد إلى فالوريزي الحكاية ولا حد من سلطة الإشراف نحكي ديما نرجع نقول وزارة الثقافة نحكي على وزارة الثقافة هي اللي معنية راه ما فما حتى حاجة أخرى اللي هو كنت نتوقع عندي مهرجانات مانيش نحكي على كارتاج خاطر هذاك كارتاج طويجي عنده برنامج وعنده وقت وعنده تخطيطه مش مشكلة أما كنت نتصور معناها في المهرجانات الدولية الكبرى وحتى أقل شوية مثالش باش نكون موجودة لا ولا كينهم مراوش ألوغ كلهم راورة التعلة كي سألت أنا تقابلت مع شكون مندوبية منش قول أنا هي مندوبية الثقافة مع المندوبة وقت تقابلت معها مازلنا وقتها مازلوا ما بداش يبرمجوا نحكي معها دردشنا شوية وكل قلت لها إن شاء الله نكون أنا في حفل افتتاح هنا ولا قالت لي والله يا مدام لم يرنا احنا شفنا نجاحاتك وشفنا أمره وعنا تعليمات أنه اللي عندهم كلوب دو شان ما عندهمش ما يطلعوش في الحفلات أقسم بالله
0: المشكله مع الكلوب دو شان
1: كلوب دو شان يا اخي انا سامحني انا عندي كلوب دو شان خليني نحكي لك الواقع معني نمشي لك الواقع يا اخي هذاك كلوب دو شان انا منين نعيش انا في الشتاء منين نعيش ومن نخلص كرايه هذيك المقر انا اللي كريتو معناها ماهوش ماهوش شويه ولا تريف ماديا متكلف ولا الفرقه اللي تخدم ولا يا اخي انا كان ما نعملش كلوب دو شان منين باش نعيش في الشتاء كيف حال الفنانين اللي ولاتوا اكثرهم يعملوا هكا منين باش نعيش انا ونصرف على حياتي ونصرف على بنتي و و و الى اخره خاطر ما عنديش شهريه كيفك يا سيده الوزيره يلي عندك شهريه قاره ولو انه معناها فيه وعليه انك موجوده في الوزاره فيه وعليه على الاخر معناها واذا نحبه يوصل معني بالصدفه على الاخر ونحبه يوصل ويوجع ما يوجعش ماهيش مشكلتي لا كما احنا توجعنا الفنانين انا طوى نحب نوجع زادة انت تجي توقف علينا المهرجانات الفنانين اللي عندهم كلوب دو شان على خاطر عليه ما كنت انت زادة عندك عازفات وتدور بيهم في الحفلات ونسيت ما خنفكروك يا مدام ما هذا يلزمه يتقال راني انا والله العظيم عزيزتي ريف أنا راني والله صدقني ما حبيتش نظهر في حتى برنامج لا تلفزي ولا كان عيطولي ولكن وقت اللي لقيت الأسرار من القناة أذية لي أنا كل صيف نزوركم هنا وكل مرة مع واحدة من البنات البنات الكل بقيتكم طلعت معاهم
0: وما مع عفيف
1: أي نعم لا عفيف مزلت عفيف كنت معاها قبل في حنا بعد طلعت في التلفزة برشا معاها ما شاء مش مشكلة موجودة أنت موجودة وماي ما طلعت معاها فمعنات سي بيزار غيديكول شبش نقول لك معناها موقف غريب عجيب عليه بارشا نقاط استفهام كيفاش انت تجي ترفض الناس اللي عندهم كلوب دو شان
0: هو نشاط مرخص
1: وذاك المرخص
0: انت عندك الحق تحل صوت
1: انتوما الوزارة اعطتني الرخصة راهو وانفستيت فيه حطيت فلوس زرقة فيه وقت اللي مش بالساهل معناها خاطر فما العزف وفما فما لي زيكريتوار وفما
0: كلوب دو شون نشاط واحد
1: لا ذاك واحد منهم اما شيء كبير معناها اللي مصروف عليه علاش شنو اللي قلقك انت وقت المفروض راكم انتوما اللي حتى كي صارت لنا كل الطيحه في الكورونا وقعدنا ما نخدموش انا قعدت نخدم في الكلوب دو شون شادي صحيح ثلاثه نسي جوني بالبافيت كل جروب اللي كان اللي طرا فيه العجب هذاك الكل وقفوا مشاو العباد خافت وعلى المرض قعدوا ثلاثه نسي اما انا شادي صحيح وقعدت على ما همنيش انه الكري نقعد يسالوهولي يرجع يجي نهار ويتخلص ونشكر مشكورين اللي الناس اللي كارين اللي ول فهمت
0: معناها خواص يفهموا لكن سلطة الإشراف ما تراعيش
1: سلطة الإشراف تجي أنت مفروض راك أنت الفنانين ذوما اللي عاملين لك حكايات مزيانة برشا عاملين لك دي سنتر كولتوريل وعاملين لك دي كلوب دو شون نحكي على الفنانين اللي عاملين هنا نزيد نحل قوس آخر الفنانين جو دي بيان الفنانين اللي كونفيرمي وعندهم أسامي مش أي حد خاطر ولات توا ياسر ساهلة الحكاية لم 10 نساء صاحباتك وحل كلوب دو شون
0: هي بطاقة احتراف فقط تنجم تحل سنتر
1: لا لا لا لا لا مش سنتر كولتوريل
0: كلوب دو شان
1: سنتر كولتوريل ساهل هو سنتر كولتوريل
0: كلوب دو شان
1: كلوب دو شان ولا تعمدها في دارها بلاصه كبيره واسعه شويه هي صالونات شويه طويل عليهم كيسين كريستال ما نعرفش شنو 10 صاحبات تي تي تا تا تا كلوب دو شان قديش الحكاية مصطوها وقديش مصاتت
0: مدام لم يخان ثبت في حاجة اللي فهمته هو أنه العروض بالكلوب دو شان لي معناها العرض كما قاعدة أنت قاعدة تمشي وتقدم فيه البرة هذاك اللي ممنوع مرفوض فيه تعليمات ولا أي حد عنده كلوب دو شان معناها مش العرض اللي معاك البنات معناها في رياحيات هو اللي مرفوض على خاطره كلوب دو شان ولا اي فنان عنده كلوب دو شان هو اللي فيه تعليمات
1: ليه ليه هو احنا الفنانين اللي احنا انا نحكي لك على الفنانين اللي هما عندنا بطاقه الاحتراف واحنا كونفيرمي من الوزاره تابعين الوزاره ان هذوما اللي ترفضوا بالكلوب دو بالكلوب دو شان اما الاخرين راهم ما عندهمش كارت بروفيسيونيل ناس محاله من غير شعنا فيهم شعنا فيهم ما نحبش
0: حاولت اسال مشيت تكلمت تطلب تتقابل
1: لا
0: لا
1: لا لا انا نجاوب كان شي الحمد لله وربي جاوب سبحانه ربي جاوب عندي الحمد لله الحمد لله حضرة برشا حاجات اللي هما كل شيء سيعلن في الإبان في وقته
0: هو عندك الحق فما وجيعة فما مرارة في كلامك ومن حقك على
1: مش
0: الكامت
1: أنا بركة
0: صحيح صحيح
1: عندي زملائي ترفضوا علاش عليه خاطر قال شنو عنده كلوب دو شان من ليش تحبوا يعملوا في الشتاء التسعة شهر ذوكم تاتي هذا احنا في الصيف إذا كان خلطوا في التوينسة خلطوا على حفلتين راو بريمة وما تخلصونا كان في نوفمبر تقتلونا باش تخلصونا نخلصوا من من من كاتبنا العاسفين والترانسبور والى اخره ونرضاو بالاماكن اللي ما فيهاش حتى وين نبدلوا ما عادي نقولوا مثالش اما هذا معناه لك معناها كارتاج والحمامات انا قاعده لاحظت تعطى ياسر للصاحبات توينسا نحكي الصاحبات صديقاتها هما اللي خذوا كارتاج وقاعده نشوف وقاعده نزيد نتاكد كل مرة تطلع لي برمجة متاع واحدة كهوة معناها
0: مدام لاميا هو احنا طول حديث على وزيرة الثقافة الحالية واللي هي فنانة واللي هي كان عندها نشاط
1: نورمال ما اسمها فنانة
0: الوزراء اللي فاتوا
1: لا
0: ما كانش نفس الوضعية
1: لا حياة قطات قبلتني أنا وفيصل وعطتنا حفلة في مدينة الثقافة وسمعتنا العابدين محمد زين العابدين أيضا الحقيقة هو مزوز اللي معناها ما يعيطوش الفنانين وعندهم مفهمتش هي سونيا مبارك وقت اللي شادت وزير زوز اللي هما من الدومين راو شيء وقف
0: أمين أسرح عنده علاقة معناها أنا هي فنانة فهذه الرياكسيون بتاعها
1: والله ما نعرف والله أنا بيجي مستغرب راني هنسألكم أنتم يا أهل الإعلام يلي تنجموا تسألوهم وتجيبوهم وتبربشوهم شخص
0: الحقيقة هو زاد شخص السلطات الإشراف تحكي معنا الحقيقة هك تشوف صعيب ما عادش فماش وزراء وفماش مسؤولين قاعدة تعطي في ديزانترفيو حتى احنا صعيب باش نخلطوا الإجابات لكن
1: ما هذه المشكلة والمعضلة الكبيرة
0: نعرفوا اللي هما يسمعوا ديجا دونك ينجموا
1: خلي يسمعوا هذا شنو نحب نحبهم يسمعوا
0: اكيد يسمعوا عندهم ملحقين صحفيين عندهم ناس
1: انا من مني طالبه شايره وانا لاني طالبه منهم حفله توا ديجا وفيه كل شيء لا مانيش طالبه حتى شيء طالبه شويه ضمير وشويه حب للبلاد ولاولاد البلاد اللي الهجره كليتهم في كفاءتنا كلها طارت والشيها وفي الجرة معناها الوين ماشينا ديك هو يزينا من نيجاتيفيتي
0: يزينا من نيجاتيفيتي الحقيقة بي على يزينا شنو تحب من عرش نتعبك نقلقك نقول تغني لنا شوية سمعنا حاجة
1: والله والله والله شوف
0: ليه صادقة
1: نغني اي نحب نغني اكيد معناها ما اما توا والله منيش في موند متاع لا مش اقولك صوتي تعب لا صوتي هبل
0: الحمد لله
1: نحضر في روحي لحفلتي
0: الحمد لله مش في المود عندك الف
1: مانيش في المود جست وجيتكم في السخانة السخانة السخانة اللي أنا والله مانع روحي باش نخرج فيها ولكن خذيت بالخاطر وجيت ومشرفني برشا أنا معاكم
0: يعيشك ميرسي بوكو الحقيقة هو كلام هذا أنت ترى أنه لازم يتقال فلازم يتقال وأنا نقول لك اللي هو يوصل وحتى لو كان ما ناخذوش الإجابات من المصدر معناها راهو فما لي سيرفيس دو بريس فما لي زاتاشي دو بريس راهم يسمعوا وينجموا يكلمونا ويجاوبوا في كل وقت المنبر مفتوح كيما سمعت الصوت هذا تسمع الصوت الآخر ما فما حتى إقلاق خلينا نقعدوا في النجاحات احنا فرحانين برشا بالنجاحات الاكيد فيها برشا خدمه صحيح هو توفيق من عند ربي اما برشا خدمه وبرشا اصرار والعباد تعرف كيف تشوف لو روندو معناها في الاخر تعرف اللي فيه برشا سيريو وبرشا اصرار في انه يوصل ان شاء الله مزيد من النجاحات البرة في كل بلاصه واشنطن المره الجايه تمشيوا لهم انتوما وان شاء الله بالنجاح للحفله في ابو ظبي نهار 28 ومرحبا بيك في كل وقت في اي حاجه احنا هوني مرحبا بيك
1: شكرا لكم وشكرا للمستمعين وميرسي ونحب نشكر خاص للي في السخانة ذي أنا عندي ما كذبش عليك بما أني حتى ما عنديش حفلات ما عنديش والكلوب أون كونجي وكل دونك شعر الفوق وسخانة وكهو
0: أما
1: اليوم نحكي لك اليوم أنا نحب نشكر اللي خرجوني في المسك بيوتي لاونج منزا سانك شكرا لهم ونشكركم شكر خاص أنت وشادلية مرحبا بك اللي رحبتوا بيا ميرسي ميرسي ميرسي
0: يعيشك مرحبا بيك مدام لميا الرياحي مرحبا بكم انتوما وشكرا لكم انتوما اللي تبعتونا فيها وبدايه الاسبوع ان شاء الله كيف باش نقعدوا نتقابلوا من هنا الاخر الاسبوع في فان تايم كل عاده من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسبعه الاخبار الكل الضيوف الكل بالطبيعه نعرف انه فما خليني نوصل العبيد تبعث وتحب تقول مثلا عيد ميلاد سعيد لمحمد كمال مكاده ام فدوى ابو قيس واخواته لينا وجد وفادي الكلهم يقولوا له كل عام وهو حي بألف خير احنا لهنا نسمع تعليقاتكم الكل اصواتكم الكل كان عندكم تهاني كيف ما هكا نحبوا نفرحوا معاكم كيف مبروك للنتائج التوجيه ما حكيناش اخر الاسبوع اللي فات الناس كل توجهت بعد الباك واللي مازالوا يستناو ان شاء الله ياخذوا اللي يحبوا عليه ويبداوا مسيره جامعيه موفقه شكرا لك مره اخرى مدام لميا شكرا لكم انتوما اقعدوا ديما مع ديوان اف ام ونعاودوا نتقابلوا ان شاء الله غدوه في فان تايم في لمن وباي باي
2: فان تايم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: ديوان افهم، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم. ديوان افهم صوتكم.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: موجز 7 مساء. ديوان افهم مع سلامة. الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من الغد، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وأحدد الديوان سعر البيع بالحظر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة، حدد السعر ب 868 دينارا للطن بالنسبة إلى أجال خلاص ب 45 يوما، و 871 دينار للطن في أجال 60 يوما، و 874 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وكما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجال 45 يوما، و 877 دينار للطن عند أجال 60 يوما، و 880 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاصة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي السبت المقضي بإحدى المراكز التجارية الكبرى تظاهر لفائدة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومثلت هذه المشاركة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للقنصلية، مثلت مناسبة مهمة جمعت أبناء تونس ومن مختلف الفئات العمرية لتعزيز التواصل بينهم ببلد الإقامة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية وترسيخ قيم الصحة والنشاط والتضامن. وفي أخبار العالم، زلزال قوي يضرب كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية. وتواصل فرق الطوارئ مساعدة الضحايا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وفق خبراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يجب على إيران أن تتحمل مسؤولية الأضرار والوفيات التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.
2: ديوان افهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان افهم ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان افهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان افهم ما يفوتك شيء.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. جيسبر بانكم تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى وان شاء الله زاد تعملوا بون كيف زاد وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاضي ربي. داير نحب نسلم برشا سبيسيال ديديكاس الكل التاكسيسيه اللي قاعدين يسمعوا فينا على خاطر الايامات هذايا للامانه تشحطب شويه في التاكسيات. ايبا وين ما نطلع القام حاطين ديوان يقول لي خويا نسمع فيكم عشيه وكذا وصباح. دونك صحه ليكم ان شاء الله خويا الله يقطعكم علينا وان شاء الله ديما عاملين البون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعملوا برشا جو برشا موزيكا داير مختاره سبيسيالمون عليكم كيما العاده وبلاي ليست حلوه ان شاء الله تنال عجبكم. سيد حسام الحلواني سيد المخرج نسلم عليك برشا. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو ديريكتومون كيما العاده. الرونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش تسمعوا شاب مامي زهو في ليلي.

0: sur Diwan FM.
1: انتم مازلتوا تسمعوا فينا كلوب البرنامج الموسيقي الاول. خليني نقول لكم في تونس نسلم عليكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا. ودايوغ مازلت الموسيقى كيما العاده ثلاثه سوايع تعدوا معكم برشا برشا موسيقى. هذاك علاش نقول لكم لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع كاسيت.

0: المزيكا الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت وين نرجع بكم للأغاني القديمة والأغاني الساندي. خليني أقول لكم بعد شوي باش اسمو عمرو دياب نور العين, باش اسمو زاد عاصي الحلاني في خليك خليك بقلبي, باش اسمو نجوى كرم حاكم القاضي, إيهاب توفيق أكثر من كده إيه, إتوزويت باش خليكم مع محمد فؤاد من أحلى الأغاني اللي غنيها محمد فؤاد. ديجا موزيكا حلوة برشا, القلب الطيب وين اسكو مازال موجود ولا لا؟ ان توكا كي تسمع الموسيقى ذاته تسترجعوا برشا ايامات وقت اللي كانت الناس الكلها قلبها طيب, موسيقى حلوه برشا. وحنا رجعين معكم بعد الاخبار.

0: الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ليلا. ديوان فام مع سلامة. اقدام اب على القاء طفلته من الطبقه الثالث باقامه سكنيه بالمروج من ولايه بن عروس ما اسفر عن وفاه رضيعته التي تبلغ من العمر 6 اشهر، في حين تم نقل طفلته الثانيه التي تبلغ من العمر 3 سنوات الى قسم الانعاش في حاله صحيه حرجه وفق ما نقله مصدر امني لديوان فام. وتمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمركز الامن الوطني بالمروج 1 من القاء القبض على الاب، فيما اذنت النيابه العموميه بالاحتفاظ به للكشف عن ملابسات الحادثه وفق المصدر ذاته. مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تسجل 79 تصريحا للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية التي انطلقت منذ 7 من أوت الجري وتتواصل على امتداد 6 أسابيع، وفق ما كشفت عنه المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشارت المبروك إلى أن عدد نقاط البيع المسهمة في موسم التخفيضات تقدر ب 125 نقطة بيع، مضيفة أن نسب التخفيضات المسجلة خلال هذه الفترة تتروح بين 20 و50%، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة مع تقدم موسم التخفيضات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. كولومبيا تعلن تجميد اعترافها بجبهة البوليساريو وتجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
1: تونس،
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو أنا فهم فلاش سبور.
1: مساء الخير، أهلا بكم فلاش سبور. بداية مركات الملعب التونسي رسميا بركات الحميدي أمضى اليوم لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسح عقده مع نادي عزام التنزاني. بركات الحميدي لعب في وسط الموسم السابق مع نادي فريق ديال العراقي قبلها مع السي اس اس وكذلك الملعب الجيبسي. دونك بركات الحميدي في صفقة انتقال حر أمضى اليوم العشية مع فريق الملعب التونسي لمدة 3 مواسم. نادي الصفاقس اتفاق رسمي مع متوسط ميدان نادي ريال فاسو البوركيني باغري تيرتيوس 20 سنه وهو لاعب دولي في منتخب بوركينا فاسو للمحليين وكان شارك في الشان لسنه 2025. فريق ريال فاسو على اليوم على موافقته على انتقال لاعب باغري بصيغه الاعاره لمده موسم مع حقيه الشراء منتظر انه يوصل نهايه الاسبوع هذا من اجل الفحص الطبي والامضاء الرسمي لمده موسم على سبيل الاعاره. كيف السي اس اس تم اليوم رسميا فسخ عقد الجناح الهجومي الكاميروني ويلي اونانا بين زوز اطراف بالتراضي بعد موسم فقط على انتقاله الى السي اس اس. ويلي اونانا لعب مع السي اس اس 20 مقابله سجل خلالهم زوز اهداف. دونك اونانا يغادر بعد موسم وحيد. في النادي الافريقي اتفاق رسمي مع المدافع السنغالي عبدو سيدي من اجل امضاء عقد لمده زوز مواسم قادم من فريق هلال بنغازي، ولكن عبدو سيدي مازال يربطه عقد مع فريق هلال بنغازي لغايه جوان 2027. بحسب ما عندنا من معلومات فانه رئيس هلال بنغازي يرفض حاليا فسخ عقد سيدي في انتظار الساعات القادمه. دونك سيدي عنده اتفاق مع الافريقي ولكن مازال عقده مع فريق هلال بنغازي متواصل لغايه جوان 2027. رسميا سيف الجزيري المهاجم السابق لفريق الزمالك المصري امضى اليوم عقد لمده زوز مواسم مع نادي حتى الاماراتي. نذكروا ان نادي حتى الاماراتي كان صعد الموسم هذا الى الدوري الاماراتي الممتاز. العقد زاد مع لاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشارقه الاماراتي ونادي عجمان سابقا. نهاية الأسبوع الحالي أكثر من 90 حكم باش يكونوا على موعد مع اختبار بدني وطبي. اختبار وارنر اللي هو اختبار مهم ويعتبر أهم اختبار من أجل فحص الطاقة البدنية لكل حكم. اختبار وارنر هو أهم تيست فيزيكي مقنن لأي حكم باش يكون متواجد في الرابطة المحترفة الأولى والثانية لموسم 26-27. القرار هذا جاء بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد رضا فهمي المكلف مؤقتا بتسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
2: ديوانا فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموزيكا. دايما متواصلين معكم حتى للعشرة نتاع الليل وهذه ساعتنا الثانيه كما العاده برشا موزيكا. دايما نرجع بكم للقديم كما كنتوا تسمعوا في القديم العربي ديريكتومون. باش نمشيو للقديم لوكسيدونتال اي تو سويت اولديز. اولديز في أولديز كالعادة كيما العادة دونك نحكيو على البيلبورد متاع 2003 وفينالمون نبداو الليلة مع المرتبة 75 وين نلقاو الروح متاع الكانتري. نحكيو على موزيكا فيها الروح متاع موزيكا الكانتري وال تحس في الريحة متاع أمريكا. فوالا حكاية فما موجودة نحكيو على يمور موجود في المرتبة 75 كيما قلت اسمها موزيكا اسمها Before My Horses توبي كيث ويلي نيلسون واللي عندها جو خاص برشا. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم توبي كيث اللي يحمل نفس الاسم وهي تعاون بين زوز أجيال مختلفين من موسيقى الكاونتري. نحكيو على توبي كيث نجم الكاونتري المعاصر في الوقت ذاك ويلي نيلسون الأسطورة اللي عاشت مع موسيقى الكاونتري لعقود وعقود. Before My Horses تحكي بطريقة ساخرة على مجموعة من رجال القانون اللي طاردوا المجرمين ومن بعد ما يكملوا خدمتهم يرجعوا للاحتفال. الفكرة اللي تتعاود في الكورس هي تقريبا يقولوا بعد ما نكملوا المهمة يلزمنا وقت باش نرتاحوا ونتفرهدوا ونفرهدوا روحنا شوية. الغنية عندها طابع متاع وسترن واضح برش كأنك تشوفي فيلم هكا قديم أحسن طرقات طويلة ديكو بوي رجال متاع قانون مطاردة الجو هذاك فينا المو. أما توبي كيث ويلي نيلسون أعطوها توش مودرن شوية كمان. التعاون بين الزوز كان نجح برشا اللي خلى الغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وولت من أشهر لدويتو معناها في مسيرة الزوز فنانين.

في المرتبة 74 وإذا نرجع لجوي متاع الغنبي واللي بوب متاع بداية الألفينات أكيد غنية هالية متاع جنوين وبيبي اللي نعرفوه فينا الموس توا في الوقت ذي باسم بيردمان تستحق أن تتسمع وتستحق أن تتحط في البلايليست. جنوين واسم الحقاني ألغان بايلر لامبكن اللي كان واحد من أبرز نجوم الغنبي في التسعينات وبداية الألفينات خاصة بعد نجاحات كبيرة, وبيبي اللي ولا معروف باسم كما قلت بيردمان اللي كان وقتها من الشخصيات المهمة في عالم البوب الجنوبي خاصة من مع جروب اسمه مع شركة كاش ماني ريكوردز كانوا بارمي لي زارتيست اللي معروفين برشا وكانوا اللي يخدموا على موزيكا. فينالمون جنوين كان يخدم برشا على موزيكا رومانتيك لكن هنا بدل القشرة هل عندها فايب مختلف شوية على الغاني الرومانتيك اللي اشتهر بهم. لهنا نلقاوها أكثر كونفيونس, نلقاوها أكثر انرجيتيك, نلقاوها هكا اورينتي للبارتي أكثر مع بيت ثقيل وكلمات تعكس الجو نتاع السهرية والخروج والاحتفال. الغنية خرجت عام 2003 ضمن البوم ذا سينيور وهذا الالبوم الخامس في مسيرة جين واين والتعاون هذا جماعة كما قلت بين سو جين واين المعروف في الـ R&B وستيل متاع بيبي اللي جاي من عالم

نلقاو موسيقى روك بوب وشويه سخريه زاده من عالم الشهره والاعلانات. نلقاو موسيقى اسمها انتويشن تاع جويل اللي تستحق تستحق انها تكون في البيلبورد فينالمون العام 2003. خرجت ضمن البوم اسمه اوزري 04 وكانت مختلفه برشا على الصوره اللي تعودنا بها من جويل الفنانه اللي اشتهرت في التسعينات بصوتها الكالم الاغاني الاكوستيك نتاعها. ظهرت لهنا بايقاع نتاع بوب نتاع دانس الكترونيك اكثر جراه ومودرن اكثر. مام الحكايه مش كان في الانتويشن بيتك هاو فما نقد ساخر لثقافة الاستهلاك وصناعة الصورة. جويل غني على كيفاش الاعلانات والمجتمع يحاولوا يقنعونا انه السعادة والحب والجمال ينجموا يتشراوا بمنتوج او لوك معين, بينما هي تقول انه الانسان يزمو يتبع الانتويشن متاعه يعني الاحساس الداخلي متاعه هو. حتى الميوزك فيديو كان ذكي برشا, نحكيه على مليان برشا دي ريفيرانس متاع اعلانات تجارية وصناعة الجليمر, وين جويل تلعب على الصورة المثالية اللي الإعلام يحب يبيعها للناس في الوقت هذا. كان الغنية نجحت تجاريا وصلت للتوب 20 في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع جويل, وبينت اللي عندها القدرة أنها تبدل الستيل متاعها من غير ما تفقد الإيدنتيتي بيان سور.

في المرتبة 72 وإذا نحكيو على الهيبوب متاع بداية الألفينات وعلى الفنانات اللي فرضوا حضورهم في عالم كان وقتها مسيطر عليه الرجال أكثر أكيد اسم ليل كيم جي في المقدمة دي جامب أوف خرجت عام 2003 ضمن ألبومها الثالث لابيلا مافيا وكانت من أشهر الأغاني متاع الألبوم الغنية فيها طاقة كبيرة بتقوي وليل كيم داخلة بكل ثقة باش تقول أنا موجودة جيكزيست وأنا نعرف قيمتي لهنا والتراك زادة كان في تعاون مع مستر تشيكس ومع البرودكسيون بتاع تام بلاند اللي كان وقتها واحد من أكثر المنجين تأثيرا في عالم الهيبوب والأغنبي النتيجة كانت أغنية فيها جروف متميز برشا وصوت مختلف على الراب الكلاسيك للكيم اللي كانت من أعضاء جونيور مافيا في بداية مسيرتها واشتغلت برشا مع ذي نوتوريوس بيج بنيت الروحة الشخصية فنية قوية وجريئة وكسرت برشا الستيريوتيبس متاع هكا المرتبطة بالمرأة في الهيبوب وغيره ذي جامب أوف تحديدا هي أغنية متاع كونفيونس متاع سيليبريشن دخول قوي انرجي متاع بارتي من اول البيت لاخر الغنيه نجحت وصلت للتوب 20 وليت واحده من اشهر اغاني ليل كيم في بدايه الالفينات

في المرتبة 71 فما غاني متاع غامبي كي تسمعها تحس روحك رجعت مباشرة لبداية الألفينات. Don't Wanna Try متاع فرانكي جي واحدة من الغاني هذوما. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم What's Up Vato وكانت من أبرز النجاحات في مسيرته. فرانكي جي المغني الأمريكي من أصول مكسيكية كان معروف بقدرته يعمل ميلونج بين الغامبي والبوب لاتان وهذا اللي أعطاه لون خاص ومختلف على بقية ليزارتيست. Don't Wanna Try تحكي على نهاية علاقة متاع حب شخص مازال عنده مشاعر أما وصل المرحلة فيهم فهم سمحوني اللي العلاقة ما بقاش نجم تكمل. العنوان واحد يلخص الحالة يقول ما بقاش نحب نحاول خاطر المحاولة وحدها ما بقاش تكفي. اللحن هنا هذه برشا الجيتار يعطيها جو حزين وغومونتيك وصوت فرانكي جي هو اللي فينا المهم يهز في الوجعة. ما فيش برشا مبالغة هي بساطة حكاية متاع شخص يحاول انه يتقبل انه الحب وحده ساعات ما يكفيش باش تنجح العلاقة. الغنية حقة تنجح كبير في امريكا وصلت للمركز 19 في البيلبورد وخلت فرانكي جي اسم معروف في الغامبي بتاع الالفينات. وكانت تذكروا داير امس ولا التمس كنا حكينا على تشوغا تشوغا متاع بيبي باش اللي كان هو ديجا موجود معاه فرانكي جي وكانت من اشهر الاغاني بتاعه في 2003.

اولديز. اولديز بالنسبه للي لو فات ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الغني الترابيه في ساعه سلطنه. ليه؟

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: حسام عرفت هذيك اللي في آخر سهرين يقولوا له يودي روح الجو كاو يزي وفاي الجو مش نمشي ونروح للدار هو لا نحب نزيد نقعد هكيك عملي في ساعة سلطنة. حسام خلنا نقلبوا ريتم شوية كمان نمشيو للأغاني الترابية الموسيقى اللي توانسكم بيان سور وين ما كنتوا تسمعوا فينا عملوا بون كيف صحين الغلة متاعكم القهوة متاعكم كيس التاي وين ما كنتوا عشت في الدار في الفيراندا عملوا بون كيف مع جورج وسوف الليلة يا ليل العاشقين بعد شوية زاد الناس عشرة مستنيك هذه الموسيقى متاعنا احنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.

0: www.radioinfm.com. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ليلة ديوان اف ام. عسلامة. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول إن البلاد محتاجة إلى خبراء الاتحاد وإلى تقديم رؤى وأفكار للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به، معتبرا أن تغييب كل الأطراف الاجتماعية سيزيد من تعميق الأزمة حسب ما صرح به خلال ندوة عقدها الاثنين قسم الدراسات والتوثيق. وأكد السلمي أن الاتحاد مستعد لطرح أفكاره أمام خبراء الحكومة، مبينا أن رؤية المنظمة هي الدفاع عن البلاد والشعب التونسي بعيدا عن الشعبوية والقرارات المسقطة والمشاريع غير القابلة للتنفيذ، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. انطلاق فعالية الدورة 35 للمهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانا بداية من 15 وإلى غاية 23 من أوت الجري بفضاء المهرجان المحاذي للقاعة الرياضية. ويفتتح المهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية بعروض غنائية ومسرحية مختلفة. وفي أخبار العالم، رئيس الكولومبي يقول إن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم ارتفع إلى 111 شخصا، وأضاف الرئيس أن 87 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. فرنسا تتأهب لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الطقس شديد الحرارة أدت مرارا إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد منذ ماي الماضي، وفق ما أفادت به اليوم هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقيس، معودة إلى نيت كلوب في أمان الله.

0: sur ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا ديريكتومون. لو رونديفو كيما نهار الاثنين يكون مع فوفا تو سويت في بيهايند ذا سونغ
2: نايت كلوب.
3: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
4: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
3: ورا كل غنية نشحت فما ناس behind the song. ناس خدمة في الظل وفي الخفاء. شاعر كتب كلمات، ملحن صنع لحن، وموزع أعطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش الأغاني والروائع الخالدة هذي؟

من الفنانات التوانسة زادة اللي تعاملوا مع صلاح الشرنوبي نوال غشام اللي في فترة بداية التسعينات نشطت في مصر وغنت له ابعد قد ما تبعد وطولت بالي عليك وغيرهم من أحلى أغانيها.

فترة التسعينات كانت فترة ذهبية في مسيرة أغلب الفنانين الكبار. نجاحات بالجملة كان وراها الملحن العبقري فلاح الشرنوبي، واللي كان وراء أغاني خالدة في مسيرة رغب علامة كيفما مغرم يليل، توأم روحي، وسيدتي الجميلة.

عام 2003 الساحة الفنية العربية كانت على موعد مع هيت من أحلى مغنيات النجمة أصالة، تصور بحبك ولا كنت حاسة. لحن للشرنوبي كان مختلف ونجح باش يشد الجمهور. تصور أصالة.

ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، من أحلى ما غنى إيهاب توفيق عام 1998، غنية بإمضاء صلاح الشرنوبي. لليوم ما زلنا نحبوها ونحبوا نسمعوها.

النجمة الذهبية نويل الزغبي كيف كيف اختارت التعامل مع صلاح الشرنوبي وخذت من عنده لحن غنيتها أنا عايزة الرد، غنية كانت هيت بامتياز.

مازالة الإبداعات والروائع اللي وراها إحساس مهندس اختار يبعد على عالم الميكانيك ويهندس الألحان ويلبس الكلمات أحلى النوتات الموسيقية اللي على قياسها بالسنتي وبالملي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. Play hits behind the song. Play hits behind the song. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: مجزو العشرة ليلا ديوان فهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى المنطقة الصناعية وشط السلام بولاية جابس وفق ما نقله مراسل ديوان فهم بالجهة. الجامعة العامة للمناجم تعلن عن إصدار برقية إضراب بثلاثة أيام الحق 1 و2 و3 سبتمبر المقبل بشركة فوسفات قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، والجامعة ترجع قرار الإضراب إلى تعطل المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العمال، مضيفة أنه سيتم مراسلة الإدارتين العامتين لشركة فوسفات قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية للمطالبة بصرف منحة العودة المدرسية والمكافأة السنوية وصرف تسبقة بقيمة 600 دينار على المنحة والأجور قبل تاريخ 5 سبتمبر المقبل. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يقول إنه ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران، والولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح الآن وكثير من السفن تمر بعد إزالة الألغام من المضيق بأكمله. وزير الخارجية الإيراني يفيد في اتصال هاتفي بنظيره الألماني بأن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار، مطالبا العالم بمحاسبة واشنطن على التداعيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. ووزير الخارجية الألماني يؤكد بدوره ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات مع الجيران وواشنطن لإنهاء الصراع، مشددا على أهمية فتح مضيق هرمز دون شروط بما يضمن حرية الملاحة وسلامتها للجميع. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فام عسلمة.
3: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. ديوان فهم فلاش سبور.
7: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع نجيل جويني. بصفه رسميه اليوم تم الاتفاق الرسمي على تولي مهمه المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم التونسي. منتظر انه يوم الجمعه باش يكون فما اجتماع في مقر وزير الشباب والرياضه بحضور الوزير وكذلك الجامعه التونسيه لكره القدم، من اجل انه باش يقدم فريق العمل اللي باش يكون معاه بصفه رسميه. محمد بن حسان باش يكون موجود كمسؤول على تعيينات الحكام، كذلك الرياض المسعي يوسف السريري مراد بن حمزه وكذلك الحكم الدولي السابق محمد المدب باش يكون في خطه مسؤول على تعيينات حكام الفار. نرجع لأخبار الميركاتو. موضوع انتقال عبدو سايدي إلى فريق نادي الإفريقي، لحد الآن فريق الهلال بنغازي يرفض فسخ عقد سايدي بعد مقام اليوم بخلاص مستحقات عبدو سايدي في الأجل القروي والمقدرة بحوالي 90,000 دولار، بحسب معنا من معلومات مؤكدة. فأن رئيس نادي الهلال بنغازي يشترط ما لا يقل على 400,000 دولار من أجل بيع عبدو سايدي. فريق الملعب التونسي اليوم متعاقد بصفة رسمية مع المهاجم بركات الحميدي اللي كان أمضى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي عزام التنزاني. بركات الحميدي لعب في وسط الموسم الفارط كلاعب معار مع نادي ديالا العراقي، لعب زاد قبلها مع الاساس وكذلك لعب مع الملعب الجبسي. نادي الصفاقسي تم اليوم رسميا فسخ عقد الجناح الهجومي الكاميروني أونانا بين زوز أطراف، كان فسخ عقد بالطرافي بعد موسم فقط على انتقاله إلى السياسات قادما من نادي هلال بنغازي. ويلي أونانا لعب مع نادي الصفاقسي 20 مقابلة سجل خلالهم زوز أهداف. نختموا بمهاجم الزمالك سابقا سيف الجزيري اللي كان أمضى اليوم عقد رسمي لمدة زوز مواسم مع نادي حتى الإماراتي. نذكروا نادي حتى كان صعد الموسم هذا إلى الدوري الممتاز الإماراتي وتعاقد زاد مع لاعب تونسي آخر ولاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشارقة ونادي عجمان الإماراتي سابقا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بنت.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.

0: ليه؟ على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: UNFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على UNFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM فلاش نيوز
2: موجز 11 ليلة ونفهم عسلمة. الإدارة العامة للأداة التابعة لوزارة المالية تعلن أن يوم 17 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبيّنت أنه إذا صدف آخر أجل إيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال دون احتساب خطية تأخير. ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. معتمدية سوق لحد من ولاية قبلي تحتضن فعالية الاحتفال الجهوي تحت شعار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أكثر تفاصيل مع رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة المصبحي في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: اليوم في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل عام، تنطلق أول فعاليات الاحتفال الجهوي اللي هي إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. الانطلاق إن شاء الله في معتمدية سوق لحد في دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد. المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي إنها تسهل على المرأة صاحبة المشروع أو صاحبة فكرة المشروع الطريق من التأثير وتطوير الفكرة إلى التمويل والمرافقة والتصوير. الفكرة متاعنا هي أن المرأة ما تبقاش وحدها، وأن مختلفها الهياكل والمدخلين يخدموا بعضهم بطريقة متكاملة، على خاطرنا نمنوا أن العمل التشاركي هو مفتاح النجاح.
2: وفي أخبار العالم، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تتجه نحو حالة انسداد بسبب رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية وسعيها لفرض مزيد من الشروط على الجيش اللبناني، مما أضفى غموضا على مستقبل الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين وزاد من رقعة الرفض اللبناني لهذا المسار. مجلس الشعب الصومالي ينتخب وزير الموانئ والنقل البحري رئيسا جديدا له بعد حصوله على 142 صوتا في جلسة انتخابية عقدت بمقر البرلمان في العاصمة مقديشو. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: 92.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجزو منتصف الليل ديوان فام مع سلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ورئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يشرف على جلسة عمل النظري في النقائص المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بالوضع البيئي بمختلف معتمديات الجهة. وقد أكد الوالي ضرورة تكثيف التدخلات وإلى النظافة ورفع الفضلات والعناية اللازمة مع وضع برنامج تدخل خاص بكل بلدية والعمل على تنفيذه بصفة مستمرة ودائمة، فضلا عن معاضدة مجهودات البلديات من طرف الإدارات الجهوية ذات العلاقة. وأزدى الوالي تعليماته بالتنسيق بين كافة المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي وتشريك المجالس المحلية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة المنتصبة بالجهة وتكثيف عملية المراقبة والمتابعة الميدانية والتصدي لكافة الإخلالات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للفضلات ومخلفات البناء واتخاذ التدابير المستوجبة في الغرض. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام ليبيا تعلن عن اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية أمام منزله في بنغازي شرقي ليبيا، فيما تعرضت مصفات نفطية لهجمات بطائرات مسيرة بحسب ما أعلنت السلطة. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن عن سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. نهاية الموجز قدمت لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
0: على ديوان فام، الصيف أحلى. ديوان فام.